باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. الأسبوع اللي فات كنا بدينا في الأصحاح الأولاني من سفر يشوع ابن سيراخ، والحقيقة شفنا الثالوث الممتاز في بين أو التناسق أو التناغم بين حكمة الله، مخافة الرب، والوصية الإلهية. وقلنا إن ما فيش عزل بين الحكمة الإلهية وبين المخافة الربانية وبين الوصية الإلهية. تكلمنا عن إن الحكمة من ربنا، سواء اللي بالطبيعة كل البشر ربنا مديهم عقل، أو بالخبرة مع الزمن دي عطية إلهية، في ناس يستفيدوا من الخبرة، في ناس ما يستفيدوش، أو ما هو أهم من الاثنين أو يكمل الاثنين، العطية التي يقدمها الله بأن يقدم نفسه كلمة الله أو حكمة الله أو ابن الله الوحيد كعطية يقبلها المؤمن فيعيش بيها، فيحمل الفكر الإلهي أو اللي بيسميه معلمنا بولس الرسول فكر المسيح. وبعدين اتكلمنا عن المخافة الربانية اللي شغلتها تبهج القلب كل أيام غربتنا، مش لغاية الموت، ولكن أيضا تتحدى الموت فيعيش الإنسان متهللا حتى بعد مماته. وقفنا عند نقطة مهمة، وهي علاقة الحكمة بالمخافة الربانية. في هذا الأصحاح يقول أربع حاجات مهمين لطاف يمسوا كياننا وحياتنا. الآية 14 رأس الحكمة مخافة الرب، والآية 16 كمال الحكمة هي مخافة الرب، والآية 18 إكليل الحكمة مخافة الرب، والآية 20 أصل الحكمة مخافة الرب. هي آية وبنعدي آية والآية اللي بعدها، يعني 14 و16 و18 و20. رأس الحكمة، كمال الحكمة، إكليل الحكمة، أصل الحكمة مخافة الرب. الحقيقة في الأول بديت أفكر، يا ترى أيهما، سؤال يعني مش حلو لكن طرأ في بالي، أيهما أعظم، رأس الحكمة أم مخافة الرب؟ يعني مين الأهم، حكمة الله أم مخافة الرب؟ إيه رأيكم؟ وكنت زمان لما أسمع في سفر الأمثال كلمة رأس الحكمة مخافة الرب كنت بفهمها بالمقلوب، إن يعني أعظم ما يصل الإنسان في مخافة الرب أن يتمتع بإيه؟ بالحكمة الإلهية. لكن أنا حاسس الآية العكس بتقول ده رأس الحكمة، يعني فوق كل حاجة في الحكمة يبقى إيه؟ مخافة الرب. الحقيقة ما فيش حاجة اسمها الرأس والجسد، دي نقطة بتمس الموضوع وبتمس حياتنا، وبالأخص معاملة الأزواج مع الزوجات أو الرؤساء مع المرؤوسين. شوف الآية الجميلة يقول إيه، يا ريت نخلي بالنا ليها. الآية 14، رأس الحكمة مخافة الرب تخلق أو تنشأ في الرحم مع المؤمنين. يعني أنا ما بفهمش في البيولوجي، لكن يا ترى لما بيتكون الجنين، الناس بتوع الطب طبعا يعرفوها، يا ترى الرأس بتبتدي ولا الجسم اللي بيبتدي الأول؟ ما أعرفش. أنا أعرف حاجة واحدة، إن لما بيتولد الطفل ما نقدرش نقول إيه، تنزل رأسه وبعدين على المهل ينزل الجسد، ينفع؟ ما أقدرش أقطع الرأس من الجسد. المشكلة اللي بتحصل كتير في الكتاب المقدس لما يتكلم عن علاقة المسيح بالآب، يقول رأس المسيح الآب ورأس المرأة الرجل،
فالرجالة يقطموا النص وياخدوا الحتة الأخيرة. رأس المرأة هو مين؟ وهي دايما ما يدخل في مشكلة الرجل يقول للكاهن ايه؟ قول لها ابونا ان رأس الست يبقى ايه؟ الراجل. طب رأس المسيح هو الآب، هل الآب أعظم من المسيح؟ ودي تذكرني مرة أبونا لوقا في مشكلة، فواحدة ست راجل بيقول له قل لا يا أبونا أنه رأس المرأة هو الرجل، فهي قالت له طب قل له يا أبونا لو سمحت أن اللي بيحرك الرأس هو الجسد، فما فيش ما أقدرش أعزل بين الرأس وبين الجسد. ولذلك يقول إيه؟ يقول رأس الحكمة مخافة الرب تنشأ في الرحم للمؤمنين أو مع المؤمنين. يعني ما أقدرش أقول مثلا لمدة 6 أشهر يتكون رأس الجنين ولما يكمل نبتدي إيه الجسد يشتغل، لكن خلقة الإنسان حتى بتشتغل كلها مع بعض، والرأس مع الجسد بيشتغل مع بعض. ما أقدرش أعزل الحكمة الإلهية عن المخافة الربانية، ما أقدرش أقول له اديني الحكمة وبعدين أبقى إنسان تقي، أو اديني روح التقوى وبعدين اديني الحكمة. أنهي اللي يبتدي الأول؟ ما أعرفش. أنا أعرف حاجة واحدة، إن اللي يحمل المسيح حكمة الله فهو يحمل أيضا مخافة الرب، زي ما مكتوب في سفر أشعياء عن المسيح يحل فيه روح الإيه؟ مخافة الرب. فهنا لما نتكلم عن رأس الحكمة ومخافة الرب، ما تشغلنيش يا ترى الرأس هي الحكمة ولا الرأس هي مخافة الرب، لكن يشغلني إن في كيان واحد لا ينفصل، ولو شلنا الحكمة من المخافة تفقد الحكمة طبيعتها وتخفض وأيضا تفقد المخافة طبيعتها. إذن الإنسان التقي إنسان حكيم، والإنسان الحكيم ينبغي أيضا أن يكون تقي، فالاثنين يشتغلوا مع بعض لكي يحصل في تناغم بين الحكمة الإلهية وبين المخافة الربانية. فأول حاجة علمها لنا سفر يشوع بن سيراخ، لا تفصل بين العبادة والحكمة، أيهما أول أيهما الآخر مش ممكن. ما أقدرش أقول راسي تبتدي وبعدين يتخلق جسدي ورجلي آخر حاجة، عشان دي تحت خالص، كله بيشتغل مع بعض. في الآية 16 يقول إيه؟ كمال الحكمة هي مخافة الرب. لما الإنسان يعني يبقى كل كامل في حكمته يبقى إنسان تقي. وإيه علامة هذه التقوى؟ يقول يكمل الآية يقول وتملأ الناس بثمارها. إيه يعني تملأ الناس بثمارها؟ يعني لما دخلت الست العذراء على أليصابات، إنسانة تحمل في داخلها حكمة الله أم مخافة الرب؟ تحمل المسيح، فتحمل الحكمة الإلهية وتحمل المخافة الربانية. ثمر هذه الحكمة وثمر هذه المخافة، مين اللي لقط الثمر؟ يقول إيه؟ يقول وتملأ الناس

بثمارها، امتلأت أليسابات من الروح القدس، وامتلأ أيضا الجنين يوحنا بالفرح، وتحول البيت إلى سماء، وأصبح كل واحد يلتقي مع الست العذراء يمتلئ من ثمر الحكمة الإلهية، ويمتلئ أيضا من ثمر المخافة الربانية. إنسان الله سواء كان طفل صغير أو ست أو راجل، كاهن أو من الشعب أو أسقف أو راهب أو متوحد، إنسان الله دينامو مستمر يشاع حكمة إلهية ويشاع مخافة ربانية. تقول لي طيب ما أنا بشوف بلاقي أب كويس وأم كويسة وليال طالعين وحشين. القديسة مونيكا كان فيها حكمة، حكمة الرب، وكانت أيضا فيها مخافة الرب، وبقى أغسطينوس يناكف معاها لعشرات السنين، لكن في الوقت المناسب الحكمة الممتزجة بالمخافة أثمرت في شخصية أغسطينوس وفي شخصية أبيه وفي شخصية جدته مامة باباه، وحتى في الشخصيات الخدمين اللي كانوا بيخدموا هذا البيت والعاملين في هذا البيت. ولذلك الكنيسة مش بتحتاج إلى الكثرة بقدر ما تحتاج إلى الخميرة المقدسة اللي يبقى الإنسان فيها مملوء حكمة ومملوء مخافة. ودي تذكرني بعبارة سمعتها في ملبورن من شاب تقي يعيش مع زوجته، عمرهم ما اختلفوا مع بعض، فمرة قال لي عبارة لذيذة الحقيقة، قال لي بص يا ابونا، لو واحد منهم عاقل مش ممكن تحصل خناقة. يعني ما بتحصل خناقة مين الغلطان؟ الاثنين. لو واحد بس عاقل حتما المشكلة تتحل. لو واحد فيه حكمة الله ومخافة الرب حتما هتشاع على الطرف الثاني. ولذلك لما بتحصل مشكلة عائلية كل واحد فينا يقول دي خطيتي أنا ودي ضعفاتي أنا، لو فيا تقوى الرب، لو فيا حكمة الرب الداخلية حتما في الوقت المناسب ربنا يشتغل. رأس الحكمة، كمال الحكمة، إكليل الحكمة، التاج بتاع الحكمة، مخافة الرب يظهر بها السلام والعافية، في بعض الترجمات يسميها الشفاء الكامل. يعني الواحد يبقى ما يقولش آي أبدا، لا دماغه وجعاه ولا رجليه تعباه ولا في حاجة بيئن منها. لما جمال أو تاج أو إكليل الحكمة أنه يبقى الإنسان بيسموه بتوع علم النفس ساوند، ساوند بيرسوناليتي، يعني الشخصية، حتى احنا ملهاش ترجمة عربي، لأن ساوند يعني صحي، ما ممكن نقول جو صحي لكن ما أقدرش أقول شخصية صحية، بنسميها شخصية متكاملة. فهنا لما نتكلم يكلمنا عن تاج أو إكليل الحكمة مخافة الرب، وإن ده يعلن من بالسلام الداخلي اللي يملأ القلب وشفاء النفس والجسد معا، الشفاء التام، فيبقى ثمر الحكمة العاملة بالمخافة أنها تهب الإنسان سلاما فائقا وتديله الصحة، ليس فقط على مستوى الجسد والنفس ولكن أيضا على مستوى الروح. آخر حاجة في ارتباطهم ببعض، يقول أصل الحكمة مخافة الرب وفروعها طول الأيام. أصل الحكمة، الجذر بتاع الحكمة هو إيه؟ جذر الحكمة مخافة الرب، واحد فيه خوف ربنا اللي محدش يعرفه غير ربنا، لأنه جوه في أعماق القلب في الداخل ومجزر. الجذر ده حتما هيبقى له فروع، الفروع دي إيه؟ طول الأيام كالشجرة المغروسة على مجاري المياه وأوراقها لا ينتثر.
ورقها لا ينتسر. ميزة حكمة ربنا والتقوى مع ربنا، الاثنين ممزوجين مع بعض، إنه الإنسان ما يشيلش همه بكرة. يعني أغلبنا أو في فترات ضعفنا كلنا نقول يا ترى بكرة يحصل لنا إيه. الإنسان اللي فيه تقوى الرب واللي حكمة ربنا مغروسة في أعماقه بكرة في إيدين ربنا، وفروعها الشجرة بتطلع فروع والفرع بتاعها يدوم إلى الإيه؟ كل الأيام وإلى الأبد، كالشجرة المغروسة على مجاري مياه الروح القدس زي ما بيقول المزمور الأولاني. هنا نكتفي ما بالعلاقة ما بين الحكمة وما بين مخافة الرب. احنا قلنا ثلاثة: حكمة، مخافة الرب، الوصية الإلهية. الحكمة بحسب تفكيرنا البشري غالبا ما مركزها العقل، لكن هي طبعا بنسيطر على كل كيان الإنسان. التقوى بحسب تفكيرنا البشري مركزها القلب. الوصية مركزها العمل، يعني فكريا وعاطفيا وأيضا عمليا. هيقول لنا إيه بقى عن الوصية المرتبطة بالحكمة وبمخافة الرب؟ أول طبعا قال في الآية 26: إن رغبت في الحكمة، نفسك تبقى حكيم، فاحفظ الوصايا فيهبها الرب لك. يعني يقول لربنا تحت أمرك تدي نفذ، وانت بتنفذ هيبقشش عليك بالحكمة الإلهية. وكل ما تدخل للعمق في الوصية كل ما الحكمة الإلهية تتجلى فيك. ولذلك كل ما الإنسان بيسلم حياته في دين ربنا كل ما هو بيبقى يحمل حكمة ربنا. طب إيه من الجانب العملي في الوصية؟ عجيب، أول حاجة اتكلم عنها خطية، ما عايز أقول إن لم يكن كلنا فأغلبنا بنقع فيها من وقت الآخر، وهي إيه؟ الغضب الظالم لا يبرر، آية 22، لأن ثقل غضبه يسقطه. طب ما تقول الغضب وخلاص. قال لا، في غضب مقدس وفي غضب ظالم. الغضب المقدس ان انا اغضب على نفسي وبرضه في حدود، لو زودتها ممكن يضيعني، اقول انا اخطيت، ده الغضب المقدس. والغضب المقدس ان انا اكره الخطيه لكن احب الخاطي. والغضب المقدس ان انا اكره الشيطان وكل اعماله، بكره الخطيه اللي انا بغلط فيها، بكره الخطيه بوجه عام، بكره إبليس كمصدر للخطايا. ده الغضب المقدس. الغضب الظالم أو الغضب الباطل اللي هو على الكبيرة والصغيرة الواحد يتضايق، ودي ربنا ينقذنا كلنا منه. الواحد بعد ما بيتضايق يقعد مع نفسه يقول طب أنا استفدت إيه؟ ضيعت وقتي وضيعت طاقتي وضيعت سلامي. وجربها، اغضب مرة وقف صلي، شوف تعرف تصلي ولا متعرفش. ولذلك بأول حاجة بيطلبها مننا ان نشيل عننا الغضب الظالم لأنه لا يبرر، ما قدرش أقف قدام ربنا. إن لم تغفروا لا يغفر لكم، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. تغضب على أخيك وأنا أغضب عليك. بعد الغضب تكلم عن طول الأناة، الجانب العكسي. الطويل الأناة بصبر، الطويل الأناة يصبر إلى الوقت الملائم ثم يعاوده السرور. إيه يعني الطويل الأناة يصبر إلى الوقت الملائم؟ يعني أحياناً ابنك يغلط فتطول بالك عليه،
لكن لو طولت بالك بلا حدود تقع في الوقع مين فيه؟ عالي الكاهن. لم يمسك على عالي الكاهن خطية خاصة به إلا خطية إهماله في تربية أولاده. على رأي القديس أوسطينوس يقول عبارة جميلة: الله بنفسه يهتم أن الآباء والأمهات يهتمون بتربية أولاده. الموضوع يخص ربنا، ولذلك يهم لينا أن احنا نبقى إيه؟ أن الواحد لما بيبقى طويل الأناة وصية إلهية، مش من أجل الأبوة والأمومة بس، ولكن من أجل عمل الله اللي فيه. فيقول الطويل الأناة يصبر إلى الوقت الملائم في حدود معينة، بعد الحد ده من حقك تتصرف بحزم. ولذلك مع طول الأناة لابد أن يكون أيضا هناك حزم، زي السيد المسيح لما أخذ موقف أو مواقف كثيرة بعد طول أناة طويل مع الكتبة والفريسيين. لما الواحد بيشوف الغلط أحيانا بيبقى صعب إنه فرحان، لما يجي واحد يقول فلان وإنسان تقي كويس وقع في غلطة وحشة قوي، بيبقى حتى صعب بعدها يطلع مبسوط، هي ضعف بشري، لكن ما قدرش أنزع. ففي طول الأناة أحيانا يفقد الإنسان شيء من السرور الداخلي. فلان ده يقع مش زعلان منه، زعلان عليه، أو مستخسر إن الكنيسة يحصل فيها ده. فهنا طويل الأناة يصبر إلى الوقت الملائم، ولما يجي الوقت ويأخذ الموقف الحازم يعود إليه السرور، يعني وحتى هو حازم لا يفقد سلامه الداخلي، يعاوده السرور. إيه الوقت الملائم؟ في الآية 24 يقول حتة جميلة كده، قاعد النهاردة فكر فيها، الحقيقة لطيفة. يقول إيه؟ إلى الوقت الملائم يكتم كلامه، وشفاه الكثيرين تخبر بحكمته. أنا عايز ياريت الآية دي يمكن ما بلقاهاش في أي حتة في الكتاب المقدس غيرها، بس رائعة وتحتاج لتفكير جدي وإعادة نظر في حياتنا. يقول إلى الوقت الملائم يكتم كلامه، وشفاه الكثيرين تخبر بحكمته. يعني أنا محتاج كإنسان مؤمن أن يبقى لي وقت أكتم كلامي، اللي بنسميه بالأخص الآباء الرهبان في زي ماري إسحاق السورياني يسميه السكون أو الصمت. وماري إسحاق يقول في ثلاث أنواع من الصمت: إنسان صامت صمت شرير، وإنسان صامت صمت باطل، وإنسان صامت صمت مقدس. كم صنف؟ ثلاث: صمت شرير، صمت باطل، صمت إيه؟ صمت مقدس. هنا بيكلمنا عن الصمت الثالث المقدس، هنشوفوا ايه هو الصمت المقدس. الصمت الشرير يعني واحد يعمل اللي يعمله وانت ما بتتكلمش، لكن قلبك بايه؟ بيغلي جواك، حتى ولو ابتسمت. ده احيانا الابتسامة تفقع اللي قدام الشخص اكتر من لو ضربته قلم. يعني يقولك لو اداني قلم احسن من الابتسامة السخيفة اللي ابتسمها لما أنا غلطت في حقه. فأحياناً الصمت حتى مع الابتسامة يكون صمتاً شريراً وابتسامة شريرة، لأنها طلعة من قلب شرير، مش حامل حب لكن حامل كراهية. الصمت الشرير يغلي يغلي يغلي، وفي يوم من الأيام ينفجر، يطلع إيه؟ يطلع شرور ما تقدرش تعمل كنترول عليها. الصمت الباطل
الصمت اللي هو

يجيب ولا يودي، لكن تضيع وقت. لسه كنت بتكلم مع أحد الآباء النهاردة، بقول له احنا احيانا في بعض المشاكل الكنسية يمكن ما بنغلطش ولا بقنا ولا بتصرفاتنا، لكن بنضيع وقتنا، عامل زي الصمت الباطل.

وعشان كده مطلوب الحكمة حتى في الاعتراف. يجي الكاهن عند حد يقول له لغاية هنا ستوب، ندخل في موضوع تاني، وإلا يتحول الاعتراف إلى شوية حواديت. أبونا ما بيغلطش، يمكن بيطول باله يسمع، لكن ولا اللي قدامه بيستفيد. يقول لك رحت وكان يوم الأربع والساعة الفلانية وكنت لابس مش عارف إيه، أنا يهمني لابس إيه ورحت يوم إيه وقابلت مين، موضوع لا يشغلني لف بالطول ولا بالعرض ولا عندي وقت ليه. تقديس الوقت مهم، ده الصمت الباطل، إنك قاعد وبيتكلم لا عارف تصلي ولا حتى جوه سرك، لألا يقول إنك أنت في وادي آخر مش مهتم بيه ولا عارف توقفه. أما الصمت المقدس فهو الإنسان الذي يعطي للمسيح الساكن فيه أن يتكلم في داخله. فالصمت المقدس اللي قال عنه ماري إسحاق السورياني، سكت فمك لكي يتكلم قلبك، وسكت قلبك لكي يتكلم إيه؟ المسيح الساكن فيه. فالصمت المقدس هو الصمت اللي فيه يبقى الواحد قاعد والمسيح يعمل في قلبه وفي فكره وفي عواطفه، وطاير في السماء وفرحان وسعيد، ويقول بعدها إيه؟ ثمر هذا الصمت وشفاه الكثيرين تخبر بحكمته. أنا ما تكلمتش، لكن أقول إيه؟ أقول فلان ده ما بيتكلمش، بس لما شفته شفت السماء. الست العذراء لما دخلت وقفت صامتة في الأول، ولكن مين اللي سمع الصوت اللي جواها؟ اللي سمع الصوت اللي فوق جواها يوحنا اللي بطن أمه، سمع كلمة الله الساكن في أحشاء الست العذراء، فتكلم بلغة الفرح وصار يركض مبتهجا، ركض مبتهجا. وسمعت أليصابات صوت ابنها اللي ركض مبتهجا. موقف صمت مقدس، المسيح في أحشاء الست العذراء، يوحنا الجنين يسجد متهللا، أليصابات تشعر بهذه السجدة الفائقة الغريبة اللي لم تحدث في تاريخ البشرية كلها، وتحول الجو إلى جو سماء مفرح. آية جميلة رائعة. إلى الوقت الملائم يكتم كلامه، وشفاه الكثيرين تخبر بحكمته. أقدر أقول إلى الوقت الملائم كتمت الست العذراء كلامها لأنه كان جواها، وشفاه الكثيرين إن كان زكريا أو أليصابات أو يوحنا المعمدان أخبروا بحكمة هذه الأم العجيبة. عشان كده في الآخر قالت إيه؟ منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. بتطوبك ليه؟ لأن كتمت إلى حين سكن في أعماقي وتجسد في داخلي كلمة الله المتكلم باللغة إلهية فائقة، وأعلن في الوقت المناسب. يا رب ادينا كلنا نحن نكتم في أعماقنا إلى الوقت المناسب كلامنا، ولكي يتكلم الكثيرون بالحكمة التي تهبها لنا. يبقى اتكلم عن الغضب، اتكلم عن طول الأناة، اتكلم عن الصمت، اتكلم أيضا عن المعرفة. في كنوز الحكمة أمثال المعرفة، والتقوى رجسة عند الخاطي. معرفة الإلهية. أحيانا نتخيل الإنسان الروحي إنسان جاهل أو إنسان أهو بنفهم البساطة بالغلط. طب الله بسيط وكلمة الله بسيط، وقال إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون إيه؟ منيرا، يبقى منور. فهنا بيكلمنا عن المعرفة، إن الإنسان الروحي دائم التجديد في المعرفة.

الآية 28، شوف الوصية الجميلة: لا تعصي مخافة الرب، حتى ولو في الأمور الصغيرة ما تقولش فوت ما يهمش، يعني جت على دي، ما ربنا رب قلوب. لا تعصي مخافة الرب ولا تتقدم إليه بقلب مزدوج. قلب مزدوج يعني إيه؟ أنا بحبك يا رب لكن سامحني في الحتة دي، فوت لي الحتة دي. ده القلب الإيه؟ المزدوج، اللي عكس الإيه؟ القلب البسيط. إن كانت عينك عين النفس هي القلب، كانت عينك بسيطة يعني ما فيهاش الإزدواجية، لكن فيها الإيه؟ فيها البساطة، الطريق الواضح أنا رايح على فين، ما فيش لا بلف يمين ولا بلف شمال. ولذلك بعد ما اتكلم عن القلب المزدوج، آخر حاجة يقول إيه؟ حاجتين: لا تكن مرائيا لا ترتفع لألا تسقط. آية 29: لا تكن مرائيا في وجوه الناس وكن محترسا لما عند أو عندما تتك أو لما تتكلم به. لما تكلم كلمة خلي كل كلمة لها وزنها، ولا تكن مرائيا، خليك ستريت، إنسان بسيط اللي جواك براك مهما تكن التمن. نفسنا نعلم أولادنا أنهم ما يخافوش مننا، عشان يتعلموا أنهم يبقوا بسطة ويبقوا ستريت في حياته. لا ترتفع لئلا تسقط فتجلب على نفسك الهوان، ويكشف الرب خفاياك ويصرعك في وسط الجماعة، لأنك بالحق لم تتوجه إلى مخافة الرب، ولأن قلبك مملوء مكر. دي آخر وصية في الأصحاح الأولاني، إنه الرجوع إلى الاتضاع عشان ربنا يعمل يدينا مخافة الرب، بدلا من الكبرياء أو التشامخ اللي يفقدنا مخافة الرب. ربنا يدينا كلنا أحبانا من أجل محبته أنه يعطينا روح الحكمة مع روح مخافة الرب، يعطينا الالتصاق بالوصية الإلهية والدخول إلى أعماقها، لكي نقبل المسيح كلمة الله عاملا في قلوبنا وفي عواطفنا وفي أحاسيسنا وفي كلماتنا وأيضا في تصرفاتنا مع الكل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. إن شاء الله المرة الجاية بنعمة المسيح الأصحاح الثاني من سفر يشوع ابن سيراخ.

البحر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة المسيح والكرازة للقمص تدرس يعقوب والقيد في اجتماع الشباب 10/7/2003.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي بركاته علينا أمين، الأصحاح الأولاني ابتداء من الآية 12. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب وثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يقول بي أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي، إني لا أخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين، كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن للحياة هي المسيح والموت هو ربح، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. ما ظنش أن في موضوع كان يشغل ذهن معلمنا بولس الرسول أكثر من الكرازة. مش بس معلمنا بولس الرسول، ولكن أيضا كان اتجاه موجود في الكنيسة كلها، وكانت الكرازة مش عمل التلميذ أو الرسول أو فيما بعد الأسقف أو الكاهن أو الشماس فحسب، ولكنها كانت الكرازة في صلب الحياة الإيمانية. أقدر أشبه الكرازة بتشبيه بسيط في العهد القديم. تخيل معايا ولد أو بنت في سن 10 سنين عضته حية، مسكت حية فيه وعضته فانتفخ جسمه وبدأ درجة الحرارة ارتفع وأصبح في حالة هستيريا، فقالوا له بص خلي عينيك بس على الحية النحاسية. رفع عينيه كده للحية النحاسية لقى كل حاجة راحت وبي إنسان عادي ولم يبقى إلا آثار العضة. هل ممكن نتوقع من هذا الصبي الصغير أن يروح بيته؟ طبعا ما فيش بيوت، كان وقتها خيام، يروح الخيمة بتاعته ويقول أنا عايز أكل وعايز أنام وانبسط، ولا نتوقع ايه بعد ما كان في حالة موت واصبح في حياة جديدة؟ حتما هيلف على كثير من اصحابه وجيرانه، وكل ما يقابل واحد في السكة يقول له شفت، يقول له ايه، يقول له شفت ايدي، ادي العضة بتاعت الحية، يقول له عملت ايه، يقول له بس بص كده للحية النحاسية اللي حطتها موسى النبي، في ثواني كل الجسم اللي كان مليان حرارة ومليان سم وكنت على وشك الموت راح الموت مني وكأني ولدت من جديد. الإنسان اللي داء الموت وعاش في الموت ثم داء الحياة وعاش في الحياة لا يستطيع، زي ما قال أرميا النبي، أرميا النبي والنار جوايا لا أستطيع أن أسكت، يعني من كتر الهجوم اللي عليه من الملك، من رجال الدولة، من رئيس الكهنة، من الكهنة، من اللاويين، من الشعب، من اللي حواليه، جيرانه، كل المجتمع اللي عايش فيه هايج ضده. وبعدين قال في نفسه طب وعلى ايه ما نسكت وخلاص، كل رافضني. وبعدين يقول جوه نار في داخلي لا استطيع ان انا اسكت. عدم القدرة على الشهادة للمسيح علامة ان انا ما قدرتش اختبر الحياة الجديدة بعد الموت. طول ما انا انسان جوه في المقبرة اشهد اقول ايه، لكن لما اقوم من المقبرة واعيش في الحياة الجديدة لا استطيع ان اصمت. زي ما سمعنا واحنا بنتعلم الزكسولوجية بتاعت الرسل، كانوا في حالة صمت ولكن الى اقصى المسكونة بلغت اقوالهم. ازاي لا يصيح حتى المسيح؟ لا يصيح ولا يسمع أحد صوته، والعالم كله النهاردة لينا 2000 سنة لا يستطيع أحد أن ينكر عمل المسيح ولا كلمات المسيح. إذن الكرازة ليست من عمل فئة معينة، ولكن الكرازة هي من عمل كل إنسان داء المر وبعدين داء العزوبة، واحتمل الآلام وشاف الراحة في المسيح يسوع، ودخل لغاية جوه القبر وسمع الصوت لعازر هلم خارجا لا يستطيع إلا أن يشهد للمسيح. ربما تقول لي طيب قول الكلام ده لخدام مدارس الأحد أو للخادمات أو للشمامسة أو للكهنة. أقول لك بالعكس، أنا أذكر شاب كان معانا في اسكندرية هنا، وكان في اعترافاته يبكي بمرارة لم أرها في حياتي من إنسان يبكي في التوبة مثل هذا الإنسان. وكنت أنا شخصيا أقف كده قدام ربنا أقول ربي عمري ما شفت واحد بيحارب بالشهوات بهذه الصورة، مع أنه إنسان طيب وما بيقراش جرايد وحش. كانش طبعا وقتها في لا ما كانش في كمبيوتر ولا الحاجات دي كلها، ولا لي اعداد في تلفزيون ولا لي اصدقاء وحشين، ومع هذا كانت افكار الشر تهاجمه بعنف شديد. وكنت استغرب ليه ربنا سايبه كل هذه السنين، ال4 سنين بتوع الكليه اللي كان عايشهم هنا، الى ان التقيت معاه بعد يمكن 10-15 سنة وبعدين في الصعيد. فبقول له ايه اخبارك؟ قال لي ياه. بقول له ايه؟ قال لي اجمل ايامي لما كنت في اسكندريه. قلت له ازاي؟ قال لي متذكر الحرب الشديده اللي كانت بتهاجم افكاري، وكنت ببكي بدموع واصرخ قدام ربنا. قلت له اه. قال لي ما كنتش اعرف انها لخيري لكن عرفتها هنا. قلت له ازاي؟ قال انت عارف الصعيد بلاد صغيرة، والكاهن بيبقى زي العمدة بتاع البلد، والناس تبقى خايفة تتكلم الأسرار بتاعتها، تقول له لك أبونا يقول علي إيه، خاصة أن الكاهن يبقى عارف كل العائلات وكل الولاد والبنات، ما عندوش مانع لو ولد قال له بيمر عليه فكر شرير يدي له ألمين، يعني العمدة بتاع البلد أو أب كل المدينة أو القرية. قال لي لما بقعد مع الولاد دول وأقول لهم إن أنا كنت بأحارب، طبعاً اتجوز وخلفوا بي زي الفل، وقال لي الحرب راحت، يقول لهم ده أنا كنت أوحش منكم، ده أنا كنت بكي بدموع، ده أنا كان فيه فساد في الفكر رهيب. قال لي لا تتخيل عدد الناس من الشبان اللي رجعوا للمسيح وداقوا عزوبة الطهارة والعفة بسبب خبراتي القديمة في الحرب الروحية ضد الأفكار الشريرة. إذن حتى في أشد لحظات الخطية الله يستطيع أن يستخدمك لخلاص الكثيرين. هقول لك مثل بسيط، مين بلغ من الطهارة في العهد القديم أن ربنا يقول له أن قلبه مثل قلب الله زي داود، يقول قلب ابن يسى مثل قلبي. وبعدين يسقط في ايه؟ ده مش افكار، ده يسقط في الزنا وينجب ابن للزنا ويقتل الاب يعني او الزوج، ويسقط في سلسلة خطيرة من الاخطاء. والكتاب المقدس يصمم على ان يكتب كل هذه الامور. ومرة سألت هذا السؤال، ليه الكتاب المقدس سجل هذه الفضائح بتاع داود النبي؟ قلت له لا تتخيل عدد الناس، عدد الأكاليل اللي حياخدها داود النبي من الألوف ألوف من الناس عبر الأجيال الزناه الذين تابوا من أجل هذه القصة. كل ما واحد يسقط في الخطية يقول لك ها ده داود ربنا قبل توبته، مش هيقبل توبتي أنا، ده داود زنى مش هيشيل عني الزنا بتاعي، ده داود قتل مش هيشيل عندي فساد الفساد بتاعي. وأصبح داود مثلا رائعا للكرازة حتى في لحظات ضعفي. ربنا حلو، ربنا عجيب، يستخدمني في ابتسامتي ويستخدمني في تعبي ويستخدمني في أخطائي ويستخدمني في طهارتي ويستخدمني في صلواتي ويستخدم كل حاجة فيا ممكن يحولها الخير، لأنه صانع إيه؟ صانع خيرات. لما جه السيد المسيح أيضا واختار التلاميذ قال لهم بكل صراحة تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. احنا يا رب انت مش عارف احنا عاملين ايه في وجودك؟ قال لهم ما تخافوش، متى حل الروح القدس، متى خستم الروح قوة الروح، اول ما تتمتعوا بالقوة من الاعالي قوة الروح القدس تستطيعون ان تشهدوا لي في اورشليم واليهودية والسامرة والى اقاصي الارض. وربنا ممكن يشتغل بالحاجات الحلوة بتاعتنا ويشتغل بالضعف أيضا بتاعنا، بس الواحد يعرف يقول لربنا زي ما قال شاول الطرطوسي، قال له ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ ده أنا يا ربي عملت عمايل ما عملهاش حد، ياما نهب وياما عنفت وياما جرجرت نساء وأطفال مع رجال إلى السجون، وياما أخذت يعني سلطان أروح من بلد لبلد عشان أجرجر الناس وأفسد الإيمان، ووضعت في قلبي أن أمحو اسم يسوع من على الأرض. ومع هذا قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ خلاص قبلت توبتك، لما تنفعش على كده هخليك إنسان قديس ولطيف ورقيق. قال له برضو ما ينفعش لغاية هنا. لما حنانيا وقف قال له يا رب انا هروح لشاول الطرطوسي، ده انا سمعت عنه كتير، ده الحاجات اللي عملها ما تتحكيش. قال له ما تخافش يا حنانيا، انا ساريه انه ايه. شوف الاصحاح التاسع من سفر الاعمال يقول ايه، يقول ربنا لحنانيا بيقول له له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، وحط الأمم قبل بني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. ما يكفي

يحبش انه يتوب ولا انه يرجع ولا انه يبقى انسان رقيق ولطيف وهادي، لكن ده انا اخترت اناء مختارا يكرز ويبشر ويشهد لي بين الامم وايضا بين الشعوب وبني اسرائيل، ويشتهي ان يتالم من اجل اسمي. ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ ده شغل ربنا. ما تقوليش صغير في السن، ما تقوليش لسه طالب، ما تقوليش معرفتي قليله، ما تقوليش انا انسان فزان، ما تقوليش انا لخبطت كتير، انا ضايقت، انا اعثرت ناس كتير في الكنيسه، اعثرت ناس بره. الله يستطيع ان يقيم من شاول الطرسوسي بولس الجبار الذي يصطاد الالوف لكي يدخل بهم الى حضن الله. صدقوني بستخسر ان احنا خساره في عمركم. انا بقول بالنسبه لنفسي يا ريت عجله الزمن ترجع زمان وارجع شاب واضيع وما ضيعش ثانيه من ثواني عمري للشهاده للسيد المسيح. بحزن على الايام والشهور والسنين اللي ضاعت من عمري في امور كثيره خارج الشهادة للمسيح. والشهادة للمسيح مش مجرد كلام، ولا مجرد ان انا اقف مع واحد واقول له يا اخ انت لازم تؤمن بالمسيح، ولكن الشهادة للمسيح بطرق كثيرة. الابتسامة اللطيفة والصلوة اللي في المخدع والانسحاق امام الله والمطنيات من اجل خلاص النفوس البشرية وتنهدات القلب من أجل كل نفس مجروحة، من أجل كل إنسان حزين، من أجل كل إنسان متألم، من أجل كل إنسان مظلوم. تبقى أنت ممثل المسيح. في آية جميلة متعلقة في ذهني مش بتروح، قريتها قريب للترجمة السبعينية في سفر أشعياء النبي. ربنا يقول إيه؟ راحتي في إراحة المتعبين، راحتي في إراحة المتعبين. في الترجمة السبعينية. إيه يعني راحتي في إراحة المتعبين؟ تحب تفرح قلبي فرح قلوب الناس، تحب تريح قلبي ريح قلوب الناس. اللي انت بتعمل قد فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. ذهبي الفم يقول ايه؟ يقول لو قدمت كل ما تملكه وزعت كله على الفقراء وصرت كأنك لا تملك شيئا، لا يساوي انك ترد نفس واحدة الى المسيح التي مات المسيح من اجلها. ياه، ده انا خايف اقول العكس. كم من نفوس اعثرناها داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة. برضو ما تخافش، الله يستطيع أن يعوض كل السنين التي أكلها الجراد. ونبتدي من جديد. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول لو أنت مارر على شاطئ البحر وبتعرف تعوم ولقيت واحد بيغرق، تقف تقول له يا أخ لما ما بتعرفش تعوم نازل ليه؟ وتقعد توبخ فيه، ولا تنط تجيبه وبعد ما تجيبه اعمل اللي انت عايزه. بيقول كل يوم بنشوف العالم مولع في نار الخطية وأبواب الجحيم بتتلقى في الناس، واحنا لا نبالي ننتقد هذا الإنسان وهذه الإنسانة وهذه العيلة وهذا الكاهن، وفي نضيع وقت في كلام والناس مولعة فيها النار. أذكر أحد الأحباء، هو حاليا تنيح، سمعت عنه قصة ربما فيها شيء من الإثارة شوية. لكن لقي كاهن بأزأز زب. طب فيها إيه يعني؟ فبص كده وقال لأبونا، يا أبونا أنت لاقي وقت تضيعه في أزأزة اللب والناس بتهلك وبتتحرق بنار جهنم،
انت لاقي وقت تضيعه في أزازة اللب والناس بتتحرق وبتهلك في نار جهنم. صحيح أنا القصة دي لا تفارقني، بنضيع وقتنا في الكلام والهزار والضحك والغيره والناس بتهلك واحنا لا نبالي. ما تقوليش الكنيسة مليانة، ما تقوليش العدد بيزيد، ما تقوليش الكنيسة بخير، ما تقوليش في أنشطة كتيرة. على رأي ذهبي الفم، إن وجد إنسان واحد في المدينة لم يعرف المسيح بعد لن يستريح قلبي. لو وجد إنسان واحد بس في المدينة ما عرفش ربنا لن يستريح قلبي. ده أحبائي الشهداء قاعدين مترقبين يصرخون ليلا ونهارا من أجل خلاص العالم، عشان يكمل العبيد رفقاءهم يكملون جهادهم ويطلع الكل يتمتع بالإكليل الأبدي في يوم الرب العظيم. عايزين نكون شهود كارزين للمسيح. الكرازة تحتاج تقولي طب أبتدي إزاي؟ أقول لك ابتدي من المخدع من أورشليم. قل له ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ صدقني لو صرخت من كل قلبك مهما كانت خطاياك، مهما كانت ضعفاتك، مهما كانت سقطاتك، الله يشتغل بيك بكل الطرق. أنا أعرف شخص حاليا كاهن في الخارج، كان زميل لينا في مدارس الأحد، وهذا الخادم كان من أنجح الخدام لشباب ثانوي، كان في كنيسة العذراء حرم بيه. فحكى لي القصة دي، كان في شاب يعني تعبه بشكل كبير، كل ما يزوره ما يرضاش يقابله، ونقابله يبقى مكشر فيه ويبقى بارد تعلقته معاه، ويقول له تعالى الكنيسة يقول له حاضر، وهو ما عندوش نية يجي الكنيسة، يبتدي يفتح الإنجيل يتكلم معاه مش عايز يسمع له، يقف يصلي يبقى واقف كده يشيل رجله ويحط رجل. وقال لي غلبت فيه مش عارف أوصل لحل، وديته حب وكنت أزوره في كل المناسبات وأدي له اهتمام، عينة غريبة. وفي يوم من الأيام اتنقل مش عارف يا السويس يا بورسعيد في المنطقة دي، فبعت له جواب عبارة عن 5-6 أسطر، وفي الآخر قال له الرب معك ومضى. يقول لي وصلني جواب عجيب منه، قال له كل اللي انت تعبته معايا ما يسويش الكلمتين اللي انت كتبتهم لي الرب معك. قريتهم حسيت ان دي احلى طلبة ممكن تطلبها لي، ان انا المبتعد عن الله ان ربنا معايا وساكن في داخلي. وانا بسبب هاتين الكلمتين رحت قدمت توبة في مخدعي واعترفت وتناولت، وانا حوايدك اعيش مقدس ربنا، ولا يحزن قلبك عليا لان ضايقتك كتير ونكفت معك كتير وكنت بارد في معاملاتي معك كتير، لكن اشكر الله انك بعت لي هذا الجواب اللي غير كل حياتي. ايه ده؟ ايه يعني كلمتين الرب معك؟ لا مش كلمتين، دي دموع وتهنهدات قلب وصرخات وزيارات، وربنا ركن ركن ركن ركن، وفي الوقت المناسب اشرق بنوره من خلال كلمتين غيروا حياته. يا احبائي كثيرون وصلوا لربنا بالكرازة بالابتسامة، كرازة بالابتسامة. وأشهر شخصية في الابتسامة القديس أبولو، رئيس دير أنصنة ليملوي في القرن أظن أواخر الرابع وأوائل الخامس، اصطاد يقال أكثر من 500 راهب كانوا وثنيين قبلوا الإيمان وترهبوا من أجل إيه؟ من أجل الابتسامة اللطيفة بتاعته.
وكان لا يسمح مطلقا لأي راهب يكسر جوه الدير. طبعا لو جينا النهاردة الكنيسة هيطردنا كلنا برضه، كلنا بنكسر على ايه؟ هو كان مبدأه كده، ولكن الكنيسة أيقونة السماء. ازاي نشهد للمسيح مفرح القلوب واحنا مش فرحانين؟

ومامته كده يعني قلبه وشها ويعيش في جو كئيب. وبعدين نقول له تعالى الكنيسة. يعمل ايه في الكنيسة؟ انا خايف يجي الكنيسة الاقي ابونا مكسر ويلاقي شمامته مكسرين ويلاقي خدام مكسرين. بعدين يقول لك طب الفرق ايه بين العالم وبين الكنيسة؟ ويبقى الفرق ايه بين السماء والارض اذا كان الكنيسة الناس مكسرة فيها؟ امال السماء هتبقى شكلها ايه؟ مش الكنيسة ايقونة السماء؟ اذا لنكرز بالابتسامة ولنكرز ايضا بالكلمة الطيبة. اجمل قصة في الكلمة الطيبة قصة كرازة القديس مقريس الكبير لكاهن وثني. كان طالع القديس مقريس ببساطته خلص تقطيع الحلف اللي في البرية هو واحد من الرهبان وراجعين. طبعا القديس مقريس راجل كبير في السن ماشي على قده والتاني بيجري. فطلع الأولاني هو ماشي لقي أحد الكهنة الوثنيين ولقيه كله همة فقال له إلى أين أنت ذاهب يا ابن الشيطان؟ قال أنا ابن الشيطان. طيب نزل فيه ضرب لغاية ما خلاه بين حي وميت وبعدين سابه مش. فتقابل مع القديس مقريوس فبصله كده قال له السلام يا رجل النشاط والهمة. ما يقول ليش النشاط والهمة؟ قال له أنت تعرفني؟ قال له لا بس شايف عليك فيك نشاط وفيك همة فأعجبت بالنشاط بتاعك والهمة بتاعتك. قال له زميلك الراهب اللي سبقك الشاب قال علي أن أنا ابن الشيطان وأنا علمته وديته درس هتروح بعد شوية تلاقيه مرمي على الأرض بين حي وبين ميت. ولكن من أجل الكلمة الحلوة اللي أنت قلتها أنا أحب أسمع أنت إيه اللي خلاك تقول الكلام ده. فبدأ يكلمه عن المسيح رب المجد محب البشرية كلها. فقبل الإيمان وطلع هو والقديس مقريوس أخذوا الراجل شالوه وودوه لغاية الدير يعالجوه وصار هذا الكاهن الوثني مش بس مسيحيا ولكن ايضا ترهب صار راهبا. ايه ده؟ كرازه ايه دي؟ كرازه حب، كرازه التشجيع المستمر. عشان كده بزعل من الناس اللي يدخلوا مع الاخرين في مجادلات منفره سواء مع الطوائف الاخرى او مع غير المسيحيين. مين قال المسيح بتاعنا ندخل فيه؟ ده بولس الرسول يقول أما المناقشات الغبية فإيه؟ فاجتنبها. أقول الكلمة الحلوة وأقول الحق لكن من غير ما أجرح في اللي قدامي. وروني إمتى وقف السيد المسيح مسك واحد قال له يا زاني يا قاتل يا حرامي مع اللص اليمين قال له إيه؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ما قالوش بص انا رايح السماء والسماء نظيفة ما فيهاش قذارة، شيل القذارة اللي جواك والقلب المنتن والقتل اللي انت عملته والسرقة والنهب وبعدين اقبلك. ابدا. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ولما تقابل مع المرأة الخاطئة قال لانها احبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثيرة. ومرة تاني مع امرأة دانية أخرى قال لها اذهبي ولا تخطي أيضا، أما دانك أحد ولا أنا أدينك، بس سوي تغلطي تاني. إيه ده؟ إيه الرقة في التعامل مع الخطاة بهذه الصورة الجميلة؟ ربنا أحبائي بيعلمنا كيف نكرز، كيف نشهد للمسيح من خلال الابتسامة اللطيفة، من خلال الكلمة الرقيقة اللي نتعامل فيها مع الناس. على رأي القديس ماري إسحاق السورياني يقول هل تدافع عن الحق بالغضب؟ هل تصلح الحق بالخطية؟ تثور وتغضب وبعدين تقول أصلي بدافع عن الحق. الحق مرتبط بالحب وليس مرتبط بالغضب ولا الكراهية.

ولا النزاعات الباطلة. الكرازة أيضا بصلاة المخدع. يونان إنسان مقدس لربنا، لي أخطاء، لي أخطاء، رغم أن القديس جيروم بيبرر الخطأ بتاعه وبيقول يونان الراجل ما كانش قادر يفيق أن يبقى ممثل المسيح اللي فاتح بابه للأمم، ويتحقق هذا برفض اليهود للإيمان. فصعبا عليه إزاي اليهود يبقى يرفض الإيمان، يرفض الإيمان، وإزاي هو يكرز بين الأمم أهل نينوى. يونان لم ينطق بكلمة في السفينة إلا كلمات قليلة، يعني على قد السؤال، أنت مين؟ أنا عبراني، جاي من فين؟ هربان من وش ربنا، بتعمل إيه؟ قال لهم دي خطيتي، ارموني في اليم، ده كل اللي قاله. ويقول الكتاب عن النوتية: وخافوا الرب خوفا عظيما وقدموا ذبيحة للرب. إيه ده؟ إيه ده؟ ده يونان جوه الحوت، أي يونان جوه السفينة، يونان جوه السفينة حتى في أخطائه ربنا اشتغل في قلوب النوتية. وحتى بيني وبينكم في نينوى رغم أخطائه، ومع هذا الله اشتغل به برضو في مدينة نينوى. يوسف إنسان بلا كتاب مقدس، بلا كاهن، بلا أسرة، إنسان في مذلة العبيد، إنسان فاقد الحرية، مكان ما تحطه يقدس المكان، مكان ما تحطه، حط بيت فوتيفار يبارك الرب بيت فوتيفار من أجل يوسف البار، تحطه جوه السجن يلاقي رئيس السجانين راحة وسلاما ويسلمه كل شؤون السجن مع انه كان مسجون، تحطه في القصر يعطيه الرب نعمة امام فرعون ويصير الرجل الثاني بعد فرعون. ايه ده؟ انسان فيه بركة ربنا، مكان ما بيتحط يبارك المكان. عايز اقولك يا حبيبي، الفكر الشرير اللي بيعدي علينا بالليل ربما تقول انا مش باذي حد ولا بامارس خطيه بالفعل، ده مجرد فكر بيعدي عليا. طب ما ده بيشيل غنى نعمه ربنا عنك. لما بيبقى قلبك نقي، كلمه من بقك بتحرك السماء كلها. لما بيبقى الانسان قلبه نقي يسمع الكلمة اللي قالها ربنا لموسى النبي وهو لسه بيصرخ جوه قلبه، يقول له قد سمعت صراخك، لأن لسه هقول لك على الموضوع، قال لا وصلني، وصل من جوه من القلب بتاعك. نقاوة قلبك وطهارة حياتك دي أحبائي العمود الفقري لبنيان الكثيرين، لأن الله يعمل من خلال النفس الطاهرة النقية. ربنا بيشتغل من خلال النفس الطاهرة النقية. لما نبص كده، بص لنفسك وراجع حساباتك في الأيام اللي أنت مقدس فيها، حتى المشاكل اللي فوق إمكانياتك لا اتحلت، والأيام اللي تلخبط فيها، حتى المشاكل اللي مش متوقعها تحل بالإنسان. طب وليه؟ ما أتقدس وأتطهر من أجل العالم كله. أنا هقول لربنا من أجلهم، مش هقول أنا أقدس ذاتي، ما أقدرش، مسيح اللي يقولها، لكن من أجلهم قدسني لكي يكونوا هم أيضا مقدسين زي ما أنا أيضا أكون مقدس فيك.
فالكرازة أيضا تتم من خلال الصلوات والنقاوة القلب والطهارة والعفة الصادقة. الله يتحرك للعمل. الكرازة أيضا باغتنام كل فرصة للشهادة للمسيح. كسفش من ينكرني أمام الناس أنكره أنا أمام أبي الذي في السماوات، ومن يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام ملائكة السماء. لما حد يسألك أنت مسيحي، أي مسيحي ونص، أتؤمن أن يسوع هو كلمة الله؟ أؤمن أنه كلمة الله، ابن الله الوحيد، الله الكلمة، المساوي للآب في الجوهر. وخليك مستعد لمجاوبة كل الذين يسألونك عن الرجاء. صدقوني ناس كتير من غير المؤمنين في أمريكا يقولوا لي يا أبونا ما مرت علينا سنين ما حدش كلمنا عن المسيح الحلو، ما حدش كلمنا عن المسيح الحلو. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة نحن نستخدم كل شيء للكرازة. هقول لكم آخر حاجة للخدمة للكرازة والشهادة. تعرفوا إزاي روسيا قبلت الإيمان المسيحي؟ أقول لكم حصل إيه. كان فلاديمير رئيس روسيا سمع عن ديانات كثيرة وبدأ يسأل هنا وهناك ومش عارف يوصل لنتيجة، وأخيرا اختار مجموعة من الأحباء الحكماء المشيرين وقال لهم لفولي على العالم وقولوا لي أجمل ديانة ممكن شفتوها. بعد يلفوا من حتة لحتة لغاية ما وصلوا إلى كنيسة القديسة الصوفية، اللي هي سانت صوفيا اللي كانت في تركيا في القسطنطينية، اللي هي حاليا طبعا تحولت لجامع. فيقولوا أخذنا كورنر كده في الكنيسة وبدأ القداس الإلهي، وكتبوا بعد ما خلص القداس لفلاديمير هذا التعبير: دخلنا الكنيسة وحضرنا العبادة وكنا في السماء ولم نكن على الأرض، كنا في السماء ولم نكن على الأرض. وتغيرت روسيا كلها بسبب شعب يعبد الله بروح الحق. وعندنا أمثلة لا حصر لها في الكنيسة، ناس قبلوا الإيمان وناس داءوا السماء وناس تابوا من خلال العبادة. أنا هقول لكم قصة حصلت هنا في الكنيسة في الكورنر اللي ورا خالص ده. في يوم من الأيام رجل أمريكي جاي مع الأستاذ الله يرحمه حافظ لبيب، وكان مدي معاد مع القنصل، قنصل أمريكا طبعا، كانت القنصلية هنا مفتوحة. الكلام ده يمكن في الثمانينات أو حاجة زيك أو السبعينات يمكن، لكن اللي أتذكره بالضبط كان المعاد حوالي الساعة 10 الصبح. فحضر القداس الأولاني والراجل ما عرفش عربي، وبعدين عم حافظ بس كده للساعة وشاور له معدت خلاص بعد الوعظ الساعة 9-9:30 عشان يرجع للقنصلية. فالأمريكي شاور له بصباعه وما كلمهوش. عدى المعاد فبشاور له على الساعة فشاور له لا. وبعد ما خلص قال له انت ناسي معاد القنصل؟ قال له قنصل مين؟ ده انا كنت في السماء. قنصل مين؟ انا كنت في السماء. ايه ده؟ مش بحكي لكم عن قصة خارج، انا بحكي لكم عن قصة موجودة هنا حصلت في نفس الكنيسة دي. وفي الثمانينات ايضا، لا في السبعينات ايام انا كنت برا

يبقى في الثمانينات بره لما كنت ممنوع من الدخول في الكنيسه، لما كنت في كنيسه العذراء كليوباترا، وكانت طبعا لسه ما بتفيهاش الشياكه الحاليه، كنيسه متكسره والاوض ما تلاقيش مكان تقعد فيه. فجه راجل اسقف من انجلترا ومعاه راهب ومعاه شماس مكرس، واظن كان معاهم رجل من اراكنه الشعب من لندن، وحضروا القداس. وبعد القداس قالوا لي ابونا ممكن نقعد مع بعض قوي. فدخلنا الاوضه، طبعا شكلها مكسر وحالتها صعبه. فبقول له ما يهمش، يعني ظروف الكنيسه لسه ما اتبنتش وغيره. قال لي بص يا ابونا، انت رحت لندن؟ قلت له طبعا. قال لي شفت الكاتدرائيات الضخمه اللي في لندن؟ قلت له شفتها. قال لي اجمل كنيسه في العالم كله. كنيسه ايه؟ مين يعرف؟ قال لي اجمل كنيسه في العالم كله الكنيسه بتاعتكم، كنيسه العذراء اللي زي الجراج دي. قلت له ليه؟ قال لي بص، قال لي بالنص كده you have changed the garage into a heaven، حولت الجراج للسماء. وقال لي عبارة تانية، قال لي هي باسمها ايه؟ قلت له سانت ميري اند سانت سيريل ذا جريت. قال لي لا، انا ليا طلب. قلت له ايه؟ قال لي ممكن تسموها ذا تشيرش اوف ذا ترانسفيجوريشن، كنيسة التجلي. قلت له ليه؟ قال لي بصراحة انا حضرت القداس ما شفتش في الكنيسة غير المسيح متجلي في وسط هذا الشعب. وبدأ يسألني ايه سر قوة الكنيسة في مصر؟ ايه رأيكم في الكرازة بالشهادة؟ كنيسة مكسرة وطبعا الحر والعرق والمنظر الصعب. يقول لي الكنيسة دي اجمل كنيسة شفتها في عمري كله. يا ربي هل ممكن نرجع كده كشعب وكشمامسة وكهنة، نرجع كده الكنيسة اللي تبقى جميلة بهذا الجمال الحلو؟ صدقوني كل إنسان يقف يتعبد من قلبه بصرخات قلبه الداخلية وبالقلب المفتوح للسماء يشهد ويكرز بالمسيح من غير ما يحس. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن يدينا فرصة أيضا لممارسة حياة الكرازة بكل وسيلة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. موضوعنا اليوم عن قول القديس بولس الرسول: لكني افعل شيئا واحدا، وهو اني انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرب. في فيليب 3 الصح الثالث هذا يقوله القديس بولس الذي صعد الى السماء الثالثه وسمع اشياء لا ينطق بها، والذي تعب في الخدمه اكثر من جميع الرسل، والذي كتب 14 رساله في الكتاب المقدس، والذي كابد ضيقات كثيرة جدا من أجل خدمته، ومع كل ذلك المجد بيقول أنسى ما هو وراء، أنسى كل الأمجاد دي وأمتد إلى قدام. بولس الرسول اللي قال كانت له استعلانات كثيرة، ربنا بيعلم له أشياء كثيرة، وقال لألا أرتفع من فرط الاستعلانات أعطيت شوكة في الجسد. واللي قال أنا أتكلم بألسنة أكثر من جميعهم، واللي كانت ليه مواهب عديدة حتى انهم كانوا بياخدوا مناديل من على جسده ويضعوها على الناس فتخرج الشياطين وتشفي الامراض. بيقول انسى كل ده وامتد الى قدام. فايه هو القدام ده؟ ما هو هذا القدام؟ يقول لنا في غلطي 5:16 اسلكوا بالروح، وغلطي 5:22 و23 بيتكلمنا عن ثمار الروح. ثم بعد ذلك يقول امتلئوا بالروح، مش بس السلوك بالروح وثمار الروح، انما امتلئوا بالروح في افسس 5:18، الى ان قال وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. في افسس 3:18-19 لكي تمتلئوا لكل ملء الله دي انا اتحير فيه ما بين التفسير يقول ايه والتأمل يقول ايه، لكن هذا هو الملء اللي بيطلبه مننا بولس الرسول. على اي حالات هذا الملء الذي يطلبه تنطوي تحته حياة القداسة والنقاوة والكمال. عشان الواحد يمتد إلى قدام، يمتد إلى قدام يعني يعيش في حياة القداسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، زي ما ورد في عبرانيين 12:14 القداسة اللي قال فيها الرب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. واللي قال عنها الرسول هذه هي إرادة الله قداستكم، تسالونيك الأولى 4:3،
وفي كورنثوس الثانية 7 يقول مكملين القداسة في خوف الله. اذا علشان الواحد يمتد الى قدام لابد ان يمتد في حياة القداسة وينمو في حياة القداسة ايضا، لان حياة القداسة دي درجات درجات درجات. المؤمنين العاديين كانوا بيسموهم في الكتاب قديسين، سلموا على كل قديس المسيح يسوع، وفي قديسين لهم درجات عالية وقديسين لهم درجات اعلى من كده. فيمتد الانسان الى قدام في حياة القداسة وفي النقاوة ايضا، لان الكتاب بيقول طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله. فاذا كنت لست نقيا في قلبك يبقى سوف لا تعاين الله، سوف لا تراه. اذا لابد ان تمتد الى قدام في حياة النقاوة، والنقاوة دي انواع واشكال ودرجات، منها نقاوة الفكر، نقاوة القلب، نقاوة الحواس، أنواع من النقاوة. إلى أن يصل الإنسان إلى حياة الكمال، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل، في متى 5:48. وتمتد الى قدام في حياة الكمال الى ان تستعيد الصورة الالهية التي خلقت بها واكثر منها ايضا، لان الصورة الالهية في العهد الجديد اقوى بكثير من الصورة الالهية التي كانت لآدم وحواء. يبقى الطريق طويل، ومفروض انك انت تمتد الى قدام الى غير حدود. يعني الى غير حدود؟ في مرة كنت بتكلم على حياة الكمال هذه وان ليس لها حدود، قلت زي واحد بيطارد الافق. يعني ايه طارد الافق؟ يعني يبص يلاقي الافق يعني حيثما يبدو ان السماء بتنطبق على الارض، يبص يلاقي في اخر الشارع ده، يروح عند اخر الشارع يلاقي الافق عند الجبل، يروح عند الجبل يلاقي الافق عند النهر، وطول ما هو ماشي مش باين. ادي حياة الكمال اللي يمتد فيها الانسان الى غير حدود. المطلوب منك انك تمتد الى قدام. تقول لي امتد القدام ازاي؟ بس اقول لك شوف، تبدأ اولا بالمخافة، لان الكتاب بيقول بدء الحكمة مخافة الله، والمخافة توصلك الى التوبة، والتوبة توصلك إلى تنفيذ الوصايا. ومع ذلك يقول الرب متى فعلتم كل البر فقولوا إننا عبيد بطلون، في لوقا 17:10. تبقى الحكاية إيه بقى؟ الحكاية إنك أنت تنمو في حياتك الروحية. ومسألة النمو تكلم عنها السيد المسيح وتكلم عنها الآباء الرسل. يعني مش المطلوب فيك انك تتوب، وانما ان تنمو في التوبة.
ومش المطلوب فيك انك انت تصل الى البر، وانما ان تنمو في البر. ومش المفروض فيك انك تصل الى الكمال النسبي، وانما ان تنمو في هذا الكمال. السيد المسيح قال: تأملوا زنادق الحق كيف تنمو. وأعطانا مثلا كثيرا عن الأشجار وكيف تنمو، كما ورد في مرقس 4. والمزمور بيقول: الصديق كالنخلة يزهو كالأرض في لبنان ينمو. أرض ينمو ينمو ينمو، يصير إلى درجات من العلو. وفي الأمثال التي أعطانا السيد إياها ذكر لنا حبة الخردل وكيف إنها أصغر البخول، ولكنها متى زرعت تظلت

تنمو وتنمو حتى تصبح شجرة ضخمة تتآوى إليها طيور السماء. فده مثل في الحياة الروحية، مش الحياة الروحية انك تقول انا تبت وبقيت كويس. ويعني تبت وبقيت كويس؟ هل انت بتنمو يوم بعد يوم؟ زي الشجر مثلا، كل ما نمر نلاقي الشجرة بتعلو بتعلو بتعلو. عندنا اشجار في البير علوها اكتر من 20 متر وجايز اكتر، كانت صغيرة لما زرعناها شكلة كده، قعدت تنمو تنمو تنمو تنمو طولا وعرضا وارتفاعا وعمقا، بدور في الارض. ضرب لنا الرب ايضا مثل الخميرة اللي هي تنمو حتى تخمر العجين كله.

ومعلمنا بطرس الرسول بيقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ربنا بيديك نعمة تقودك في حياتك الروحية، لكن لابد ان تنمو في النعمة. يعني ايه تنمو في النعمة؟ يعني توسع قلبك علشان تقبل كمية اكبر من مقدارا اكبر من النعمة، تتحد مع النعمة في العمل وتنمو في اتحاد، تكون شريك مع الروح القدس، شركاء الروح القدس، وتنمو في هذه الشركة. وبعدين بولس الرسول يقول في أفسس 4:5: بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء. ويقول في كلوسي 1:10: مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. يعني نامين في معرفة الله؟ يعني كل شوية تبتدي تعرف عن ربنا أكثر، تعرف عنه أكثر بالعقل، وتعرف عنه أكثر بالخبرة، وتعرف عنه أكثر بالكشف الإلهي. تنمو في معرفة الله إلى أي حد؟ يقول في يوحنا 17:3: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده. يعني يظل الإنسان حتى في الأبدية ينمو في معرفة الله إلى أي حد؟ إلى الأبدية. بل قيل عن الطفل يسوع انه كان يتقدم في الحكمة او ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. تقول لي ازاي انمو في النعمة؟ ربنا يدميك، بس انت ما تكونش عامل مضاد وتقبل عمله فيك. عشان كده بولس الرسول يتكلم يقول انا غرست وابل السقى ولكن الله كان ينمي. بالنسبة للخدمة وبالنسبة للحياة يقول في تسالونيك الاولى 3:12: الرب ينميكم ويزيدكم في المحبة. مشكلتنا الكبرى أننا نسير في طريق الله لغاية لما نصل لمرحلة معينة وطب بس قفلنا على كده، ولا نتقدم خطوة واحدة بعد ذلك. زي واحد يقول الحمد لله انا ما كنتش بصلي، دلوقتي بصلي ومواظب على الصلاة. يعني ايه مواظب على الصلاة؟ يعني كل يوم بقول ابانا الذي ومزمورين 3 وكم قطعة وخلص. طب ما بتنموش في الصلاة؟ وقفت على كده وخلاص وظننت ان هذه هي النهاية وهذه هي القمة، مفروض انك تنمو. تظل تنمو طول حياتك عشان تصل الى النقاوة والقداسة والكمال الى اخره. الطريق طويل ولكن أوله خطوة. تنمو
في معرفة الله وتنمو في محبته وتنمو في حياة النخاء وتنمو في الصلاة وفي التأمل. في محبة الله تنتقل من المخافة إلى المحبة، وبعدين تنمو في المحبة لغاية إمتى؟ لغاية لما تقدر تنفذ الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. تحب ربنا من كل قلبك، يعني ما يبقاش في قلبك أي حاجة تاني تتعارض مع محبة الله. كل قلبك لربنا وكل فكرك لربنا وكل قوتك تستخدمها لكي تصل الى محبة الله. مين اللي يوصل لنا؟ اللي لسه بدأ. تقول طب ازاي اصل الى محبة الله وانمو فيها لكي احب الله من كل القلب وكل الفكر وكل القدرة؟ ابدأ بالمخافة والمخافة توصلك إلى المحبة. طب إزاي أنمو في الصلاة؟ ابتدي بالصلاة بأي طريقة، ولو بالتغصب، ولو بالتغصب، يعني تغصب نفسك على الصلاة، اغصب نفسك على أبد من الذي، بعدين اغصب نفسك على مزمور، بعدين على مزمورين، بعدين على ثلاث، بعدين على الخطا، بعدين على أبيوس. اغصب نفسك، اغصب نفسك على الصلاة. هيجي وقت تحب الصلاة وتصلي من قلبك بعاطفة بحب برغبة. اغصب نفسك. عشان تنمو كن امينا في القليل فربنا يقيمك على الكثير. كن امينا فيما تستطيعه بارادتك فربنا يقيمك على ما لا تستطيعه ارادتك، يعطيك من عنده. حاول ان تنمو في العطاء، اعطي ولو اي شيء، اعطي ولو اي شيء، ورموا فيها

0: هذا الغيث لما تعطي العشور وبعدين تعطي البكور وبعدين تعطي ما هو اكثر من هذا، لان الكتاب بيقول ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا يمكن تدخلوا ملكوت الله. والكتبة والفريسيون كانوا يدفعون العشور والبكور. انموا في العطاء حتى تستطيع ان تعطي بفرح، وانموا في العطاء لكي تستطيع ان تعطي اكثر مما يطلب منك، وانموا في العطاء لغايه لما تعطي في الخفاء، وانموا في العطاء الى ان تصل في الدرجه التي تكون مستعدا فيها ان تعطي نفسك من اجل غيرك. انمو في المغفرة، بانك اولا تغفر للمسيء اليك، وبعدين تحاول انك انت تنسى الاساءة التي اساء بها اليك، وبعدين تنمو في المغفرة لغاية لما تصلي من اجله، وبعدين تنمو في المغفرة الى ان تصل انك تحسن الى من اساء اليك. لازم تنمو، لكن مجرد تقول فلان اساء الي وانا قلت له روح الله يسامحك، وانت في مخك الله يسامحك، يعني ربنا يعمل فيك اللي هو عايزه وتبقى غفر. لا، اغفر بلسانك وانمو لغاية لما تبقى المغفرة من قلبك، لغاية لما تكون المغفرة تكون ممزوجة بالاتضاع، تقول ما ده اللي اساء الي، ما انا استاهل كده، زي ما داود قال، الله قال لهذا الانسان اشتم داود. حاول انك انت تتقدم الى قدام، ما تقفش عند وضع معين. العربية وهي ماشية حرارتها ماشية، والبطارية بتاعتها ماشية، تقف تلاقيها ضعفت، تلاقي البطارية بتاعتها ضعفت. حاول انك انت تنمو، لانك اذا لم تتقدم الى قدام فانت عرضة، اما انك انت تتجمد عند وضع معين تتصلب عنده، او انك انت نتيجة عدم التقدم تفطر في حياتك الروحية، او انت عرضة اذا لم تتقدم الى قدام انك تسقط وترجع الى الوراء. لازم تتقدم، مش تقول الحمد لله انا بقيت كويس، مبروك يا حضرتك الكويس، لكن لازم تنمو، لان النمو ده وصية في الكتاب، بيقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا، انمو في المحبة، انمو في كل عمل صالح. النقطة الأخيرة اللي أحب أقولها لكم في هذا الموضوع، إن جايز الإنسان ينمو وبعدين يجد معطلات في الطريق. ربما المعطلات من حسد الشياطين، يعني طول ما أنت تنمو في الحياة الروحية الشيطان برضو مش عاجبه الحل، فجايز يجيب لك شوية عثرات في السكة.
1: أو معطلات.

ما هو ايوب الصديق كان بينمو في الحياة الروحية لدرجة ربنا قال عنه ان هو رجل كامل ومستقيم. الشيطان حصل عشان يهزه

الأشقاق من الأشواك التي تحيط بالهمس وتحاول تخنق. جايز يكون النمو بيقف من سياسة الاكتفاء، يعني واحد وصل لدرجة وقال خلاص أنا كده، ده بقى برنامجي الروحي وخلصنا على كده واكتفى بهذا. غالبية الناس بيتعبوا من النقطة دي، إنهم بيكتفوا بدرجة معينة روحية وما يحاولوش إنهم يمتدوا إلى قدام أبدا. أو جايز يقول أنا ما أقدرش أمتد إلى قدام، أخاف من التطرف. يعني تخاف من التطرف؟ يعني تخاف لا تعمل معجزات ولا تقيم موتى ولا تخرج شياطين؟ ايه التطرف يعني؟ مهما وصلت هتوصل لايه انت؟ او مبدأ يقولوه البعض، الطريق الوسطى خلصوا الكثيرين، اوعى تتقدم عن الطريق الوسطى. نعرف الطريق الوسطى تبقى ايه؟ جايز ما تظن انت ان هو تطرف في التقدم الى الامام يكون هو الطريق الوسطى بالنسبة لبعض القديسين والاباء. جايز انسان يمشي في حياته الروحية ثم يكبر قلبه من الداخل، ولما يكبر قلبه تبتعد عنه النعمة، فمش بس يفتر او يضعف نموه، ده ممكن يسقط. او جايز ان هو ما يهتمش بروحياته كما ينبغي، زي داود النبي، مش الدرجات كبيرة في الروحيات وفي الصلاة والمزامير وفي حاجات كثيرة، ثم أهمل نفسه وسقط أحيانا. جايز من ضمن الأشياء التي تمنع تقدم الإنسان إلى قدام إنه يهتم بالفضائل الظاهرة وليس بالفضائل الخفية. ان يهتم بفضائل الجسد ولا يهتم بفضائل الروح. انه يصلي ويهتم بعدد المزامير وليس بعمق الصلاة. ان يهتم بفضائل الجسد ولا يهتم بفضائل الروح. انه يصلي ويهتم بعدد المزامير وليس بعمق الصلاة، او يهتم بعدد المطنيات وليس بعمق المطنيات، او يهتم بنوع الاكل دون روحيات الصوم، او بفترة الانقطاع ولو بعديها ياكل بلا مانع ولا عائق. او ودي بتحصل عند كثير من الاباء ايضا، حتى ان الانسان يتحول من الروحيات الى الاداريات. يعني واحد كان خادم في مدارس الاحد ونشيط جدا في الخدمة ونامي في الروحيات، وبعدين يرشحوه يبقى قسيس، واول ما بقى قسيس ابتدى يهتم بالامور الادارية في الكنيسة، ويهتم بالامور المالية، ويهتم بانه بالرئاسة وملتزماتها، والامور الادارية ضيعوا، يدور على روحياته ما يلاقيش.

0: لا بينمو ولا بيقف عند حد، وانما ينزل لتحت لتحت لتحت. اهتم دايما بروحياتك عشان ربنا ينميك. اتفضل.
1: الاسئله التي اجاب عليها قداسه البابا.

0: تموت الحياة لما تفضل وحل فينا وطاردنا من كل دنا سيئة الصالح وخلص نفوسنا
1: يا جيوم نفماتي
0: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام لهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا
1: كينيك يا كريستوس يا ونستونيون رامي
0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحرر
2: دوس قائم
3: قدوسك يا لازم موتى الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوسك يا قدوس حي لازم موتى زكام ويسعى السماء ترحمنا هو الابن الروح القدس يا ان كل عين دار نور امين يا ثروس قدوس حنا يا ثروس قدوس حنا يا ثروس قدوس حنا يا ربنا اختيانا يا ربنا اسالنا يا ربنا زلتنا يا رب تقلنا لشعب شيمنا لس قدوس ابانا وقتنا لدينا قدر ان يحفظ يا ابن بالاقتى يا رب ارحمنا لازم اختى يا رب عنا وباطنا ليك لان لك مقدس قديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما السماء كذلك الارض خبزنا غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا وادخلنا التجربه الجايه الشيء مسيح صار بيننا لك ملكك هو مجد امين سلام لك نسال قديسه متناقض عذراء كل حين ولت لها المسيح سعيد صلاتك حبيب ليغفر لنا خطايانا السلام لك نور الحقيقي المسيح لنا عذراء قديسه اسال يا رب عنا نستحمى نفوسنا يغفر لنا خطايانا العذراء ملكك لا قديسه في عالمينا بجنس البشريه اشفع فينا المسيح الذي لنا سلام لك تعالى عذراء ملك الحياة القانية سلام فوق الإنسان ولا تلع منوين نسألك سكنين الشفاء ومتعنا ربنا يسوع مسلك لنا قطيان
4: لما علمنا ماري متى البشيرة تلميذ بركة ترجمان آمين
3: قال الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فأعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان لأنهم يتعزون توبوا للدعاء لأنهم يرثون الأرض توبوا للجياع لا تشرب لأنهم يشبعون توبوا للرحماء لأنهم يرحمون توبوا للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله توبوا لصانعي السلام لأنهم يدعون ابناء الله توبوا للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبوا لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا تعالى لأن أجركم عظيم في السماوات وأنهم كذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فاسفت الملح ماذا يملح لا يصلح بعد الشيء لأن يطرح خياجنا ندوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفي مدينة كان على جبل ولا يأخذون سراجنا تحت المكيال بل يدعون على منارة فدي لكل من في البيت هكذا فنودين لكم قدام الناس كرامك والسلام مجد أباكم الذي في السماوات ومجد الله دائما
4: تنوش نوغبا خريستوس انبكي وطن على أساس من المعي سواب جاك أكياك صوتي من نينان يما في اليوم الساس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خاطر يتجرع رهابنا آدم فردوس مزلس خطيانا والمسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت لله الرب وسمعني لما استجب صلاتي لا ترفض بتلتفت إلي اسمعني عشية وباكر ووقت زور كلامي أقول أسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطية بالخشبة أحيت الميت بموتك لذو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيا وبمسامين التي سمرت بأنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية شهوات العالمية أسكار أحكامك السمائية قرأ فاتك ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا افرح له بك نتوسل الذي ولد منك يا ورث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجل كي ينقذنا فلتدرك نار فاتك قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب ناجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
5: صنعة خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسط يديك الطارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قالتنا المجد لك يا رب نسجد لشخصك غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأتك كل فرحا أيها المخلص لما تيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنعدنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح إلهنا.
3: نعظمك يا أم نروح قيق الملكة العذراء القديسة والدة الإله نخلص العالم، أتخلص مسلم مجد لك سيدنا المسيح، فخر رأسك لإيد الشهداء تريس الأخبار القائمة نبشر الثالوث قدوس لوات واحد الناس بالله نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإلهنا واحد الله إله بضبط كل خالق سماء ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المرون لا يقبل كل دون نور من نور لا حق من لا حق مرون سيء ولا يفقه الذي به كان كل شيء هذا لا يغنى احد بشر خلاص انا نزل من السماء تجسد نور قدوس من العذراء تانا صلب عن عرب لاطس بنطس تالم قبر قام بان ملاس في اليوم الثالث كف كتب وصاعد في السماء وجلس عن يمين ابي وايد ان يتفي مجدي الذين احيا اموات الازل سفين قضاء نعم نؤمن بروح ابو محمد القيام الناس بالله نجدهم على اب ناطقهم باب كنيسه وعن قدس جامع رسمي على اطار المواضيع ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.
4: ارحم خطيئة العالم كله اسمعنا وارحم.

0: صوت بشير بلف ما يصاب نوت نوت في زمار وقوت انجا اف نوت بيوت بيبان تكرا تور في زمار وقوت انجا بف ونغاني سنشري يسوس بخريستوس بين شويس في زمار وقوت انجا بلف ما اس او اب امبارك لي
1: قدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد سبقت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين.

وأكبر سؤالات وطلبات قديسيك منهم وصلاح عنا في كل حين. أرحلنا مستقينا من شركة أسرار المقدسة المقدسة.

امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم مقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة

فكان شمس كريستو الشعب ضعف يكون محالي فهم الثالوث الأقدس فهم الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع رسولنا أفواه الاثنى عشر رسولا فمن هذا الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر الشهيد أباتريارك قديس ثاورس معلمنا ديوسكوروس قديس أثناس بطرس خاتم الشرق يوحنا ذبي فم قديس كيرلس قديس فاسب غوريوس من أفواه 318 150 بقسطنطينيوس 200 بأفسس أبينا باتريارك البابا الأنبا طوادروس الفم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. فإنه لملائكته لم يخضع العالم العتيد الذي يتكلم عنه، لكن شهد لنا واحد في موضع قائلا: من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة، بالمجد والكرامة كللته، وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. لأنه إذا أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على إننا الآن لسنا نرى الكل بل مخضعا له، لكن الذي أنقذه قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكملا بالمجد والكرامة من أجل آلام الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. لأنه لاقى بذلك الذي من أجله الكل وبه كان كل شيء، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. لأن مقدس المقدسين جميعا من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوتي قائلا: اخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الجماعة أسبحك. ويقول أيضا: أنا سأكون متوكلا عليه. وأيضا يقول: ها أنا والأولاد الذين أعطيناهم الله، فإذ قد تشارك الأولاد في الدم واللحم اشترك هو أيضا كذلك فيها، لكي يبطل بموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا مذلولين لكل حياتهم تحت العبودية. لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من أجل ذلك كان يجب أن يشبه هوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا ماثلا الله، لكي يغفر خطايا الشعب. إنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا أمين. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، للميراث الذي لا يبلى ولا تدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات. أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة، لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وآمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم. لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم، السبق فشهد على آلام المسيح والأمجاد الآتية بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يعملون، بل جعلوا نفوسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن، بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فنزل بطرس إلى الرجال وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو الأمر الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كيرنيليوس قائد المئة، رجل بار وخائف الله ومشهود له من جميع أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم، ثم في الغد قام وخرج معهم، وأتى معه إخوة آخرون من يافا. وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كيرنيليوس فكان ينتظرهم، وقد دعا أنسبائه وأصدقائه الأخصاء. وحدث لما دخل بطرس سر به كيرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان مثلك. ثم دخل ويتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق أو أن يثير مع أجنبي، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني، فأسأل لأي سبب استدعيتموني. فقال كيرنيليوس: إنه منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت أصلي في بيتي نحو الساعة 9، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس أبيض وقال: يا كيرنيليوس، سمعت صلواتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان الدباغ عند البحر. فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلا حسنا إذ جئت، والآن نحن جميعا حاضرون ها هنا أمام الله لنسمع كل ما أمرت به من قبل الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة، أمين.
1: اليوم الأول، اليوم الثالث من شهر نسيء، بركاته فلتكن مع جميعنا، أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكرة تكريس كنيسة رئيس الملائكة الجليل رفائيل التي كانت خارج الإسكندرية، وذلك أنه في عهد البابا ثاوفيلوس البطريرك 23 أتت امرأة مؤمنة من روما ومعها أولادها وأيقونة كبيرة للملاك الجليل رفائيل، وكانت قد ورثت عن زوجها مالا كثيرا، فأظهرت رغبتها للبابا في بناء عدة كنائس، فأراها مكانا بنت فيه كنيسة وكرسها البابا في مثل هذا اليوم على اسم رئيس الملائكة الجليل رفائيل. وكلمة رفائيل اسم عبري معناه رأفات الله، وقد ذكر في سفر طوبيا أنه هو الملاك الذي رافق الغلام طوبيا في رحلته الناجحة شفعته المقدسة فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا استشهد القديس أندريانوس، كان أحد قادة الجيش، وكان إذ أبصر أحد الشهداء يحتمل العزبات يسأله: لماذا تفعل بنفسك هذا الفعل؟ فيجيب: من أجل رجاء الحياة الأبدية والملكوت الذي لا يزول. فالتهب قلبه بمحبة المسيح ومحبة الحياة الأبدية السعيدة، وتقدم إلى الملك واعترف أمامه بالسيد المسيح، فعذبه كثيرا ثم سجنه مع شهداء كثيرين. فقصت زوجته يوليتا شعرها وتزيت بزي الرجال، وصارت تأتي إلى السجن لتخدمه وتقوي عزم زوجها. وبعد سلسلة من العذابات استشهد القديس أندريانوس ومن معه ونالوا إكليل الشهادة، فنقل بعض المؤمنين الأجساد الطاهرة إلى بيسيدية، بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا من سنة 1302 للشهداء 1586 ميلادية تنايح القديس البابا يؤنس 14 البطريرك 96 من بطريركة الكرازة المرقسية. ولد في منفلوط من أبوين مسيحيين ربيا تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر اشتاق أن يحيا في نسك الرهبنة، فمضى وترهب بدير البراموس وصار سيرة فاضلة. وبعد نياحة البابا غابرييل السابع اختاروه بطريركا ورسموه في 20 برامودا 1287 للشهداء 1571 ميلادية باسم البابا يؤنس 14. ولما جلس على السدة المرقسية لاقى متاعب كثيرة، منها أن السلطان فرض عليه جزية باهظة، فبذل جهدا في تحصيلها من الشعب، وأخذ يقول طول البلاد وعرضها لتفقد أبنائه ولجمع الجزية المفروضة. وفي أيامه أيضا أصدرت الدولة مرسوما بأن يضع المسيحيون العمائم السوداء فوق رؤوسهم بعد أن كانت زرقاء، وقد جدد بابا روما مساعيه لضم الكنيسة القبطية إليه عندما رأى ضيقة الأقباط، إلا أن محاولته باءت بالفشل. وفي إحدى المرات توجه إلى الإسكندرية لافتقاد شعبه، وأثناء عودته أحس بضعف شديد، فاتجه إلى بلدة النحراوية حيث تنيح بسلام ودفن في كنيسة ماري جرجس بمدينة برما بعد أن جلس على كرسي المرقسي 15 سنة و4 أشهر و19 يوما، وتم نقل جسده بعد ذلك إلى دير القديسة عذراء مريم الشهير بالسريان ببرية شهيد. بركة صلاته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا.

أيها السيد الأب يسوع الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل طريقه إلى نبي الأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، لأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة.

كل الذين مرونا نذكر في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب لاهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد آمين. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع ملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على عرش مجده وتجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه إلي يا مبارك أبي تعالوا إلي يا مبارك أبي ارثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعلت جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسوتموني كنت مريضا فزرتموني ومحبوسا فأتيتم إلي. حينئذ يجيب الأبرار قائلين ربنا متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك أو متى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك أو متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. حينئذ يقول للأشرار الذين عن يساره اذهبوا عني يا ملاعين إلى نار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأني جعلت جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريبا فلم تؤوني عريانا فلم تكسوني كنت مريضا فلم تزوروني ومحبوسا فلم تأتوا إلي. حينئذ يجبون هم أيضا قائلين ربنا متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك. حينئذ يجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بأحد

0: Amen. إنسوفيا سيبروس خومين كيريا ليسون كيريا ليسون خن أومثمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب
1: كل خالق السماء والأرض ما
0: ميرا
1: يرى
0: وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق
1: مولود
0: غير مخلوق مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا تجسد من الروح القدس مريم من عذراء وتأنس صلب عن عهد بيلاطس بونتيوس تألم وقبر وقام بين الأموات اليوم التالي كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجد يدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك ينقضى
1: نعم روح القدس الرب المخلص
0: المبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في أنبياء بكنيسة واحدة
1: نعتبر
0: المعمودية واحدة ما فيها خطايا

0: فوق كل قوتك نطقك فوق فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا. لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت لنا نحن الأطفال الصغار، وما أشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطة عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس وسر الخف الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد. أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل ومحبة ربنا يسوع المسيح.
2: يا رب رحم
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط العيون وارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي ننال بغير وقوعنا في ديننا من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
2: Итин пресвеян тети теотокос об Мария пчой сарем от наним пико и волен тенен новите ноштем муко пехерес

وسهل رب لا الحق الكائن قبل دور المالك ولا بد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو رب.

مخصوص بالحقيقة يا رب إلهنا الذي ولنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصية بغوية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عن قيد الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا

بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا إلى الموت، الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به.

وأطالق خواص تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كاثرين يعطى لمغفرة الخطايا.

وظهور سن الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نخرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي

أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين رضوك منذ البسكور. يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، هذه التي اكتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسك، احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها أسكن. يا رب أبانا الطباب المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا طبادروس الثاني، والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملائكة كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. كن يا رب القمامس والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة، كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة، كل شعبك المؤمن أذكر يا رب أن ترحمنا.

0: اسأل يا ربك مقدارك نعمتك، فرح وقل اليور وحرص تقص الأسمار وأعدل الزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعينك كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يكون كفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب رحم،
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة

بزانتك منوغاني سنشيري سنجبن تنيس وابن طاق أريكا طاق سمم شويس انتك إرب مبي انيس وابتي روي طفرناك الجنب ان نيوتي اس او ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيوش ني فانجلستيس مارتيروس ني مولوجيتيس ني ببن بن بن انسمي اي تافغوك اي والخنفنا تي ان هو اوديس اس وابتون بارسينوس انسيوني

0: سي تاسك في ايفنوتي بلوس خنو مي اسمي بعد زلوس بافتيسي سوماريتي روس ايوس ستيفانوس بيارث ديا كونوس او مبروتو ماريتي روس نمبث اوريموس ان اف انجيلس تي اس ماركوس بي ابوستولوس اس او اب او ام مارتيروس نبو شام سافيروس ام بن ساغديوس كوروس ايوس اسانس بوستوليكوس نم باغيوس بيتروس يرو مارتيروس ارشي ايريفس نبو اغيوس اخروزوس توموس اغيوس ثيودوسيوس اغيوس سافيلوس اغيوس ديمتريوس Agios Kerellos, Agios Vaselios, Agios Erigorios Bisologos, Agios Egrigorios Bisagmatorgos, Nembe Agios Erigorios Biarmenios, Nembe Shomtishmitishminet of Sooti Henneke Animishet of Constantinopolis, Lembes Navshente Ephesos, Nembe Neoten the Chaos Benestin of Antonios, Nembe Esmi Ava Bavli. نم بشم تسواب آف مكاري نم نشير تيرو نستفرو فوروس نم بنوت آف يوانس بغومينوس نم بنوت آف بشوس رومين تليوس بيم نريت انت بن سوتيرن آغاسوس نم بنوت آف كليلوس بماسو نم بنوت هي غومينوس ميخائيل إبراهيم نم بنوت هي غومينوس بشوي كامل كل مصاف قدسيك هؤلاء الذين بسؤالات امتلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: القارون فليقلوا أسماء أبناء البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسم أجمعين وقلنا خطايانا

أولى كل أحد يا رب الذي ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. كن يا رب نفس عبدك المرحومة نعمة محروس محارب لأجل أذكار السنة فيها.

الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء

أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق، نخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة صعود أسرار الإلهية الغير

يحرص على كرسي مجده الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد.

بعض الكائنات الحية غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاثة تقديسات 24 قسيسا جلوس على كراسيهم 24 إكليل ذهب على رؤوسهم 24 مقبرة من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي

هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم، قل له أمين هللويا من أجل هذا. مخلصنا الصالح صرخ قائلا: إن جسدي هو مأكل حق ودمي ومشرب حق، من يأكل جسدي

0: أرواح لك هي بقلب طاهر، شفتين نقيتين، نفس مستنيرة، وجه غير مخذيمان بالأرياء، نية نقية، صبر كامل، ورجاء ثابت، نقصر بدلة بغير خوف، أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا خيم بي خريستوس يسوس بين شويس.
2: خلصت حقا لما روحك ننصت بخاوف الله.

0: أؤمن أؤمن أؤمن أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي خلقه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا وارثنا القديسة الطاهرة مريم جعلها واحد الملغوت والاختلاط والامتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسنا بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشبة صليب مقدسة برد وحد عنا كلنا بالحقيقة يوم أن لاهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفتين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا مجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن مع جميعكم اتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
0: أخطيت يا بخوتي.

0: بفرح وصفاء النية.
1: وأيضا راعوا الوئمة الواحدة صررت سميتها بالخليل وجعلتها ترى.
0: طردت من اللعين وعرفت طبيعة التفسير وزوجت لها بتدبير من الرب الإله.

0: نعم لك هذا بها صالوا بهذه التسبحة واذكرنا.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعلى على الأرض السلام وبالناس المسر أمين.

0: Amines eshopi.
1: قدس اسمك، لا يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا به، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن جئنا من الشرير. بالمسيح صابنا أنك مكفر.
2: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكن مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

ويخن فران ميوت مبشير بابن وماء الثواب ونوت نوت تسبح باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود نبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموس

كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

أقول لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

بري في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم ولا يساكنك من يصنع الشر ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك يا رب. أبغضت جميع فاعل الاسم وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتفع.

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، قد عرفتني.

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت.

إنهم قد كثروا وأبغضوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص العالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة،

0: على الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: أعمال الرسل. الأصحاح 22. أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى، فقال: أنا رجل يهودي، ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة، الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور، اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. ثم إن حنانية رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان، أتى إلي ووقف وقال لي: أيها الأخ شاول، أبصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه، فقال: إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته، وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة، فرأيته قائلا لي: أسرع واخرج عاجلا من أورشليم، لأنهم لا يقبلون شهادتك عني.

فقلت: يا رب، هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. فقال لي: اذهب، فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدة. فسمعوا له حتى هذه الكلمة، ثم رفعوا أصواتهم قائلين: خذ مثل هذا من الأرض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو، أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات، ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. فلما مدوه للسياط، قال بولس لقائد المئة الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. فجاء الأمير وقال له: قل لي، أنت روماني؟ فقال: نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوي. فقال بولس: أما أنا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده. وفي الغد، إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمع، فأحضر بولس وأقامه لديه. الأصحاح 23. فتفرس بولس في المجمع وقال: أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. حينئذ قال له بولس: سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ فقال الواقفون: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. ولما علم بولس أن قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون، صرخ في المجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا، حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم، ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. ولما حدثت منازعة كثيرة، اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد.

اشهد في روميا أيضا. ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس، وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40. فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا: قد حرمنا أنفسنا حرما أن لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والآن أعلموا الأميرة أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا، كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له، ونحن قبل أن يقترب مستعدون لقتله. ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين، فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس. فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال: اذهب بهذا الشاب إلى الأمير لأن عنده شيئا يخبره به. فأخذه وأحضره إلى الأمير وقال: استدعاني الأسير بولس وطلب أن أحضر هذا الشاب إليك، وهو عنده شيء ليقوله لك. فأخذ الأمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره: ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال: إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع، كأنهم مزمعون أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق، فلا تنقد إليهم، لأن أكثر من 40 رجلا منهم كامنون له، قد حرموا أنفسهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك. فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه أن لا تقل لأحد إنك أعلمتني بهذا. ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال: أعدا 200 عسكرية ليذهبوا إلى قيصرية، و70 فارسا و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل، وأن يقدما دواب ليركبا بولس ويوصلاه سالما إلى فيليكس الوالي، وكتبا رسالة حاوية هذه الصورة: كلوديوس لسياس يهدي سلاما إلى العزيز فيليكس الوالي. هذا الرجل لما أمسكه اليهود وكانوا مزمعين أن يقتلوه أقبلت مع العسكر وأنقذته، إذ أخبرت أنه روماني، وكنت أريد أن أعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه، فأنزلته إلى مجمعهم فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. ثم لما أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل من اليهود أرسلته للوقت إليك، آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما عليه، كن معافا. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا وذهبوا به ليلا إلى أنتيباتريس، وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي أحضروا بولس أيضا إليه. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو ووجد أنه من كيليكية، قال: سأسمعك متى حضر المشتكون عليك أيضا. وأمر أن يحرس في قصر هيرودس.

الاصحاح الرابع والعشرون. وبعد 5 ايام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه ترتلس، فعرضوا للوالي ضد بولس. فلما دعي ابتدأ ترتلس في الشكاية قائلا: اننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صارت لهذه الامة مصالح بتدبيرك، فنقبل ذلك ايها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. ولكن لئلا اعوقك اكثر، التمس ان تسمعنا بالاختصار بحلمك، فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين، وقد شرع ان ينجس الهيكل ايضا، امسكناه واردنا ان نحكم عليه حسب ناموسنا. فاقبل ليسياس الامير بعنف شديد واخذه من بين ايدينا، وامر المشتكين عليه ان يأتوا اليك، ومنه يمكنك اذا فحصت ان تعلم جميع هذه الامور التي نشتكي بها عليه. ثم وافقه اليهود ايضا قائلين ان هذه الامور هكذا. فاجاب بولس اذ اومأ اليه الوالي ان يتكلم: اني اذ قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الامة، احتج عما في امري باكثر سرور، وانت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من 12 يوما منذ صعدت لاسجد في اورشليم، ولم يجدوني في الهيكل احاج احدا او اصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة، ولا يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به الان علي. ولكنني اقر لك بهذا، انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي، مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء، ولي رجاء بالله فيما هم ايضا ينتظرونه، انه سوف تكون قيامة للاموات الابرار والاثم. لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. وبعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات لامتي وقرابين، وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل، ليس مع جمع ولا مع شغب، قوم هم يهود من آسيا. كان ينبغي ان يحضروا لديك ويشتكوا ان كان لهم علي شيء، او ليقل هؤلاء انفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وانا قائم امام المجمع، الا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم: اني من اجل قيامة الاموات احاكم منكم اليوم. فلما سمع هذا فيليكس امهلهم، اذ كان يعلم باكثر تحقيق امور هذا الطريق، قائلا: متى انحدر ليسياس الامير افحص عن امورك. وامر قائد المئة ان يحرس بولس وتكون له رخصة، وان لا يمنع احدا من اصحابه ان يخدمه او يأتي اليه. ثم بعد ايام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الايمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة ان تكون، ارتعب فيليكس واجاب: اما الان فاذهب، ومتى حصلت على وقت استدعيك. وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه،
ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فاستوس خليفة له، واذ كان فيليكس يريد ان يودع اليهود منة ترك بولس مقيداً.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من

الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر الأوائل لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق فيا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزح مني امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة لله روح من صحك القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قليل وياق نفران امي بيوت نمي بشيرين ببنظمة اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركة.

من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركات علينا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم.

في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هاهنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في ليأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته ارحمنا يا الله
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفاء ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك أعطيتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا.

وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد.

بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 28. وجمع داود كل رؤساء إسرائيل ورؤساء الأسباط ورؤساء الفرق الخادمين الملك ورؤساء الألوف ورؤساء المئات ورؤساء كل الأموال والأملاك التي للملك ولبنيه مع الخصيان والأبطال وكل جبابرة البأس إلى أورشليم. ووقف داود الملك على رجليه وقال: اسمعوني يا إخوتي وشعبي، كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا، وقد هيأت للبناء، ولكن الله قال لي: لا تبني بيتا لإسمي، لأنك أنت رجل حروب وقد سفكت دماء. وقد اختارني الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكا على إسرائيل إلى الأبد، لأنه إنما اختار يهوذا رئيسا، ومن بيت يهوذا بيت أبي، ومن بيت أبي سر بي ليملكني على كل إسرائيل ومن كل بنية، لأن الرب أعطاني بنينا كثيرين، إنما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على إسرائيل. وقال لي: إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لأني اخترته لي ابنا وأنا أقول له أبا، وأثبت مملكته إلى الأبد إذا تشدد العمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا اليوم. والآن في أعين كل إسرائيل محفل الرب وفي سماع إلهنا، احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم لكي ترثوا الأرض الجيدة وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد. وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار، فإذا طلبته يوجد منك، وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. انظر الآن، لأن الرب قد اختارك لتبني بيتا للمقدس فتشدد واعمل مجدا للثالوث الأقدس إلهنا. يمكن العربي اللي سمعناه يكون صعب شوية، ما تنزعجوش منه. احنا هنتكلم مع بعض عن داود النبي المرنم الملك مسيح الرب. الكنيسة بتعيد لي النهاردة. طبعا القصة بتاعت داود مذكورة بالتفصيل في أجزاء كتيرة جدا من الكتاب المقدس، بالأخص في سفر صموئيل الأول والثاني، موجودة برضو في أخبار الأيام الأول. أما عن ذكر داود في الكتاب المقدس، ففي العهد الجديد وفي العهد القديم داود مذكور بكثرة، وسيرة حياته مذكورة بالتفصيل ومليئة من الأحداث، وشخصيته مسلط عليها الكتاب المقدس الأضواء كأحد الرجال القلائل اللي الكتاب المقدس يتكلم عنهم بالتفصيل، وحياتهم كانت غنية جدا بالمفاهيم الروحية، فكان في تغطية كاملة لحياته. طبعا كلنا عارفين ان داود هو الرجل الذي كتب سفر المزامير. مفيش كنيسة في العالم لا تصلي بدون استخدام أجزاء سواء مباشرة أو غير مباشرة من سفر المزامير اللي صلى بيه وكتبه داود بإرشاد من روح ربنا. اسم داود نفسه معناها إيه؟ محبوب. محبوب. العجيب إن داود فعلا وإن كان مشهور أنه رجل الصلاة، وإن كان مشهور بأنه رجل التوبة، وإن كان مشهور بأنه رجل المزامير، لكن الحقيقة فعلا من الصفات
اللي نقدر نشاور عليها ونقول انها صفه مميزه في حياه داود انه كان رجلا محبوب. شفنا ظهور داود للمره الاولى كشخصيه يتحدث عنها الكتاب المقدس في سفر صموئيل الاول، في سفر صموئيل الاول اول ما مملكه بني اسرائيل زي ما كلنا عارفين من القصه بتاعته ابتدت تنهار سواء روحيا أو أخلاقيا أو حتى سياسيا، وكان في ذلك الوقت الملك هو شاول. شاول ما كانش حريص على حياته الروحية ولا على شعب الله. شاول صحيح ابتدى حياته من بعد ما اتمسح ملك ببعض الفضائل الروحية اللي كانت تميزه زي التواضع وزي الطاعة، لكن بعد شوية انحرف شاول لدرجة ان هو وصل ان هو صار مرفوض من ربنا، لدرجة ان لما صموئيل حتى كان بيصلي عشان ربنا يقبله قال له لماذا تنوح على شاول وانا قد رفضته. وصل حكم ربنا على شاول انه حتى ما انتظرش ان لما حياته تنتهي ويقف قدام ربنا في يوم الحساب ويعرف نتيجته، لكن نتيجة الحكم على حياة شاول ظهرت حتى في اثناء حياته. في هذا الموقف لما ربنا له المجد كلم صموئيل قال له هم لو الشعب يعني لما حبوا يختاروا ليهم ملك اختاروا ملك يعتبر طول وعرض وهيبة ومنظره يعرف يتشرف به كل واحد إسرائيلي ويقول بقى عندنا ملك أبها، لدرجة أن قال عنه الكتاب المقدس من كتر ما النقطة دي كانت واضحة فيه أنه كان من أول كتفه لغاية آخر راسه، يعني كان أطول واحد في الشعب يجي عند كتفه. المهم أن ربنا قال لصموئيل الشعب اختار بالعينين، بص على واحد طول وعرض وهيبة وقالوا إن هو ده الإنسان اللي نحب نتشرف به ويصير ملكا علينا ونصير نحن عبيدا له. قال له أما الرب فإنما ينظر إلى القلب. كان ده أول وصف يوصف به داود من قبل ما صموئيل يشوفه. قال له أنا اخترت لي ملكا من بيت يسى البيت لحمي، هتروح هناك هتلاقي في واحد يناسبني أنا. تخيلوا كده واحد فينا ربنا يشاور عليه ويقول إن الشخص ده يناسبني ينفع لي موافق لتصوري للإنسان اللي أنا أبقى مبسوط منه وراضي عنه. كان هذا أول وصف لداود قبل ما يذكره حتى ملامحه سواء من الشكل أو أي تفاصيل تانية عنه. كان أول وصف ليه مش من صموئيل إنما كان من رب المجد مباشرة. قال عنه وصفين، قال إن هو ينفع ليا أعينه ملك على شعبي موافق لتصوري للشخص، يعني ربنا منقيه كده من وسط الشعب. قال لهم أنتوا اخترتوا ووصل الأمر بشاول اللي أنتوا اخترتوه أنه بغته روح رديء، يعني وصل بيه الحال ان هو صار مرفوض تماما من ربنا، لكن اللي انا اخترته معناه انه موافق لقلب الله. ربنا قال ان هو الملك الذي انا اخترته، وبعدها على طول قال له ان الناس بتبص على العينين لكن انا ببص على القلب، يعني معناها ان قلب داود ده لما اتحط في الميزان بتاع ربنا طلع قلب حلو ومفرح لربنا ومقبول امامه. يبقى أول واحد شفناه بيحب داود كان مين؟ مين كان أول واحد حب داود؟ ربنا نفسه للمجد هو أول واحد أحب داود قبل ما حد يحس بيه. بعد شوية يروح صموئيل وكله انفعال وكله فضول وكله اشتياق، رايح عشان يشوف الإنسان اللي ربنا في وسط زحمة شعب بني إسرائيل اللي بالملايين منقي واحد. يا رب انت اخترته على اساس ايه؟
عاوز أروح أشوفه. وطبعا كلنا عارفين القصة لما راح صموئيل، وكان داود هو الولد المهمل، لما حتى صموئيل دعا يسى البيت لحمي عشان يحضر معاه تقديم الذبيحة والوليمة اللي هياكلوا فيها مع بعض، قال له في واحد من أولادك أنا همسحه، راح جايب له السبعة زي ما احنا عارفين، وما كانش ولا واحد فيهم مناسب لفكر ربنا ولا مقبول قدام ربنا، ولا شبه يا رب حتى داود، قال ولا شبه داود. طب ده هو جاب لك السبعة، قال ولا واحد فيهم، هو صحيح أخوهم لكن لا يشبههم. أحيانا في البيت الواحد يبقى في إنسان تقي ومميز عند ربنا، مش بالعنوان ولا بالطول ولا بالعرض، لكن قلبه منور، يبص ربنا من فوق على الكرة الأرضية يلاقي فيه شوية قلوب صغيرة منورة والكرة الأرضية كلها ظلمة. يبص ربنا على الكرة الأرضية فوق وتحت وشمال ويمين يلاقي الدنيا ظلمة، بس فيه قلوب بتنبض منورة مقبولة قدام ربنا. يقول صحيح بيت يسى فيه 8 أولاد بس فيهم قلب واحد منور. ورغم إن يسى البيت لحمي نسي ابنه الصغير، وداود نفسه يشهد بكده ويقول أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. أنا معروف أنا يمكن أبويا ينساني، يمكن أمي اللي ولدتني تنساني، لكن أما الرب إيه؟ فقبلني. شهادة حية لداود أنه كان محبوب من رب المجد نفسه. محبوب من مين تاني؟ فاكرين لما داود استدعوه وانتخب من قبل رجال البلاط الملكي، لما سمعوا ان شاول بغته روح رديء، واحد من العبيد قال له ده في شاب في بيت لحم

بيت لحم دي تطلع ايه؟ دي قريه صغيره مدفونه محدش يحس بيها، يمكن دلوقتي حاسينها بلد مشهوره قوي لانها اتشهرت بعد ميلاد المسيح، لكن بيت لحم دي تطلع ايه؟ دي عزبه، عزبه صغيره محدش يحس بيها في وسط مملكه بني اسرائيل. لكن كان داود مميز جدا لدرجه ان واحد من رجال البلاط الملكي قال لي شاول، قال له في شاب ممتاز في كل حاجه، في اخلاقه، في قدراته العسكريه، وفي ملامحه، وفي ضربه على العود، هتحبه جدا جلالتك لو جبته عشان يضرب لك على العود عشان يريحك. الحاجه العجيبه جدا ان اول ما داود دخل وعزف الموسيقى لشاول عشان يريحه شويه من التوتر ومن الاضطراب النفسي اللي كان بيجيله، يقول ان شاول احبه بس جدا. شاول احبه جدا. دايما نسمع عن شاول وداود القصه المشهوره بتاعه المطاردات من شاول لداود، لكن الحقيقه كان في قلب شاول حب لا يقام لهذا الشاب اللي شاف فيه النعمه بين عليه. مين تاني حب داود قبل يونسان؟ مين تاني حب داود؟ فاكرين لما راح داود وقتل جلياط وهم راجعين الستات قالوا ايه؟ قالوا ايه الستات اللي طلعوا الاحتفال الشعبي اللي طلع لاستقبال الملك شاول ورجال الحرب؟ قالوا ايه الستات في الاستقبال؟ قتل شاول ألوف، أما داود فإيه؟ ربوات. وكانت هذه شهادة شعبية من أهل البلد، من كل كبار الناس اللي طالعين يستقبلوا الموكب العسكري اللي راجع منتصر على الفلسطينيين، وكانت أول شهادة شعبية لداود، مش بس من واحد ولا من اتنين ولا من بعض الأفراد. الحاجة العجيبة، طبعا احنا عارفين، انا مش بحكي القصه بالتفصيل بس بلفت النظر لمحبه داود او لداود المحبوب. طبعا احنا عارفين ان القصه دي عملت مشاكل لداود بعد كده. وصل الامر بداود انه بعد طبعا نتيجه لانتصاره العسكري وتميزه، كان حاجه طبيعيه يحصل ايه؟ ان يعين كاحد قاده الجيش، لانه كان سبب انتصار الدولة كلها. أول ما عين داود كأحد قادة الجيش، طبعا ربنا بارك في كل اللي بيعمله داود. كانت النتيجة أنه كان كل ما يطلع أي تكليف عسكري يرجع منتصر، يرجع حائز على إعجاب كل القادة والعساكر والضباط اللي بيخدموا معاه، لدرجة أنه يقولوا أن الشعب كله أحبه ورجال الجيش أحبوه. العجيب أن حتى وهو مجرد ضابط في الجيش، أن ابتدى يبقى ليه اسم محبوب في وسط الناس. طبعا قصة حب يونسان لداود هي أشهر قصة حب بين اثنين أصدقاء في الكتاب المقدس، لدرجة أن داود قال عن يونسان بعد قتله في الحرب، قال عنه مرساه وقال فيها محبتك لي كانت أعجب من محبة النساء. كانت محبة يونسان لداود ليست محبة مشاعر فقط، لكن زي ما شفنا وزي ما انتم عارفين القصة، يونسان من كتر حبه لداود، رغم انه هو كان الوريث الوحيد للعرش كان يونسان، ورغم ان ابوه حذره كتير وقال له انت ولي العهد لهذه المملكه سوف تصير ملكا بعدي، لكن لو فضلت على محبتك لداود دي هتكون نتيجه انه ياخد منك عرش ابوك، ولا يصير لا ليك ولا لاخواتك ولا لعيلتنا خالص اسم تاني في المملكه. ده الملك هيطلع من بره سبط بنيامين خالص اللي احنا ننتمي ليه ويروح لسبط يهوذا. انت بتعمل كده ليه؟ ولكن كان حب يونسان لداود أكثر بكثير من حبه للمملكة ومن حبه للسلطة ومن حبه للكرامة.
لدرجة أنه كان صاحب الفضل في أن ينقذ حياة داود من إيدين أبوه شاول. اتفق معاه وقال له: أطلب منك طلب، أنا أثق أنك بهذه الصفات وبهذه النعمة الإلهية سوف يكون لك عرش بني إسرائيل، سوف يقول إليك عرش المملكة. كل اللي طلبه منك أن يكون في بيني وبينك عهد سلام، وكون أنا الرجل الثاني. وقبل يوناثان أن يصير ثانيا، رغم أنه كان الوريث الوحيد لعرش أبوه. ده كان حب يوناثان لداود. مين تاني حب داود؟ حد فاكر؟ طبعا أبيجايل طبعا حبت داود، دي واضحة جدا. أبيجايل طبعا قصتها معروفة، لما كان رايح يعاقب زوجها نبال بسبب تصرفه الأحمق، وهي بحكمتها الشديدة أقنعت داود إن هو لا يمد إيده ويقتل وأحد اليهود اللي هم من شعب الله، وقالت له ما تنسبش لنفسك حماقة بأنك تعمل تصرف بانفعال زي كده، لأنك مسيرك بكرة وبعده هتبقى الملك، وهيبقى الملف بتاعك مكتوب فيه أنك قتلت واحد من شعب الله. وقبل داود لنصيحتها وأحبته أبيجايل، لدرجة أن هو لما بعت لها رسل عشان يتقدم لها وتصير له زوجة، قبلت أبيجايل ورحت معهم فورا وصارت زوجة لداود بعد مقتل أو بعد موت زوجها نبال. طيب، ما دام وصلنا للمرحلة اللي هي كان فيها داود مطارد، في حاجة قبليها. فاكرين لما أثناء ما كان داود أحد رجال البلاط الملكي وأحد رجال الجيش، وكان ضابط مشهور وناجح عسكريا في الوقت ده، زي كل الأحداث زي حتى الأيام دي، قرر شاول الملك أنه هو يجوزه بنته. عارفين القصة بتاع أنه هو قعد يساوم معاه عشان يتخلص منه، وقال له أن أنت لو عملت كذا وكذا هتكون أنت جدير بأنك تبقى زوج لبنتي. وفعلا قدر داود يكون جدير ببنت الملك شاول ويتزوجها. طبعا أنا مش بحكي تفاصيل كتير عشان ما طولش عليكم، لكن تزوج ميكال بنت شاول الملك وصار سهر الملك، وأصبح داود على مقربة حسب الفكر البشري، أصبح داود بينه وبين العرش كم خطوة؟ خطوتين ثلاثة. يعني راجل جوز بنته يعني ممكن يبقى من أحد المرشحين للملك. طبعا أي واحد يبص على داود في الوقت ده أكيد يعني سرح بعقله، قال ياه ده ربنا بيمشيني خطوة خطوة، قربت أكون أنا الملك. ده أنا ربنا رفعني خلاني أبقى عازف الملك، وبعد شوية خلاني أحد قادة الجيش، وبعد كده نجحني وخلاني جوز بنت الملك. يعني أنا شايف أن الطريق كده أصبح ممهد أن أنا أكون الملك بعد فترة مش هتكون طويلة. ده الموضوع بقى سهل جدا، الموضوع بقى منطقي. ويطارد شاول داود ويرسل إليه رسل ويحاول مرارا قتله، ويروح خبر لميكال زوجته وتعرف إن أبوها ناوي يقتل جوزها، وتقول له اهرب بسرعة لأن أبويا ناوي على قتلك، بعت لك ناس جبابرة حرب عشان يقتلوك في بيتك. ويهرب داود من البيت من الشباك، ورجال الحرب كانوا واقفين على الباب بره، وتأخرهم ميكال وتفضل تماطل معاهم عشان تستفيد من الوقت، عشان جوزها يبعد مسافة بعيدة بعيدة بعيدة، وتكون النتيجة انه تقدر ميكال بنت شاول ويوناثان ابن شاول الاثنين الأمراء اللي أبوهم عاوز يقتل داود، يقدروا هما الاثنين يكونوا السبب في نجاة داود من القتل. وأحبت، يقول الكتاب المقدس كده، وأحبت ميكال داود. ما كانش جوزها وخلاص، لكن كان لطيف جدا لدرجة أن هي فعلا اتعلقت بيه، ورغم أنها عارفة أن أبوها مش عاوزه يفضل حي، لكن

حافظت عليه وهربته. مين تاني حب داود؟ في حد تاني حب داود؟ فاكرين لما كان داود مطارد من شاول وهرب وطلع بره البلد خالص وأصبح زي كأنه من المطاريد، كأنه واحد خارج على القانون، كأنه أحد الرجال الأشرار، وابتدى يعيش في البراري وفي وسط أماكن محدش بيسكن فيها غير قطاع الطرق. يقول الكتاب المقدس عنه حاجة عجيبة جدا، ده هو في ضيقة، ده هو أصلا مش رايق ولا فايق، ده هو مضغوط نفسيا ومطارد ومهدد بالقتل. يقول: وخرج إليه كل متضايق وكل مر النفس. طلعوا كل الرجالة اللي حاسين إن راحتهم مع هذا الإنسان، وراح اتجمع حوالين داود أكتر من 600 رجل حرب، وكان بالنسبة لهم روح بالبلدي كده زي ما بنقول روحهم فيه. لدرجة إن في يوم من الأيام كانوا الفلسطينيين أخذوا مدينة بيت لحم اللي هي مسقط رأس داود واحتلوها، وبعدين قاعد داود كده ساند راسه وحواليه رجالته، كانوا حوالي 30 من جبابرة الحرب اللي هم قادة الجيش بتاعه، وكان لسه هو مطارد ساعتها ولا ملك ولا حاجة. هذا الرجل المطرود اللي مغضوب عليه من جلالة الملك يتنهد ويقول: مين يسقيني مية من أبار بيت لحم؟ بيتنهد كده على بلده اللي هو عارف إن الفلسطينيين أخدوها وأصبحت مستعمرة فلسطينية، يقول: مين يسقيني مية من هناك؟ مجرد هذه الشهوة البسيطة، هذا الاشتياق إن يشرب مية، تحول فورا إلى مهمة يقبل عليها رجال أشداء في الحرب، كل واحد ليه رصيد في إنجازاته العسكرية، ويغامروا بحياتهم مش عشان يحموا داود، ده عشان يجيبوله كوز مية من مياه بيت لحم، ويعدوا في وسط الفلسطينيين وهو جيش محتل، وفي أي لحظة كان ممكن يتكشفوا ويموتوا، ويجيبوله كوز مية من بيت لحم. طلباتك يا داود. لم يكن قائدا عسكريا، بل كان قائدا محبوبا، أحبه رجال جيشه لدرجة إن كان مجرد الخواطر اللي تعدي على باله ممكن يضحوا بحياتهم عشان يحققوها له. أي رجل هذا؟ يا ترى صفاته كانت إيه داود لدرجة إن الناس حبته بالمنظر ده؟ ده مش رجال جيشه ولا مراته ولا صديقه بس اللي حبوه. فاكرين بعد ما داود اتشهر وابتدى يطارد فيه كتير شاول، شاول اللي كان ألد أعداء داود، هذا الإنسان بعد ما يصفح داود عنه مرتين وهو يبقى في إيده أنه يقتل شاول بمنتهى السهولة، ويقول لهم: اوعى حد يمد إيده على شاول، ده مسيح الرب، ويعلن ببرهان عملي واضح: أنا مش همد إيدي عليك وأقتلك حتى إن كانت الشريعة ممكن تبرر لي إن أنا أقتلك لأنك بتطاردني وعاوز تقتلني، لكن لن أمد يدي إلى مسيح الرب. في المرة الثانية شاول الممتلئ حسدا، شاول الممتلئ كراهية، شاول الخايف على عرشه، من بعيد يقول له: تعال يا داود يا ابني، أنت أبر مني، لأن نفسي كانت غالية أمامك اليوم، أوعدك مش همد إيدي عليك تاني، أنا شفت فيك أنك تقول وتفعل. في واحد يقول: أنا مسامح، بس ساعة الجد أول ما تيجي فرصة ما يفوتهاش، لكن داود كان قلبه مسامحا لشاول لدرجة أنه فعلا لما أتيحت لي الفرصة أن هو يقتل شاول كان في عنده برهان عملي أن هو سامحه، رغم أنه هو كان بيطرده
وهو اللي بيهاجمه مش داود اللي بيهاجم. في المرة التانية قال له خلاص أوعدك مش هطردك تاني، مش هاجي جنبك تاني، عيش حياتك حر، أنا مش همد إيدي عليك طول ما أنا عايش. يحصل بعد كده أن داود ياخد 600 راجل ويقول أنا عارف شاول كل يوم بحال، صحيح هو وعدني بدل المرة مرات وقال لي أن أنا مش همد إيدي عليك، ده مرة زمان وعد ابنه يونسان برضو وقال له مش همد إيده عليه، لكن كان كل مرة يرجع في كلامه ويدور على طريقة يتفنن فيها في قتل داود. أخذ داود رجالته وراح دخل أحد المدن الفلسطينية وعرف، وراح دخل عند الملك، وكان الملك اسمه أخيش، وأخيش ده استضافه ووجد داود نعمة في عيني أخيش، رغم أن أخيش ده كان من جيش الأعداء اللي دايما يحاربوا بني إسرائيل. طيب يمكن واحد فينا يقول أن أخيش ده يمكن عاوز يستفيد من الوقيعة اللي ما بين داود وشاول ويستفيد عسكريا، ربما مش بيحب ولا حاجة، لكن استضاف أخيش داود على المائدة الرئيسية بتاعته في البلاط الملكي، وداود كان ذكي قال له لو تسمح تدينا يعني مدينة أو أكتر تكون متطرفة كده على حدود مملكتك أعيش فيها أنا ورجالتي، إحنا مش عايزين نضيق عليك في أسرك، خليك واخد راحتك. يقول أخيش لداود إنك في عيني كملاك الله. أخيش الوثني يوصف داود ويقول له أنت في عيني كملاك الله، ده أنا عاوز أعمل حاجة تاني. يقول له عاوز تعمل إيه يا جلالة الملك؟ يقول له صحيح أنت من بني إسرائيل اللي هم أعدائنا، لكن أنا الحقيقة بفكر أخليك الحارس الخاص بتاعي. الحارس الخاص، لم يكن في كل شعب الفلسطينيين من يؤتمن على حياة أخيش قدام أخيش نفسه سوى هذا اليهودي اللي اسمه داود. قال له أنا عايز أعينك الحارس الخاص بتاعي، تكون حارسا لرأسي، يعني أقرب واحد ليا، يعني محدش يقف على مسافة أقرب منك. هكذا وجد داود نعمة حتى عند الأعداء، حتى عند الأعداء. يقول له أنا طالع أحارب الشعب بني إسرائيل وأنا واثق أن أنت بتحبني جدا، أنا عاوزك معايا، لولا أن الرؤساء الجيش اللي معايا مش مطمنين لك، مش عاوزينك تطلع لأنك عارفين عنك أن أنت منتمي إلى وطنك قوي، لكن أنا شايف أن أنت مخلص ليا جدا. وعن طريق هذا الخلاف ربنا أنقذ داود من هو يتحط بين فكي الكماشة قدام أخيش وقدام شعب الله، وربنا أنقذه قال له خلاص خليك أنت بلاش تيجي معايا. شفنا بوضوح الحب الذي ابتدأ بتقييم داود من قبل ربنا نفسه، وانتشر الحب مع كل من تعامل مع داود ليجد فيه نعمة. يحب الإنسان يقرب من الشخص اللي يحس فيه أنه عنده نعمة من ربنا، كان هذا واضحا في حياة داود. لألا نفكر أن داود كان رجل صلاة فقط وأن ربنا كان راضي عنه بس وأن هو كان محبوب من الناس بس، أقول لكم أن داود هذا كان ذكيا جدا، كان رجل ذكي بمعنى أنه كان ملكا قائدا مديرا بيعرف يوظف الأمور كويس بدون لف ولا دوران لكن بذكاء. عشان أحيانا واحد فينا يتهيأ له أن الذكاء من الحاجات اللي ربنا بيرفضها، أبدا. كان داود ذكيا بمعنى الكلمة. ظهر فين ذكاء داود؟ الناس اللي قروا قصة داود يلاحظوا حاجة عجيبة جدا، يلاحظوا لو تفتكروا ساعة
لما

شاول قتل لم يترك داود الإنسان اللي قتله بدون عقاب، ما عملش كده في السر بس كإنسان بيحب مسيح الرب ويقول ربنا اللي عالم القلوب. لا، داود وإن كان يحب مسيح الرب ولا يقبل إن حد يمد إيده عليه، كان ممكن يعاقبه سرا أو يعاقبه من غير ما يلفت النظر، لكن كان داود عاوز يوضح لكل الشعب أني لا أفرح لمقتل شاول. وكان هذا ذكاء ملوك عشان الشعب يفهم أن داود ليس ملكا على سبط يهوذا، بل هو ممسوح ليكون ملكا على كل إسرائيل. وكان الخطوة اللي عملها داود أن هو عاقب الراجل علانية، انتشرت الرسالة إلى كل الأسباط وعرفوا أن داود نقي القلب لم يفرح لمقتل شاول. يعدي الموقف وبعد شوية، طبعا الناس اللي بتقرأ في الكتاب المقدس عارفين أن بعد مقتل شاول داود ما مسكش ملك على طول. بعد مقتل شاول حبوا يعملوا شوية حيل عسكرية سياسية ويعينوا ابن شاول وكان اسمه مفيبوشس، حبوا يعينوه مكان أبوه، لكن لأنه ما كانش ولا عنده الموهبة ولا ربنا كان راضي عليه، مفيبوشس ده اللي حصل إنه هو بعد سنتين مات وقتل من أحد رجال الجيش بتوعه. كانت النتيجة أن داود برضو بنفس الطريقة عاقب الرجال اللي هم قتلوه برضو بطريقة واضحة وعلنية، ليعلن للمرة الثانية لكل الشعب أني ملكا على كل إسرائيل، وأنا مش هفرح أن عدوي اللي كان بينازعني العرش يموت بهذه الطريقة المشينة. وانتشر الأمر للمرة الثانية في وسط كل إسرائيل، وعرف عن قلب داود أنه لا يحب الانتقام. كل الحاجات دي كانت بتزود من رصيد داود قدام الناس. الموقف الأهم اللي أظهر ذكاء داود وفي نفس الوقت أنه يخاف الله، القائد بتاع الجيش بتاع اللي كان موالي لشاول وظل رئيسا للجيش 40 سنة، وكان في نفس الوقت ابن عم شاول كان اسمه أبنير. وأبنير هذا لأسباب مش عاوز أتكلم في تفاصيلها دلوقتي، راح لداود سرا وقال له أنا عندي استعداد أجمع كل إسرائيل اللي هم منقسمين عليك وخليهم يجوا عشان يبيعوك ملكا وتصير ملكا على كل إسرائيل. داود قال له قبل ما تفكر تعمل الخطوة دي ليا طلب لابد ان هو يتحقق. قال له أؤمر يا جلالة الملك. قال له شاول الملك قبل ما يموت عشان يغزني أخد بنته ميكال اللي هي كانت زوجتي وادها لواحد تاني، ليس من كرامة ملك إسرائيل أن تؤخذ زوجته وتعطى لآخر، إزاي أقعد على العرش وأنا عارف أن زوجتي عند واحد تاني؟ أول شرط يرد لي كرامتي ترجع لي زوجتي. قال له سمعا وطاعة. وكان في هذا حكمة وفهم من داود. بعدها بشوية صغيرين أحد رجال الجيش اللي عند داود كان عارف أن أبنير ده ليه سمعة عسكرية عالية جدا وخاف على مركزه، فجي في السر كده وقتل أبنير ده اللي هو قائد الجيش بتاع شاول. وكان في بينهم طار قبل كده أن أبنير ده قتل أخو هذا الشخص. طبعا الحاجة العادية اللي تيجي في مخ أي إنسان أن داود تخلص من أقوى رجل في مملكة شاول قائد جيشه لمدة 40 سنة، لكن رغم أن داود لم يشترك في هذا العمل الخاطئ، لكن لم يكتفي ويقول ربنا عارف القلوب، ربنا هو اللي يدافع عني، أنا ما عملتش كده وخلاص ربنا يكشف الأمور. لا، كان داود من الحكمة ومن الذكاء، هو
ممكن ما يدافعش عن نفسه في موقف شخصي، لكن دايما بقول إن كنت في مسؤولية أو في منصب أو مسؤول في رقبتك ناس زي على الأقل أولادك في البيت، اوعى تسيب الأمر بدون شرح لألا تعسر آخرين. ممكن في حقك الشخصي

وداود لسه مملكته ما بقتش قوية قوي، وكلمته في وسط الشعب ما كانتش قوية قوي. طبعا الناس أهل القاتل منتظرين من داود هيتصرف إزاي. أهل القاتل منتظرين داود يقتص ويعاقب الإنسان اللي قتل إن هو كمان يقتله، لكن داود الحكيم والحكيم جدا قرر إن هو يوزن الأمور عشان لا تنقسم المملكة. أمر هذا الإنسان القاتل وكل عيلته، قال لهم تلبسوا مسوح علامة الحزن، وأول ناس يمشوا قدام النعش تكونوا أنتوا، وفي هذا مذلة لهم إن الشعب كله يتفرج على إن الناس اللي عملوا العملة دي يبقوا ماشيين قدام الجنازة كأن زي ما بيقولوا فضحتهم بجلاجل. بس كده؟ لا، كمان قعد داود مش راضي ياكل لغاية آخر النهار عشان كل رؤساء الأسباط بتوع إسرائيل يعرفوا إن داود حزين على مقتل أبنير. وأول ما انتشر الخبر جم كل رجال البلد وقالوا له يا جلالة الملك ما يصحش ما تاكلش. وكان في هذا أسلوب حكيم جدا ليعلن داود براءته وعدم رضاه عن هذا الأمر. وفي تواضع وحكمة أعلن داود قدام محفل كل رؤساء إسرائيل، قال لهم أنا عارف أن أنتوا منتظرين مني أن أنا أعاقب هذا الرجل بالقتل زي ما أنا عملت قبل كده في قتلة شاول وابن شاول، لكن أقول لكم بمنتهى الصراحة أنا إنسان ضعيف، وهذا الإنسان القاتل له نفوذ كبير ولم تتثبت مملكتي بعد. وكان بتواضعه وحكمته استطاع أن هو يرضي كل إسرائيل ويعلن براءته من دم قائد الجيش بتاع شاول، ويتجمع كل أسباط إسرائيل ويبايعوا داود ملكا. لكن عشان حق ربنا ما يضيعش، كانت أهم وصية وصاها داود لابنه سليمان بعدما تثبتت مملكة داود وأصبح داود لي شن ورن زي بيقولوا وصار لا يقاوم في مملكته، قال له أول حاجة اوعى تسيب هذا الإنسان القاتل، ده عليه حكم بالقتل. وإن كان في زمان مملكتي لم أستطع أن أعاقب هذا الإنسان، لكن لسه عليه عقاب لابد أن تعاقبه. وفعلا قتل هذا الإنسان في زمن سليمان ابن داود عشان يعلن داود حتى بعد موته أنه لا يحابي إنسان. داود كان محب لربنا لدرجة أن اتقال عنه في الجزء اللي قرناه بالعربي الصعب الرجل الناظر إلى العلا، يعني عينيه وقلبه وفكره. ربنا يشهد لي ويقول فتشت قلب داود عبدي فوجدته حسب قلبي يصنع إرادتي. وأنا بحكي معاكم عن داود، قصة داود كبيرة أوي أوي، حبيت بس أفكركم بإنسان أحب ربنا وربنا أحبه. حبيت أفكركم بإنسان وإحنا بنبدأ سنة جديدة حياته كان فيها انتصارات وكان فيها خطايا، حياته كان فيها التصاق بربنا وعمل فضائل تتناسب مع وصية المسيح للمجد في العهد الجديد. عمل حاجات كتير داود أعلى من مستوى كل شعبه روحيا وحتى اجتماعيا وحتى سياسيا. وكان داود هو أول من رفع شأن مملكة بيت إسرائيل. صحيح شاول كان هو أول ملك لإسرائيل، لكن داود هو اللي ثبت المملكة ووسعها وتحققت في زمانه وعود ربنا لأبونا إبراهيم لما قال له صحيح أنت ما حلتكش حاجة، حتى المكان اللي هتدفن فيه مراتك بتشتري بالفلوس، لكن في زمان داود امتدت المملكة
واتسعت لغاية ما وصل

للشام، وأرسل داود حكام من شعب بني إسرائيل ليقيمهم على بلاد الشام زي ما ربنا وعد أبونا إبراهيم. الإنسان اللي يمشي مع ربنا، ربنا ما ينساهوش في الزحمة. الإنسان الأمين مع ربنا حتى إن كانت الكرة الأرضية كلها ظلمة، يفضل قلبه منور ويبقى ربنا عارفه بالاسم، ويبعت له في القرية الصغيرة بتاعته ويقول له روح لفلان في القرية دي لأنه قلبه حسب قلبي يصنع إرادتي. عاش داود مجهول في الحقول، حتى أسراره ما كانش حد يعرفها. قتل داود الأسد والدب ومحدش عارف عنه القصة دي، لغاية محتاج ان هو يفتخر بيها، ليس لكرامة شخصية لكن لكي يقنع شاول الملك ان هو يفوضه بالنيابة عن كل الشعب في قتل جلياط الذي كان يعير صفوف الله، صفوف شعب الله الحي. داود لم يفتخر بانتصاراته، لكن احتاج لها في بعض الأوقات ان هو يكشف لنا عن بعض أسراره عشان خاطر يمجد بها ربنا، زي بولس الرسول في العهد الجديد لما عاش 14 سنة وشايل في قلبه سر ان هو اختطف الى السماء الثالثة وشاف حاجات محدش يقدر يوصفها، لكن لما لقى أولاده اللي بيرعاهم في الكنيسة هيبعدوا عنه وهيعصروا فيه، احتاج بولس ان يتكلم عن هذه الرؤى والإعلانات اللي ربنا اديها له عشان يقول لاولاده ما تشكوش فيا لالا الشيطان يضحك عليكم. في كل زمان وفي كل مكان الله ينظر الى القلب. في كل زمان وحتى في زماننا هذا ينتظر ربنا في وسط الناس اللي ما عندهاش امانه ناحيه ربنا ان يجد انسان امين، وفي امانته يتحمل تجاهل الناس حتى أقرب الناس منه، مش بس مديره في الشغل، حتى أبوه حتى أمه. أكيد داود كان بيبص يلاقي شمال ويمين أبوه وأمه بيقدروا أخواته، لكن هو ما كانش مذكور. لكن الله الفاحص القلوب الكلها يقول لي ويقول لكم إن كنتم هيبقى عندكم أمانة في وسط جيل فاسق وشرير وتتحمل شوية عشان خطري، اوعى تفكر انك هتروح في الرجلين. ان كنت امين لربنا، ربنا يبص على قلبك ويلاقيه قلب منور في وسط منطقة ظلمة. احيانا كتير واحنا بنحكي مع ابونا نقول له اصل حوالينا ناس كتير ما عندهمش امانة، اصل حوالينا ناس كتير ما ينفعش معهم الامانة. كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. إن كنا نتعلم من داود الأمانة ونقاء القلب والحب والالتزام مع ربنا والتحمل من أجله، يبص ربنا وقبل ما الناس تعرف عنا حاجة يقول أنا عارفكم. يبص ربنا ويقول حتى إن ما كانش حد عارفكم أنا عارفكم، حتى إن كنتم مجهولين عند الناس لكن معروفين عند ربنا. ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين.

إن مرعاة يسرحون في الفلا أتاهم الملاك في عيونه حيا وبين مرعاة يسرحون في الفلا أتاهم الملاك في عيونه حيا وصاح فيهم مجدوا للرب فورا واسجدوا وصاح فيهم مجدوا للرب فورا واسجدوا قد جاء ذاك الموعد.

والمسيح جيوش العلاء بأحلى ثنائي تعالوا وغنوا لسيدكم لسيدكم.

0: أبونا غبريال، أبونا غبريال، سلام يا أبونا.
1: سلام ونعمة يا ابني، مالك يا بشرى؟ في حد من العمال جرى له حاجة؟
0: اطمن يا أبونا، كلنا بخير. بس النهاردة حصلت حاجات غريبة ما شفت ازايها من أول ما بدأت عمليات الترميم في كنيسة أبو سرج.
1: خير يا ابني، باسم الصليب، حصل إيه؟
0: امبارح.
1: هو امبارح ولا النهاردة؟ اهدى يا ابني كده وفهمني بالراحة، في إيه؟
0: قدسك عارف إن احنا بدينا من يومين في عملية ترميم الإمبل الأثري اللي في الكنيسة، ومشرفين هيئة الآثار حذرونا واحنا بنشتغل من أي غلطة في الحفر، وفهمونا إن الإمبل ده كنز لأنه معمول من الرخام الخالص، وأي خطوة غلط في الحفر ممكن تكسر عمود رخام من الأعمدة اللي شايلاه. فبدينا نحفر حوالين الأعمدة علشان نعمل فرشة خرسانة كبيرة تربط كل الأعمدة ببعض من غير ما نحفر تحت كل عمود. ولما الدنيا ليلت علينا قلنا نروح بقى ونكمل حفر بكرة.
1: أنا عارف يا بشرى أنت تعبت قوي في موضوع الترميم ده، وربنا عوضكم ويقدركم، تحافظوا على كل حتة في الكنيسة.
0: مش القصد يا أبونا، ده احنا نبدأ الكنيسة بروحنا، لكن أنا آخر واحد خرج من الكنيسة امبارح، ونهاردة الصبح أول ما دخلت من الباب لقيت الإمبل مايل ومستريح على الأرض من غير كسر ولا شرخ في أي حتة رخام من جسم الإمبل أو العواميد.
1: اسم الصليب، وبعدين يا ابني؟
0: لميت العمال كلهم وفرشين الكنيسة علشان نقدر نعدل الإمبل ونوقفه زي ما كان، وكنا خايفين جدا لأحسن حاجة فيه تتكسر، خصوصا انه تقيل جدا ولازم نرفعه من على الارض خالص علشان ما يحملش على واحد من العواميد فيتكسر.
1: امال مين قدر يحركه من مكانه وينيمه على الارض سليم؟ عجيبه.
0: والاعجب يا ابونا اننا بعد ما استريحنا شويه كملنا الحفر حوالين العواميد لحد ما وصلنا العمق حوالي متر، وانا بحفر بحر الامبل حسيت ان في حته في الارض ناشفه جدا زي ما تكون طوب او دبش، مع ان ارضيه الكنيسه شبعانه من المياه الجوفيه زي ما قدسك عارف. كملت حفر فلقيتها زي أوضة صغيرة جدا حيطانها وسقفها من الطوب، ولقيت جواها
1: لقيت ايه يا ابني؟
0: لقيت جواها عظم ومش محصنه ولا نقطة مية.
1: ده أكيد رفات حد من القديسين، دي بركة كبيرة يا بشرى، المجد الرب المجد، حصلنا على الكنيسة أوان.
2: سلم سيدنا الأمة من تاوس من فضلك.
3: دقيقة واحدة يا أبونا. أيوة.
2: سلام يا سيدنا، ابنكم غبريال جرجس كريستا أبو سرجة مصر القديمة.
3: أهلا يا أبونا غبريال، سلام ونعمة. أخبار الترميم إيه؟
2: ببركة صلواتك يا سيدنا، الولاد النهاردة هم بيحفروا بحر إبل الأثري، لقوا رفات مقدسة، وأول ما عرفت رحت الكنيسة وخرجتها بكل احترام وعناية وحفظتها في الفافة. تصور يا سيدنا إن أرضية الكنيسة عايمة في المياه الجوفية، وربنا ما يسمحش إنها توصل للعظام المقدسة وتبوظ من أملاح اللي فيها أو تتحلل، مع إن شكلها قديم جدا.
3: بركة كبيرة قوي يا أبونا غبريال، ربنا بيكافئ تعبك في ترميم الكنيسة من سنين طويلة، فأراد إن بركة القديسين تسكن مع شعبك.
2: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويديم كهنوتك.
3: استناني يا أبونا دقايق وهكون عندك، ناخد البركة ونفرح سيدنا البابا شنودة حبيب القديسين.
2: في انتظار نيابتك يا سيدنا.
3: ربنا وحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن قبل كل حال وفي كل حال، وبالأخص يا رب نشكرك على هذه البركة الكبيرة اللي باركتنا بها النهاردة من رفات قديسيك، لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. نسبحك يا الله في جميع قديسيك الذين قلت عنهم في المزمور يحفظ الرب جميع عظامهم، وها أنت يا رب قد حافظت هذه العظام من التلف والتحلل والماء

0: نشكرك بها ونمجد اسمك. إذا كانت عظام أليشة عن النبي قد أقامت الميت، فيجب علينا أن نكرم تلك العظام. فارشدنا يا رب لصاحبها، وعرفنا اسمه، ولا تتركنا ومشورة أنفسنا بشفاعة كلية الطهر والدة الإله القديسة مريم، وصلوات جميع القديسين، وصلاة صاحب هذه الرفات، لأن لك المجد والإكرام والعزة إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كفنا غفرنا أعطينا اليوم، واغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن اجرنا من شر كل، المسيح يسوع ربنا لأنكم من قوة المجد إلى الأبد. آمين.
1: تعيش وتصلي يا سيدنا.
0: النهاردة 25 إبريل 91، 17 برمودة. افتح السنكسار كده يا ابونا، شوف كده 17 برمودة والأيام اللي بعده فيها قديسين لهم علاقة بكنيسة أبو سرجة أو مغارة العائلة المقدسة اللي اتبنت الكنيسة فوقها.
1: 17 برمودة شهادة القديس يعقوب الرسول أخو القديس يوحنا الرسول.
0: يا رب يسوع المسيح ارشدنا، يا رب يسوع المسيح اهدينا.
1: 18 برمودة، 21 برمودة تذكار والدة الإله، 22، 30 برمودة شهادة القديس مورس الرسول، 6 بشنس، 7 بشنس، 10 بشنس، 20، 22، 24. أهو يا سيدنا 24 بشنس استشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري. بص يا سيدنا آخر جملة في السيرة،
0: وريني كده، وريني كده يا ابونا. فأخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها. صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما، آمين.
1: نشكرك يا رب يسوع المسيح. يعني دي عظام القديس بشنون الراهب.
0: أكيد يا ابونا، لأن التاريخ القبطي ما ذكرش عن أي قديس تاني إن دفن في كنيسة أبي سرجة في مصر القديمة غير القديس بشنون المقاري، وربنا حفظ عظامه 827 سنة في المكان ده.
1: حلم يا سيدنا، هخلي حد من ولادنا يبدأ فورا بعمل الأنبوبة الخشب اللي هنحفظ فيها الرفات المقدسة، وبإذن يفتك تطيبها بالحنوط والأطياب مع التماجيد والتسابيح الروحية، وتتحط في مقصورة الشهادين سيرجيوس وواخس في الكنيسة.
0: الله يحلك يا ابونا، ربنا معك.
2: سلام يا ابونا.
1: سلام يا بشرى، ازيك وازاي الشغل على حسك؟
2: عالي يا ابونا، نشكر المسيح.
1: والإنبل الأسري ثابت مكانه
2: زي الصخر. اللي صحيح ابونا، الإنبل ده كان بيعمله في الكنيسة ليه؟
1: لأن زمان ما كانش فيه ميكروفونات، وعشان صوت أبونا يوصل لكل الكنيسة في الوعظة كان يطلع على الإنبل ده وكأنه بيكلمهم من الدور التاني وهو في وسطهم، فكل الناس تسمع.
2: عشان كده محطوط جنب المكان اللي بيتحط فيه كرسي البطريرك أو الأسقف شمال الهيكل. أخطيت يا أبونا.
1: في إيه يا ابني؟
2: أبونا عبد المسيح الأقصري مستني برا وعايز يقابل قدسك، أقول له تفضل؟
1: يزيد فضلك يا ابني. اجري أواه.
2: حاضر يا أبونا.
1: يا رب، شعبك نفسه يعرف حاجات كتير عن القديس بشنونة صاحب الرفات دي، وأنا مش عارف إلا اللي مكتوب في السنكسار. اكشف لنا يا رب وليضيء علينا نور علمك الإلهي.
3: سلام يا أبونا البركة.
1: أهلا أهلا أبونا عبد المسيح، وحشنا خالص، وحشنا قداسك الملائكي.
3: مبروك يا أبونا البشرة الحلوة، أنا أول ما سمعت جيت على طول.
1: ما هو قدسك معروف بحبك للقديسين.
3: هو إحنا نستاهل صلواتهم عنا يا أبونا؟ إحنا مش بنقول عنهم بعد مجمع القداس الكرلوسي إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك، بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لأثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي علينا.
1: يا سلام يا ابونا عبد المسيح، قدسك دايما تعلمنا ازاي نعيش القداس مش بس نصليه.
3: يا ابونا غبريال، دول الناس حبوا المسيح بجد مش بالكلام. طب ده احنا اهو بنحبه وبنخدمه، بنديله ايه؟ شويه وقت وشويه صحه. لكن الشهداء والقديسين ادوله حياتهم كلها وهم فرحانين.
1: اقولك ايه يا ابونا، الحد الجاي اول قداس بعد اكتشاف الرفات المقدسه للقديس بشنونه، يا ريت قدسك تصلي معانا القداس.
3: ناخد بركه يا ابونا. انا ليا عندك رجاء يا ابونا غبريال.
1: اؤمر يا ابي.
3: شعب كنيسه ماري جرجس بفم الخليج نفسهم في جزء من عظام القديس بشنونه عشان ياخدوا بركته.
1: يا ابونا دي كنيستك كلها بركه، ومن كتر حبك لرفات القديسين بقت الكنيسه مزار ومليانه مقصورات لرفاتهم.
3: عشان خاطر المسيح يا ابونا، ما تردش ولادك اللي طالبين بركه.
1: لتكن مشيئه ربنا يسوع المسيح. حاضر يا ابونا.
3: متشكر خالص، ربنا يديم كهنوتك يا ابونا. يوم الحد هتلاقينا عندك في الكنيسه من النجمه عشان نصلي سوا.
1: صباح الخير يا بشرى.
2: صباح الخير يا ابونا. ده ابونا عبد المسيح اللي قصره جوه في الهيكل من بدري، وهو اللي جهز المذبح بنفسه عشان القداس.
1: مالك يا ستي بتبكي ليه؟
4: يوسف يا ابونا ابني عنده 13 سنه وعيان قوي، صلي له يا ابونا، اسمح له انه يتناول النهارده، يمكن تكون دي اخر مره.
1: هو عنده ايه بالظبط؟
4: سرطان في البطن وانتشر في المعده والامعاء. دكاتره قالوا ان مفيش فايده من العلاج، انه في ايامه الاخيره. بس انا مؤمنه يا ابونا انه لو قدسك سمحت له يتناول من جسد المسيح ودمه انه هيخف. بس انا خايفه يا ابونا الاحسن يطرد المناوله زي ما بيرجع اي حاجه بياكلها. ده بقاله فتره طويله قوي يا ابونا مفيش اي اكل بيفضل في معدته، حتى شويه الميه اول ما بيشربهم بيرجعهم. بس ارجوك يا ابونا ما تحرمهوش من المناوله وصلي له.
1: سيب الموضوع ده على ربنا، هو هيدبر كل شيء للخير. هاتي وتعالي وراي.
4: حاضر يا قدس ابونا. تعالى تعالى يا يوسف يا حبيبي، علشان ابونا هيصلي لنا وهنخف باذن المسيح. هتبقى زي الفل ومش هتحس باي الم تاني.
1: يا رب يسوع المسيح الطبيب الحقيقي لانفسنا واجسادنا وارواحنا، انت لو وعدتنا وقلت في الكتاب المقدس انا الرب شافيك، اشفي هذا الطفل ابنك يوسف بصلوات القديس بشنونة صاحب هذه الرفات المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد، آمين. يا قديس بشنونة، اعلن نفسك بعمل المعجزة دي وصلي للمسيح عشان يشفي ابنك يوسف والناس كلها تعرف قوة صلواتك وانت معرش النعمة، عشان يتمجد اسم المسيح فيك وتكون شفيع ومعين للناس في مشاكلهم وطلباتهم قدام ربنا يسوع المسيح. امين. هاتيه يتناول في اخر القداس وربنا يتمجد.

0: عرفت يا ابونا غبريال اللي حصل مع يوسف؟ اللي قدسك باركته برفات القديس بشنونه وخليتها تلمس بطنه مكان السرطان.
1: خير يا ابونا؟ فرحني.
0: اول ما روح البيت قال لهم عاوز اكل، جابوا له الاكل وقالوا دي حلاوه روح واخر طلب يطلبه. قعد ياكل بشراهه لدرجه انهم كانوا خايفين عليه من كتر الاكل.
1: باسم الصليب يا الهنا الشافي.
0: وفضلوا سهرانين معاه طول الليل مش مصدقين نفسهم وهو بيتصرف طبيعي جدا. وبعدين راحوا للدكتور بتاعه من كتر ما كانوا خايفين على الولد وقلقانين عليه.
1: صلواتك يا قديس بشنونه.
0: والدكتور طلب تحاليل واشعاعات، وبعد الفحص قال لهم يوسف ما عندوش اي اعراض مرضيه ولا حتى بوادر برد.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح القديس العظيم بشنونه المقاري. عارف يا ابونا عبد المسيح، ما دام المعجزه دي حصلت يبقى القديس بشنونه هيبتدي يعلن عن نفسه. انا بصلي من ساعه ما عرفنا انه صاحب الرفات اللي لقيناها ان ربنا يسمح ويعلن

0: هنا تفاصيل عن حياته أكتر من الثمان سطور اللي في السمسار.
1: وإيه أخبار الأنبوبة الخشب اللي قدسك بتجهزها؟
0: بإذن المسيح قرب تخلص، وسيدنا الأب متاؤس هيحط الرفات فيها ويطيب الأنبوبة كلها بالحنوط والأطياب لتكريم القديس بشنون الراهب والشهيد العظيم.
2: سيدنا الأنبا متاؤس، ممكن أعطل نيافتك دقيقة لو سمحت؟
1: اتفضلي يا بنتي. خير؟
2: أنا كان عندي فتق في بطني وعملت عملية، لكن الجرح حالته سيئة جدا لأني مريضة بالسكر من زمان، وده اللي خلى التئام الجرح بعد العملية بطيء جدا، بيسبب لي ألم فظيع في بطني، وباستمرار بغطي مكان العملية بالغيارات الطبية عشان الجرح لسه مفتوح، وطالبة من نيافتك حاجة.
1: ربنا معاك يا بنتي وأنا تحت أمرك.
2: نفسي أحضر تطيب عظام القديس بشنونة دلوقتي في الكنيسة، أرجوك يا سيدنا حتى لو أشوفها من بعيد.
1: طب تعالي واشتركي في الصلاة والتسبيح لربنا أثناء ما بنحط الرفات في الأنبوبة، وربنا معاكي.
2: هو القديس بشنونة ممكن يا سيدنا يعمل معايا معجزة يخلي جرحي يلتئم؟
1: لو عندك إيمان بحسب إيمانك ربنا هيديكي.
2: شكرا جدا يا سيدنا، صلواتك. أنا فضلت واقفة طول الصلاة من غير ما أتعب أو أحس بأي وجع في بطني. دي أول مرة ما أقعدش في الكنيسة وأنسى نفسي كده ومن غير أي ألم. وطول السكة وأنا جاية حاسة بفرح غريب جوايا. معقولة؟ مش ممكن. لأ ممكن. ممكن يكون القديس بشنون عمل لي معجزة؟ إيه يا مدلين؟ أنت بتكلمي نفسك؟ هتروحي بعيد ليه؟ قومي شوفي الجرح وشيلي الغيار وأنت تعرفي. يمكن الوجع سكت شوية وحيرجع تاني. لا، الأنبا متاؤس قال لي بحسب إيمانك ربنا حيديكي. اسم الصليب، اسم الصليب. ايه ده؟ أشكرك يا رب يسوع، أشكرك يا رب يسوع. السلام ليك يا قديس بشنونة. الجرح التأم، التأم خالص، ما فيش أي إفرازات. أنا خفيت، أنا خفيت، أنا مش مصدقة. مفيش وجع، مفيش أدوية، مفيش مس على الجرح وقطن وشاش وغيارات وألم ملوش آخر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. القديس بشنون عمل لي المعجزة، القديس بشنون عمل لي المعجزة.
0: أشكرك يا رب على عملك معانا، وأتوسل إليك أن تسمح أن القديس بشنونة يعرفنا أكتر عن حياته. وبعدين يا قديس بشنونة، برضه هم الثمان سطور ما فيش غيرهم؟ نفسي أتعذب سيرتك وشجاعتك.
3: السلام ليك يا أبونا غبريال.
0: السلام والنعمة. القديس بشنونة،
3: بنعمة المسيح.
0: اتأخرت عليا قوي، نفسي من زمان أشوفك.
3: عايز تعرف إيه عن حياتي يا أبونا؟
0: كل حاجة. اسمك معناه ايه؟ طفولتك، شبابك، رهبنتك، قصة استشهادك.
3: حاضر حاضر يا ابونا، انا هحكي لك علشان تحكي لشعبك وتمجدوا اسم المسيح المقيم والمسكين من التراب، وتعلمهم ازاي يعيشوا مع ربنا. اسألني عن اللي عاوز تعرفه.
0: يعني ايه بشنونة؟
3: بعض الكتب ذكرت ان اسمي شنوفة، ودي مختصرة من الكلمة القبطية بي هي شنوفي، ومعناها البشارة. والفرق مش كبير بين نطق بشنونة وبي شنوفة، خصوصا في نطق أقباط الصعيد.
0: انا قريت مرة ان الأقباط زمان كانوا بيسموا اولادهم باسماء الاعياد زي صليب وغطاس وبشارة. يعني انت من الصعيد؟
3: من قرية بسيطة في الصعيد. اتولدت في أوائل القرن الاثناشر الميلادي، وتربيت في أسرة مسيحية حقيقية مرتبطة بالكنيسة الصغيرة اللي كانت في قريتنا، وكان فيها أبونا عجوز كان يلم كل عيال القرية علشان يعلمنا كل حاجة، القراية والكتابة والإنجيل والأجبية والقداس والصوم والاعتراف وكل أسرار الكنيسة وعقائدها الثابتة الأصيلة. علمنا نحب الكنيسة أمنا لأنها عروس المسيح أبونا. أبويا كان راجل بسيط، طويل، شجاع، صامت في الحق، وأمي كانت ست إيمانها بسيط وتحب قوي أعمال الرحمة والعطاء. كانوا قديسين بحب ربنا ليهم وحبهم لربنا، وارتبطت بالكنيسة من صغري والفضل ليهم حبيت طقوسها وصلواتها المعزية وتسابيحها المفرحة، خصوصا ليالي شهر كياك. أما أسبوع الألام فصلواته كان ليها تأثير عجيب في حياتي، ألحان كلها خشوع وروحانية ونصرة. ومرة كنت بصلي في الكنيسة في أسبوع الألام يا سلام يا ربي يسوع الحبيب، إذا كانت اللحظات البسيطة اللي بقضيها في الكنيسة بتديني كل السعادة الروحية دي، أمال هحس بإيه لو كرست لك كل حياتي صلاة وعبادة وتسبيح؟ هبقى سعيد قد إيه وقتها؟ اسمعني لما أقول لك مع داود النبي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله.
4: ياه، للدرجة دي كنت بتحب الحياة مع المسيح من وانت صغير؟ كان نفسك تكرس حياتك ليه؟
3: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وفضل المزمور ده يرن في وداني وقلبي ولساني وأنا بتمنى إن ربنا يحقق لي الأمنية دي وعيش معاه على طول، لدرجة إن زمايلي وأصحابي في البلد كانوا بيحبوا يتفسحوا ويغنوا ويهزروا ويضحكوا بصوت عالي ويلعبوا زي كل الشباب، وأنا كنت عارف إنهم ما بيعملوش حاجة تزعل ربنا، لكن ما كنتش بستريح وافرح بجد إلا لما أقف أصلي في البيت أو وسط الغيطان أو أقعد تحت شجرة أتأمل في كلمة ربنا ووصاياه وسبح اسمه بعيد عن الدوشة والإزعاج اللي بيخسروني هدوئي من جوه.
4: صلي لأولادك الشباب يا قديس بشنونة، دلوقتي الدوشة والخروج والضحك بقت مالية حياة كتير منهم، وقليل في عصرنا الشاب المحب للهدوء والتأمل والتسبيح الهادي من القلب الوديع المليان بمحبة ربنا.
3: الكنيسة يا أبونا لو ارتبطوا بألحانها وطقوسها وأسرارها ربنا هينعم عليهم بالهدوء والسعادة اللي بيدوروا عليها.
4: انت ما كلمتنيش عن رهبانتك.
3: ما كانش ممكن ادي لربنا كل حياتي زي ما كنت بتمنى، وسط اهتمامات العالم ومساعدة ابويا في الشغل والمسؤوليات والهموم، وكنت بطلب من ربنا بدموع في كل صلاة انه يرشدني للوقت المناسب علشان اكلم ابويا في موضوع الرهبنة. وفي الكتاب المقدس كان ربنا بيكلمني وبيقول لي انه مبارك افكاري، كنت احس وانا بقراه إن آية معينة بتنور في فكري وربنا بعتها لي. مرة يقول لي: لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ومرة ألاقي آية: الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. بالرغم أني بقرأ الكتاب المقدس بترتيبه العادي ومش عشان الموضوع ده بالذات، لحد ما في يوم ربنا قال لي: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. فقررت فتح أبويا في الموضوع ده بعد ما خدت إرشاد أب اعترافي اللي بارك الخطوة دي وشجعني. سلام يا أبويا.
5: أهلا أهلا، إزيك يا بشنونة يا ابني؟ تعال أقعد استريح.
3: ربنا يخليك ويريح قلبك، كنت عاوز اكلمك في حاجه كده.
5: اتفضل يا ابني. يلا، انت مكسوف مني ولا ايه؟ ده انا ابوك حبيبك. ايه هي بقى الحاجه اللي كده ديات؟
3: انا عاوز اروح الدير.
5: عين العقل يا حبيبي، وانا مستعد اروح معاك، ناخد البركه ونطلب من الاباء يصلوا لنا، وبالمره ناخد معانا شويه حاجات كده بركه للدير.
3: يا ابويا انا كنت عاوز اقعد في الدير على طول.
5: تترهبن يا مشنونه؟ انا افتكرتك هتقول لي شوف لي عروسه عشان افرح زي كل الشباب وافرحك انت وامي، لكن انا كنت دايما بكذب نفسي. طول عمرك قريب من ربنا ونفسك تعيش معاه على طول، لكن يا ابني انت لسه عندك 20 سنه والرهبنه طريقها طويل وصعب، والكتاب المقدس بيقول كل واحد له موهبته الخاصه من الله.
3: وقبلها بولس الرسول قال في نفس الآية: لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا.
5: أنا ما أحبش يا ابني أقف في طريقك لملكوت السماوات، بالشكل اللي ربنا عاوزه لك. لكن
3: انا عارف يا ابويا انت بتحبني قد ايه. ده انت اللي علمتني المسيح، واي عاده حلوه فيا اتعلمتها منك. كنت دايما اشوفك انت وامي بتصلوا كل يوم، ده اول منظر فتحت عيني عليه، مع اني ما كنتش لسه فاهم بتقولوا ايه او بتعملوا ايه، لكن لقيت نفسي بقلدكم وبحب اقف زيكم واعمل نفسي كاني بصلي معاكم. ارجوك يا ابويا باركني وسلمني.
5: هتروح فين؟
3: دير ابو مقار في بريه شهيد بوادي النطرون.
5: لكن دي سكه صعبه قوي لحد هناك يا ابني.
3: مش بقول لك اني محتاج صلواتك انت وامي.
5: امك ربنا يكون في عونها، تعارف بتحبك قد ايه. لكن انت مش هتكون اغلى عندنا من اسحاق لما قدموا ابراهيم ابو الايمان ذبيحه.
3: بعد اذنك ابويا انا هروح البيت اخد الحاجات الضروريه واجهز نفسي.
5: اوهم كده؟ هتوحشني قوي. هتبقى تيجي عشان نشوفك طبعا، ولا هتقول لي ما احنا هنتقابل في الملكوت؟ مع السلامه يا ابني.
3: مع السلامه. مع السلامه ابويا، هتوحشني قوي. صلي لي كتير ان ربنا يقويني على الطريق اللي اختاره لي.
4: اكيد في مشاعر مقدسه وتاملات كتير كنت بتفكر فيها في رحلتك الطويله من الصعيد لوادي النطرون.
3: كنت بتامل في رحله ابونا ابراهيم لما استجاب لدعوه ربنا وتغرب وصدق وامن ان الله هيحفظه في غربته ويحقق له كل المواعيد. وقلت لنفسي ما هي الرهبانه برضه حياه غربه عن العالم للوصول للوطن السماوي. ابراهيم اتغرب علشان يوصل كنعان ارض الموعد، وأنا بتغرب عشان أوصل لأورشليم السماوية أرض موعد الرهبان وموعد كل اللي بيحبوا المسيح في الكنيسة في العالم أو في الدير. صدقني يا أبونا لو قلت لك أني ما حسيتش بمشقة الرحلة ولا طول الوقت بسبب مشاعر الحب اللي وضعها في قلبي المسيح له المجد ورغبتي في تكريس كل حياتي لي.
4: وطبعا لما وصلت الدير الدنيا ما كانتش ساعات من الفرح.
3: أول ما دخلت دير أبو مقار من الباب الضيق المنخفض افتكرت سيدي لما قال ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. وطلبت من ربنا يقويني في الجهاد إلا أراد لي بيه.
4: وما كنتش بتفكر في أسرتك اللي سايبها وإنهم هيزعلوا جدا علشان مش هيشوفوك تاني؟
3: فكرت، لكن لقيت الرد في ذهني وبرضه من الكتاب المقدس. الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. فرحت جدا وفكرت في إن الرملة اللي أنا واقف عليها دلوقتي اتروت بدموع التائبين وعرق المجاهدين القديسين اللي عاشوا في البرية من أيام أبو الرهبنة قديس أبو مقار. وصليت لربنا وقلت له أنا هو يا رب يسوع المسيح بسلم حياتي بين إيديك وكل اشتياق إني أتمتع بحبك وأعيش ليك وأموت ليك.
4: ولما بقيت راهب كانت سيرتك وحياتك إزاي؟
3: أبدا يا بونا، حاولت أسلك في الحياة الرهبانية بمحبة وأمانة، وبعد فترة سكنت في مغارة من المغاير اللي كانت منتشرة في الصحراء حوالين دير أبو مقار في الوقت ده عشان أتمتع بحياة الخلوة مع المسيح، لأن فكر الرهبانة قايم على مبدأ التحلل من الكل للارتباط بالواحد. وحاولت على قد ما ربنا قدرني أتمم قول بولس الرسول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون.
4: أولادك يا قديس بشنونة وضعفي محتاجين صلاة كتير عشان نعمل اللي احنا مش عايزينه، ومش أول ما حد يشجعنا على شهوة أو خطية أو فكرة احنا عايزينها نقع ونستسلم.
3: هو ده الجهاد يا بونا، والمسيح حبيبنا ما بينسناش أبدا. المهم ننقي نفسنا باستمرار بالاعتراف والتوبة ويكون عندنا رجاء وإيمان إننا هننتصر بقوة المسيح على كل خطية وكل ضعف وكل شهوة.

0: عشت بيها سنين طويلة في الدير، وعمري ما يئست من خلاص نفسي أو قلت ما فيش فايدة، مش هعرف أبطل الخطية الفلانية واستسلم أحسن.
1: وفضلت حياتك في الدير بالهدوء ده لحد إمتى؟ ده السنكسار بيقول إن استشهادك كان في مصر القديمة، يعني في القاهرة.
0: بعد صلاة ذاكر في أحد القداسات طلبني رئيس الدير علشان أقبله.
2: سلام يا ابونا بشنونة.
0: سلام يا ابانا، انا جيت اخد بركتك لما عرفت ان قدسك عاوزني.
2: كويس ان ابونا ما ابتلحك بعد القداس قبل ما تروح جري على قليتك زي عوايدك.
0: مش انت اللي علمتنا كده وقلتنا ان الاباء الكبار لما كانوا يشوفوا الناس بعد القداس واقفين يرغوا مع بعض كانوا يقولوا لهم فروا فروا، عشان نعمة التناول من الجسد والدم تفضل ملكة كل القلب والكيان وما تفطرش حياتنا الروحية.
2: انت اللي بتعلمنا كلنا يا ابونا. كل الرهبان لامسين محبتك واتضاعك وايمانك وصبرك وعطائك وحبك للزهد والتجرب لحد ما بقيت عامل زي الشجرة اللي كلها ثمر وتنحني لتحت. كل ما تكتر فضيلك تتضع اكتر.
0: اخطيت يا ابونا، حللني. انا بتعلم من المعلم الاعظم يسوع المسيح ومن قدسك ومن كل واحد في اخواتي الصغير قبل الكبير.
2: ربنا يحلك يا ابونا بشنونة وينفعنا ببركة صلواتك. انت عارف ان الثورة اشتدت جدا بالرجال الامير درغام ورجال الوزير شاور، والظاهر ان نهاية الخليفة العاضد الفاطمي قربت، ولازم حد من الدير يسافر القاهرة عشان يعضد شعب المحروسة المسيحيين ويشوفوا فيه قدوة حية تزود تمسكهم بالمسيح حتى لو تعرضوا للقتل. بس طبعا الموضوع خطر جدا لأن أي راهب أو كاهن ممكن يتاخد في الهوجة ويتقبض عليه ويتقتل من دول ولا دول، لأن كل فريق بيفكر إن الرهبان والكهنة بيحرضوا الشعب المسيحي ضده. قلت إيه يا أبونا بشنونة؟
0: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا ما ترددتش أضحي ولو بحياتي عشان خاطر أولاد المسيح يتشددوا في المحنة دي.
2: أنا عارف إن قدسك راجل كبير ونور المسيح باين على وشك. لما ربنا أرشدني بعد صلاة كتير لاختيارك للمهمة الصعبة دي فكرت إن العساكر يمكن ما يفكروش يقبضوا عليك عشان شيخوختك لحد ما تتمم خدمتك في كنايس قصر الشمع اللي في وسط المحروسة، لأن نار الاضطهاد مشتعلة فيها والفتنة والقتل في المنطقة دي بالذات أكتر من أي حتة تانية.
0: صلوا لي يا أبي وربنا يعمل اللي فيه الخير.
1: أنا متشوق جداً أسمع قصة استشهادك وإزاي ما كنتش خايف بعد ما حذرك رئيس الدير من البهدلة والعذاب والموت.
0: كل يوم يا ابونا وأنا بصلي التسبيحة كنت أسرح مع 49 شهيد شيوخ بريت شهيد اللي ليهم كنيسة باسمهم في درب ومقار، وأثناء صلاة المجمع وأنا بقول اطلبوا من الرب عنا أيها 49 شهيدا شيوخ البرية أرفع قلبي للسماء وأتمنى أحفظ الإيمان الأرثوذكسي للنفس الأخير وأفوز بنفس نصيبهم في الأبدية السعيدة. وفي يوم 24 بشمس سنة 880 للشهداء كان ساعتها بيوافق 19 مايو 1164 ميلادية عيد دخول المسيح أرض مصر. دخلت مصر ووصلت منطقة كنايس قصر الشمع وشددت بعض المؤمنين بالمسيح عشان ما ينكروش إلههم مهما كان التمن، وأنا بتنقل من بيت لبيت ومن كنيسة لكنيسة والعساكر مليين الشوارع بيضربوا وبيقتلوا في أي حد قدامهم.
3: تعالى تعالى هنا، أنت فاكرها إيه وكلا من غير بواب؟ أنت مين وإيه اللي خرجك من بيتك دلوقتي؟
0: أنا الراهب بشنون خادم المسيح.
3: قلتلي وأنا أقول إيه اللبس الغريب ده؟ ده أنت بقى نصراني وبتعبد الصليب اللي على صدرك ده.
0: أنا بعبد ربي ومخلص يسوع المسيح والصليب ده هيفضل في قلبي مش بس على صدري، لأنه سبب خلاص وفدائي من الموت الأبدي.
3: في إيه يا عم؟ أنت هتخطب فينا؟ هي كلمة ورد خطاها، يا تنكر مسيحك ده وتعلن إيمانك بدين الدولة الفاطمية والخليفة، يا إما هتموت.
0: مستحيل مستحيل أنكر إلهي ومخلصي يسوع المسيح اللي فداني على الصليب وأمن الموت وقومني معاه من كل حزن وضعف وموت.
3: بقولك إيه، أنت راجل كبير وعيب على شيبتك تتبهدل وتتهزق وتتجلد، وفي الآخر برضو هتسمع الكلام.
0: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجلك نماتوا كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
3: ده راجل اتجنن. أنا أعرف أفصلك عن المسيح بتاعك ده إزاي، ولو هحرقك هعملها. ها؟ هتنكر ولا لا؟
0: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
3: اللهم طولك يا روح، يمثبت العقل والدين. أنا أول مرة أشوف راجل عجوز كهنة بيتكلم بقوة وشجاعة زي الشباب الصغيرين.
4: راجع نفسك، راجع نفسك عشان تعيش اليومين اللي فاضلك في أمان الله.
0: إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.
3: حس إنك مصمم قوي، ما نفسكش في حاجة قبل ما تودع؟
0: ممكن تدوني فرصة أصلي.
4: صلي يا سيدي، بس ما تطولش عشان ورانا غيرك. صلي على ما يولعوا النار اللي هتشرف فيها.
0: أشكرك، أشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك أهلتني للكرامة العظيمة دي اللي ما كنتش أتصور أبدا أني أستحقها، أني أشهد لإسمك القدوس ولعمل نعمتك في حياتي، وأقدم حياتي ذبيحة حب ليك وأسفك دمي من أجل إسمك القدوس. أنت الحب الحقيقي اللي بذلت دمك الزكي من أجلي على الصليب، وعلمتني ووصتني أحبك وأثبت في محبتك وأقتدي بيك في المحبة ليك وللآخرين. كنت بطلب منك المعونة في جهادي عشان ما أعش، ولما كنت بقع كنت بتوب وأطلب منك المغفرة. أطرد الخوف من قلبي في هذه الساعة، شجعني يا من سندتني نعمتك كل أيام حياتي. أطلب معونتك ونعمتك عشان أتمم جهادي، وأرجوك تقبل ذبيحة حبي ليك.

0: صدقني يا جودة، وانا بصلي وحاسس ان روحي في السماء، حسيت زي ما اكون عصفور انطلق من قفص كان بيأيد حريته. ما حسيتش بجسمي والعساكر بيضربوني وبيقتلوني وبيحرقوا جسدي، لان الملائكه جت وشالت روحي ودخلت بيها بين صفوف الشهداء والقديسين في فردوس النعيم.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح الشهيد العظيم بشنون الراهب. وجسدك وصل ازاي لكنيسه ابو سرجه بمصر القديمه؟
0: بعض المؤمنين اللي كانوا واقفين وحضروا استشهادي من بعيد استنوا لحد النار ما هديت وقربوا وجمعوا اللي فضل من عظامي وودوها كنيسه ابو سرجه وبلغوا ابونا البطرك، فجه وصلى على عظامي وامر بدفنها في اعظم مكان جنب المغاره اللي تبركت بسكن العائله المقدسه فيها جنب الانبل في الكنيسه، لان الظروف ما كانتش تسمح بالسفر، ودفن العظام في درب ومقار.
2: في عيد دخول المسيح ارض مصر احتفلت الكنيسه المنتصره بدخول روح شهيد من اعظم القديسين والرهبان.
0: علم شعبك يا ابونا ان المسيح مشتاق لكل واحد وواحده فيهم عشان يعيشوا في المجد الابدي، وقول لهم يجاهدوا بكل قوتهم، المسيح بنفسه هيعينهم في شدائدهم ويخليهم قديسين زي ما هو قدوس.
2: اذكرنا امام عرش النعمه يا قديس الله العظيم بشنون المقاري.
0: ربنا معاكم ودايما هصلي لكم.

انا خطايا ورا ظهري بتجرجر، واروح حاكم اخويا ثم انضف القلب الاول من وسخته، واروح حاكم غيري.

0: حياة المجد دوما واهبا.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي موسى، ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خن فرعون من بيوت نمشير ينبي بنغ مع اسوا بنو تنوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل

مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

صنعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغدي فيخزو، لأنك أنت

دينة الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت رب

علي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربا من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى ومالك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال

0: سوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطيه بالخشب واحييت الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطيه. اقتل اوجاعنا بالامك الشافيه المحياه وبالمسامير التي سمرت بها.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة.

0: اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

السلام وملك لنا حقيقة.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. النهاردة إن شاء الله هناخد الأصحاح الثاني من يشوع ابن سيراخ. نقدر نسمي هذا الأصحاح بتعبير كده بسيط سمو خائف الرب أو عظمة خائف الرب. كلمة خائف الرب أحياناً أو كثيراً مش بنفهمها كويس. كلمة الخوف بترعب، فأحياناً نتخيل كلمة خائف الرب معناها ناس مرعوبين أو خايفين أو مضطربين. لكن كلمة خائف الرب زي ما اتكلمنا قبل كده في ثلاث أنواع من الخوف. في الخوف، خوف العبيد المرعب، وخوف الأجير اللي خايف على فلوسه أو مرتبه، وخوف الابن اللي يخشى مشاعر بابا. فهنا خائف الرب، كلمة الرب بتستخدم

بمعنى الله الحال في وسط شعبه اللي فيه أبوة وحنان ولطف، ولذلك كلمة خائف الرب لا تحمل معنى الاضطراب أو الخوف أو القلق، لكن تحمل معنى الحب. فإذا كان الحب يطرد المخافة خارجاً أو الخوف خارجاً، فهو يطرد الخوف الرديء أو الخوف المقلق أو الخوف اللي يخلي فيه اضطراب في النفس. لكن كلمة خائف الرب ما فيهاش لا اضطراب ولا قلق، ولكن فيها اتكاء على صدر الله والشعور بحنو الله وحبه. يشوع ابن سيراخ في هذا الأصحاح تكلمنا عن ثلاث أمور مهمين. الأمر الأولاني في الست آيات الأولى نقدر نسمي خائف الرب في داخل بوتقة نارية. ابتداء من الآية 7-11 يكلمنا عن خائف الرب المملوئين رجاء وفرحا. من الآية 12-14 يكلمنا عن عكس خائف الرب، العصاة اللي يسقط تحت الويلات. ويختم الأصحاح بتعبيرات جميلة عن خائف الرب اللي شبعانين من كلمة الله. نبتدي بالجزء الأولاني، خائف الرب في داخل البوتقة. أغلب الناس بيخافوا من التجارب أو من الضيقات، ولكن الآية الأولى مشهورة جدا واستخدمها كثير من آباء الكنيسة، واستخدمت أيضا في العبادة الليتورجية كثير، وهي يا بني، كلم بلغة الأب مع ابنه، يا بني إن أقبلت لكي تخدم الرب فاعدد نفسك للتجربة. تقول لي يعني من أولها كده؟ أحبائي، لو رحنا لإنسان بيطلع ذهب من منجم، ما أظنش نتوقع أن هذا الإنسان أول ما يجيب يعني أي حاجة يحفر كده لمدة مثلا 10 سنتي يلاقي كوم ذهب موجود قدامه. لكن الدخول في مناجم الذهب ده عبارة عن إيه؟ مجرد هنلاقي زي أشرطة رفيعة من الذهب موجودة وسط الحجارة، وتحتاج الواحد يشيل الأجزاء اللي فيها الذهب ويحطها في درجة حرارة معينة، والذهب يسيح ويتنقى، والزغل أو الرملة والبواقي دي كلها تبقى من تتشال بعيد عنها. أولاد الله زي الذهب في وسط العالم. لو أروح لواحد من المجوهراتية وأقول له وريني قطعة الذهب، وأجيب له حتة خشب وأقول له عايز أحط دي في النار وأحط دي في النار، الذهب يتحط في النار يطلع إيه؟ يطلع ذهب أكثر نقاء وبهاء. الخشب يتحط في النار يطلع إيه؟ رماد وتراب وعايز تخلص منه. البوتقة اللي في العالم ليس لأجل التعذيب زي ما الناس بتتخيل. البوتقة اللي في العالم بتفرز أولاد الله أو خائفي الرب اللي بيتمتعوا بالنقاوة والبهاء عن القشر والخشب والتبن إلى آخره من هذه الأمور اللي تتحول إلى رماد. فلما نسمع يا بني إن أقبلت لتخدم الرب أعدد نفسك للتجربة، ما تقلقش،
لأنه اللي بيوضب بالتجربة ده يبقى بابايا. في قصة جميلة قريتها زمان ونزلتها تبع القصص القصيرة، يقولوا في سويسرا في يوم من الأيام مجموعة حوالي 4 أو 5 من العلماء بيعملوا أبحاث عن الزهرة أو الوردة اللي هي من العائلة الصليبية على شكل صليب، فبيختاروا كل أنواع الورد، فلقيوا في منطقة صح جبلية في كم وردة نادرين، فقعدوا يفكروا يا ترى إزاي نقدر نجيب الورد ده، لأن أولا نادر، ثانيا يبقى بحثنا فريد، ويبقى احنا عملنا بحث عن ما استطعنا عن كل الورود أو الأزهار الصليبية. فلقيوا ولد صغير قالوا له ممكن نديك ما يعادل 5 دولار وحنربطك بحبل وبجرد بس تلقط لنا 5 أو 6 وردات دول تجيبهم. قال لهم أوي، فجابوا الحبل وربطوه وهيبتدوا ينزلوا. قال لهم لا استنوا شوية. قالوا له في، قال استنى في واحد جاي. فبصوا لقيوا راجل شيخ كبير جاي، فقالوا لهم ادوا الحبل لده. قالوا له احنا شبان وأقوياء، تسلم حياتك في ايد شيخ كبير زي ده ده ممكن يقع معك. قال له بس الفرق بينكم وبينه ده بابايا، فمش ممكن يسلمني للموت. انتوا مهما كان بتدوروا على مصلحتكم، لكن ده هيدور على مصلحتي لان انا ابنه. الجميل في خائف الرب انهم بيشعروا ان حياتهم في ايدين باباهم، وان السماء والارض من صنع ايدين اباهم، من صنع ايدين ابيهم السماوي، ولذلك لا يخاف من شيء. خاف من ايه؟ اذا كان صانع السماء والارض ده يبقى هو اللي هو بابايا السماوي، واذا كان ضابط التاريخ كله هو الاب السماوي بتاعي. ولذلك لا تضطرب نفوسنا عندما ندخل في التجربة. التجربة تفرز ولاد ربنا من ولاد العالم، وتفرز خائف الرب من العصاة. الإنسان المتكئ على صدر ربنا حجر له إيه؟ على رأي القديس أغسطينوس أقصى ما حيحصل إنه إيه؟ إن أنا حموت. يوم ما حموت هطلع أقعد مع ربنا اللي هو سمح بالتجربة عشان أروح أقعد معاه. فالموت ده يبقى أجمل هدية ممكن يقدمها العالم ليا بسماح من إلهي. في الآية 5 يقول الذهب يمتحن في النار والمرضيين من الناس في أتون الذل. يعني زي ما الذهب بيتحط في البوتقة في وسط النار، الناس اللي بيرضوا ربنا بيتحطوا في بوتقة المذلة. قال لك اتذليت، طب استنى شوية، استنى شوية الذل ده تشوفه عز الكرامة والمجد. تبص كده على الصليب يقول ليس فيه جمال فنشتهيه، ذل. ولما شافوا أشعياء مش قادر يقبل المنظر، قال يا ترى ده حسبناه مرذولا ومهانا من الله والناس. لكن تبص كده الآب يبص للابن وحيد الجنس المرفوع على الصليب يقول أروع وأجمل وأحلى منظر منذ البداية العالم إلى نهاية الدهور، ابني وحيد الجنس يقدم ذاته ذبيحة من أجل البشرية كلها. أحبائي مشكلتنا نحن بنبص للتجربة من برة، لكن مش بنبص الهدف ربنا إيه في وسط التجربة. قولوا لي مهما وصلت التجارب هتعمل فينا إيه؟ إيه اللي ممكن تعمله في ولاد ربنا؟ ولاد ربنا زي الذهب كل ما يدخلوا في النار يزدادوا بهاء ومجدا. شوف العبارة الثالثة أو الآية 3 يقول

مسك بمين؟ مسك بأبيك السماوي، تمسك به ولا تحد. قل له بص اعمل اللي عايز تعمله، بس انا ايديا في ايديك واللي جوه ايديك مش ممكن يقع. تمسك به ولا تحد فتكرم في اواخر حياتك. يعني ممكن تطلع من المزله المزله المزله وفي الاخر تبص تلاقي نفسك فين؟ في المجد. تعالوا نسال يوسف في البار، نقول له ايه رايك في التجارب؟ وروني امتى اتذمر. مره واحده قال وهو في السجن اوعى تنساني للساقي الملك، قال له ارجوك تذكرني قدام الملك، وربنا سمح ان ينساه ظن حوالي سنتين. لكن طلع من ضيقه في بيت بابا لضيقه وسط اخواته من بيرموه في الجب، وضيقه لما بقي في بيت فطفار، وضيقه لما كان في السجن، وفي الاخر بقي الرجل الثاني على ارض مصر، موضع تكريم الملك او فرعون وجميع رجاله، وموضع تكريم ايضا والديه واخواته. صدقوني اجمل لحظات عمرنا هنحبها هي لحظات الضيق. انا لا انسى مطلقا ابونا بشوي اللي نايح نفسه، وكنت معاه وكنا بنزور شخص يعني كبير في السن وليه مركزه الروحي الحلو، وشفنا متضايقين كان ايامها عبد الناصر والمشاكل وغيره، وبعدين بس كده ابتسم فبيقول لابونا مالكم انتوا الاثنين جايين كده مكشرين ومتضايقين؟ قال له لا تتخيل عدد المشاكل اللي في اسكندريه شكلها ايه. فابتسم كده وقال له انت كمان لا تتخيل الامجاد اللي بيوضدها لكم ربنا قد ايه، انتوا في عز وفي مجد ومش دارينين بيه. احبائي لحظات الضيق هي لحظات المجد، لحظات الترف والدلع والفسح وغيره دي اللحظات اللي ضيع من عمرنا، دي اللحظات اللي هنقول يا خسارة ضاع من عمرنا كتير. مش تيجي تقول أنا رحت اليونان وانبسطت وتفسحت وشفت مش عارف إيه وشفت إيه واخدت إيه، لكن دخلت في الضيق وتحطيت في وسط النار وبقيت مملوء بهاء زي الثلاث فتية في أطون النار وزي دانيال في جب الأسود، وإلهي كان معايا واللي كان جوايا ظهر بره وأخدني في حضنه، وبقيت متبتنطط من الفرح لأني أنا في أحضان. ولذلك يقول إيه؟ توكل عليه فيساعدك، قوم سبلك واجعل فيه رجاءك. عينيك ما تبصش على الضيقة، خلي عينيك على إلهك. لما عينيك على إلهك لا واخدك في حضنه ولك ولا يهمك، كل النار دي أحولها إلى ندى. في الآية 2 يقول ارشد قلبك وكن حازما، مش مع الناس مع نفسك. قول دي يومين الضيق يعدوا وحيعدوا حيعدوا، على رأي القديس أغسطينوس ولو إن يعني مش بقبلها 100%، يقول إذا هي ما عدتش التجربة إحنا هنعدي. ولا في حد هيعدي؟ كلنا عليكم بخير. يعني دايما بتذكر بقول مثلا بعد 20 سنة، يعني الله أعلم كم واحد هيكون عايش وكم واحد هيبقى عجوز أو عجوزة، وكم واحد يبقى مش قادر يجي الكنيسة، هنو فين الكنيسة من 20 سنة؟ أمال بعد من أول ما نخرج من العالم هنقول فين العالم اللي كان تراب دلوقتي في حضرة الرب، وطالعين على السحاب وبنستقبل الملائكة ورؤساء الملائكة والموكب الخطير للعرس الأبدي، حاجة غاية في الروعة. الواحد بيستعجل يقول له إمتى بقى غربتي قد طالت علي؟ مش طالت علي عشان الدنيا دي، طالت علي عشان مشتاق أشوفك لأحسن. الحكاية طولت قوي. إذن خائف الرب في البوتقة التي بسماح من الله لكي يقيم منا جواهر متلألئة ويقيم منا كواكب منيرة في وسط السماء. الجزء الثاني بيكلمنا عن خائف الرب انهم مملوئين رجاء. كلمة الرجاء دي نفسي نفهمها كويس، لأن كلمة رجاء زي ما سمعتها مرة
من على ما أظن كان رئيس أساقفة اليونان، كنا في مؤتمر مع في الكنيسة في اليونان، وبعدين قال يا جماعة كلمة رجاء في اليونانية لا تعادلها أي كلمة في كل لغات العالم، ملهاش ترجمة، لأن كلمة رجاء في أغلب أو في كل لغات العالم الحديثة معناها احتمال آه واحتمال لا. يعني يقولك أترجى أروح السماء، يعني يا أروح يا ما أروحش، أترجى المشكلة تتحل، يعني يا تتحل يا ما تتحلش. ده في العربي. في اللغة اليونانية كلمة أترجى فيها الثقة واليقين والاتكال الكامل على إمكانيات الله الجبار. فلما نتكلم عن الرجاء مش معناها فيها زبزبة، لكن فيها الابن المتكئ على صدر باباه الواثق من خطة الله لي. يا خائف الرب انتظر رحمته ولا تحيد لألا تسقط. في عبارة جميلة يقولها القديس أغسطينوس، يقول لا يمكن، لا يمكن لإنسان أن يتلامس مع مراحم الله إن لم يدخل في ضيق. يعني مين فيكم في يوم كده واقف قال له يا ربي أشكرك عشان اديت وداني بدت تسمع؟ ما ظنش حد بيعملها. لكن لو واحد جات له مشكلة في ودانه يقف يصلي يقول له يا رب مش قادر أسمع حد، أول ما يبتدي يسمع يقول له يا أشكرك يا ربي على عطية الإيه؟ الودان اللي بتسمع. فمن مراحم ربنا أنه بيسمح بالضيق، لأن مش ممكن نتلامس مع مراحم ربنا إلا في وسط الضيق. هتصرخ له تقول له إيه؟ اسأل داود النبي لما بقي مبسوط ومهيس وعنده القصر بتاعه وفي قائد جيش، إيه يا داود أخبارك؟ أقول لك لا خلاص بقى، ما أنا تعبت كتير وأنا شاب وكنت بروح الحروب وكنت طول النهار بصلي وكنت بعمل مطانيات وكانت دموعي على خدي ليل ونهار. طب النهاردة قال لا أتمشى كده على السطح. تمشيت السطح دي جابت إيه؟ ضيعت سلامه وضيعت المملكة وضيعت الشعب وضيعت سمعة عيلته وعملت له مشاكل لغاية ما مات، رغم أن ربنا غفر لي خطاياه وسمع صوت ناثان النبي والرب قد نقل عنك خطيتك. لكن تدوق مر الايه؟ الدلع اللي انت عشته. صدقوني ان ايام الضيق دي ايام العز، ايام الضيق دي ايام العز. يا خائف الرب انتظر الرب، ترجى الرب، خلي عينيك على مراحم ربنا وقول له ايه احلى من كده، ابعت اللي تبعته من الضيقات، بس يكفيني عيني عليك وعيني على رحمتك ومملوء رجاء فيك. يا خائف الرب آمن به، ثق فيه، فلا يضيع أجرك. إيه الأجرة اللي مستنيها؟ الأجرة اللي مستنيها زي ما قال ذهبي الفم، أنا مش منتظر مكافآت ولا أمجاد، ما المستني إيه؟ قال مستني أشوفك، أجرتي إن أنا أشوفك وأتشعبط فيك وأقول لك مش هسيبك. اشتقت لك كل أيام غربتي وكنت طول الليل والنهار بحلم بيك وبفكر فيك ومستنيك. أجرتنا أحبائي أن نراه، طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعينون الله، يعينون الله. بلاش نتكلم بالكلام النظري، خلينا كلام عملي. تخيل كده لو بيبي صغير دخل الحضانة. من يومين كده كنت بكلم نهى ولا هي أخبار الحضانة، قالت لي الحضانة 100 ولد جداد جم بأمهاتهم وأبهاتهم، تعالى تشوف بقى عياط مستمر، العيال مش قادرين أول يوم يسيبوا أبهاتهم وأمهاتهم. قالت لي يعني حاجة غير معقولة المنظر. طبعا على ما يتعودوا بعد كده. في وسط ده لو ولد او بنت عيل صغير كده وهو في الحضانه وبيلعب ومامته نطت جات، تتوقع ايه؟ يجي رامي اللعبه ولا يستاذن من المس بتاعته ولا من اي حد ويجي متشعبط في مامته
هقول لها الله ايه العقد الجميل ده يا ماما، مش ماما ايه شعرك الحلو ده، ايه الفستان اللي لابساه. لا لا لا، هو اول ما يترمي على مامته يجي حاطط راسه على صدرها، دي تساوي الدنيا واللي فيها. على راي احد علماء النفس في اوروبا يقول ان الطفل هو بيترمي على صدر امه لا يمكن اي قوه ولا حضانات ولا غيره تعوض اللمسه اللطيفه ان البيبي بيحط راسه على صدر مامته. هو اللي بيقوله داود النبي كالرضيع على صدر امه، اول ما نشوفه نقول له ياه كل السنين دي يا ربي ما شفناكش وجها لوجه، نيجي مرمين على صدره نقول له مش سايبينك. يا خائف الرب امن به فلا يضيع اجرك، يا خائف الرب ترجى الخيرات والفرح الابدي والرحمه، ترجى الخيرات والفرح الابدي والرحمه. ايه الخيرات اللي هتقدمها يا رب؟ قال الخيرات لو سالنا زي العلامه اوريجانوس يقول لك الخير بتاعنا هو المسيح، وايضا كثير من اباء الكنيسه يقولوا نفس الكلام. والفرح الابدي اننا في حضنه، والرحمه بتاعته ان انتشلني من العالم واعدي معاه في السماء. تاملوا الاجيال القديمه وانظروا هل توكل احد على الرب فخزي، او هل ثبت على مخافته فخزل، او هل دعاه فازدراه. قولوا لي مين اتكى على صدر ربنا ربنا رماه؟ مش ممكن، مش ممكن طفل يجي مرمي على صدر مامته تيجي واخداه قالت له مش عايز اشوف وشك. اذا كان الام او الاب فما بال ربنا الكلي الحب لما نترمي على صدره يقول هل اتكل حد على الرب فخزي، قال له مش عايز اشوفك، او هل ثبت على مخافته، كان في مخافه ربنا وربنا خزله، هل دعاه قال له لا مش عايز اسمع صوتك. احبائي نفسنا نتقابل مع ربنا وندوقه ونعيش معاه وندوق حنانه ومحبته واهتمامه الزايد بينا، فان الرب رؤوف رحيم يغفر الخطايا ويخلص من كل ضيق. طول ما احنا في العالم نطلع من ضيقة لضيقة لضيقة، وطول النهار نطلع من حب الحب الحب ومن رحمة الرحمة الرحمة، ونقف كده نقول له غرقانين في مع رحمك وحبك، فين مين يقيس الطول او العرض او الارتفاع او الاعماق بتاعت مراحم ربنا. الجانب السلبي ضد خائف الرب، عكس خائف الرب، اللي هم من لا يبالوا بوصاياه، يقول ايه؟ يقول ويل للقلوب الجبانة، او القلوب اللي ما فيهاش شجاعة، وللأيدي المتراخية، وللخاطئ الذي يعيش في طريقين. حاجة اللي تزعل ربنا من اي واحد من ولاده ان يكون قلبه في خوف، قلبه بيترعب، وان ايديه متراخيه، وانه يعرج بين الطريقين. اذا كان خائف الرب قلبه مملوء شجاعه وايديه قويه لانه حامل المسيح فيه وله، والمسيح هو طريقه الوحيد، فعكس خائف الرب هم العصاه الذين يسلكون بقلوب مملوءة خوفا وأيادي مرتخية ويعرجون سعى ربك وسعى قلبك. القديس أنطونيوس قال عبارة جميلة، قال إيه؟ إني لا أخاف الرب. قالوا له إزاي؟ قال لأني أحبه. وقال أيضا من يخاف الرب لا يخاف إنسان. الخوف النوع الثاني بقى الجميل. والقديس أرسينيوس معلم أولاد الملوك يقول عبارة حلوة،
يقول خف سيدا واحدا خير من أن يكون لك سادة كثيرون. خف ربنا يبقى السيد الواحد والحنين عليك، واللي مش هيخاف ربنا هيترعب من الناس. واحدة من الاتنين ملهاش تالت، يا إما بتخاف ربنا وانت في حضنه، يا إما مرعوب من الناس وانت خارج حضن ربنا. أي تقول لي ضعف البشر، أقول لك في ضعف بشر. والسيد المسيح قال لبطرس لماذا شككت يا قليل الإيمان؟ بطرس قال له أما يهمك أننا نهلك؟ وده سؤال تقوله، وده سؤال تقوله، أما يهمك أننا نهلك؟ ما لنا مين بالنسبة ليك؟ ويل للقلب الخائر لأنه لا يؤمن، لذلك لا حماية له. الآية دي مهمة، ويل للقلب الخائر لأنه لا يؤمن لذلك لا حماية له. بص ربنا كده ليشوع بن نون قال له ايه رايك يا يشوع؟ قال له انا هاخد مكان موسى النبي، طلعنا مين؟ قال له شوف لا تخف ولا ترهب انسانا، خافش من وش حد، كما كنت مع موسى اكون معك، لا اتركك ولا اهملك. طب واذا خفت يا رب وترعبت؟ قال إذا خفت أنا أرهبك. يا دي الوعد، لو أنا خفت من الناس يقول لي حاضر أنت بتخاف من الناس، وريني آخر ما عندك. نفسنا ما نخافش من إنسان، لكن الذي يخاف الله لا يخاف الناس. ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر، فماذا تصنعون يوم عقابكم؟ يوم يعاقبكم الرب. كلمة الصبر هنا معناها طول الأناة، ودي سمة خاصة بربنا، طويل الأناة يعني باله طويل. خلي بالك طويل في وسط الضيق هتتحل، وما تقلقش، وقول لربنا كده زي ما بيقول العلامة أوريجانوس، يقول إيه لما يدخل حد في ضيقة؟ يقول له أشكرك يا رب لأنك سمحت بالضيقة، وأشكرك مقدما لأنك حطلعني من الضيقة. فربنا يقول لا، ده بقي إيه؟ بقي بدل ما أنا كنت الدائن، بقي هو الإيه؟ الدائن وأنا المدين لي. هو بيشكرني مقدما عشان أشيل الضيقة، يبقى لازم أشيل الضيقة. فأنت تقف كده تقول له أشكرك بس من كل قلبك، أشكرك سمحت لي بالضيقة، وأشكرك كشفت لي حنانك وحبك وطول أناتك، وأشكرك لأن أنا واثق أنك هتطلعني بالطريقة اللي أنت تعوزها مش بالطريقة اللي أنا عوزها. ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر، فماذا تصنعون يوم يعاقبكم الرب. نسيت أقول أن خبراتنا الماضية منذ بدء التاريخ، يقول كده في الآية 10، تأملوا الأجيال القديمة وانظروا هل توكل أحد على الرب فخزي له. يعني اذكر ربنا عمل إيه مع دانيال، وعمل إيه مع إبراهيم، وعمل إيه مع يوسف، وعمل إيه مع كل رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد، ومع في تاريخ الكنيسة. قولوا لي أنهي جيل ما دخلتش في الكنيسة في ضيق، وأنهي جيل ما انتهاش بنصرة الكنيسة. ربنا حلو، صدقوني في وسط الضيق هو بيخطط لإنقاذنا. إذا كان العصاة لا يجدون راحة، وإيديهم متراخية، وقلبهم خائر، وبيفقدوا الحماية الإلهية لأنهم يخافون الناس، فالعكس بقى، خائف الرب يشبعون من كلمة الله. الموضوع مش موضوع حماية بس، لا، يقول إيه الآية الجميلة نمرة 16، الذين يخافون الرب يبتغون مرضاته. يقول له مش عايز حاجة من الدنيا، عايز أحس إن أنا ابنك وإن أنا سالك حسب إرادتك. والمحبون له يشبعون من الشريعة.
عايز أحط كلمة، يمكن النهاردة وزعنا كتاب، أرجو كل واحد

يكون أخذه عن الشبع القديس يوحنا الذهبي الفم. ولاد ربنا دايما شبعانين. كلمة ربنا مش بس بتريح القلب ولا بتديه وعود إن أنا هطلع من الضيقة، لكن ما هو أعظم، كلمة الله هو لقاء مع المسيح الوحيد اللي يقدر يملأ كل فراغ جوه القلب، لا الزوج ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الشهادات ولا الكرامات ولا الأموال ولا شيء ولا الأصدقاء ولا شيء في هذا العالم يستطيع أن يشبع القلب في الداخل سوى حلول المسيح كلمة الله فينا. عشان كده يقول والمحبون له يشبعون من الشريعة. الذين يخافون الرب لا يعصون أقواله. يقولوا له احنا ولادك بس انت تؤمر واحنا واثقين في حكمتك وتدبيرك وخطتك وإمكانياتك. والمحبون له يحفظون طرقه. بيحط مخافة الرب وراها على طول الحب. الذين يحبون الرب والمحبون له، وبرضو في الآية 16 الذين يخافون الرب والمحبون له. إذن الخوف هنا متناغب مع الحب ومتناسق معاه، مش الخوف اللي هو ضد الحب. الذين يخافون الرب يهيئون قلوبهم ويتواضعون أمامه. اللي بيخافوا ربنا يقول له قلبي مسكن ليك، قلبي مسكن فيه ليك، فيهيئون الرب كمسكن ليه ويتواضعون قدامه. يقول اتفضل ادخل، أنا واقف على الباب أقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه. تفضل يا رب ماليش غيرك. آخر حاجة لنقع في يدي الرب لا في أيدي الناس، لأن رحمته على قدر عظمته. ودي العبارة اللي قالها داود لما وضع أمام عدة اختيارات في التأديب، قال لا لا أنا أقع تحت إيدين ربنا لكن ما أقعش تحت إيد إنسان. ما فيش أحن من ربنا وما فيش أعنف من الإنسان. عشان كده نقول له أنا أقع في يديك ولا أقع في يدي إنسان. تقول لي بس ربنا ده الإله القدير المخوف، أقول لك لأن رحمته على قدر عظمته. على قد ما هو عظيم ومهوب ومخوف، وهو أرض حنين ولذيذ وبحب وينتظر أن يملأ حياتك بالفرح. أحبائي نقدر نسمي هذا الأصحاح، نسميه دستور خائف الرب، أو نقول عظمة وسمو خائف الرب اللي يتمتع بالشبع الحقيقي ومراحم الله الفائقة، واللي يتعرف على ربنا ويتمتع برؤيته. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
1: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
2: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذال برسي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
1: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: يتردد وعد ربي يسوع في قلبي إلى الأبد.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا.

سفر التثنية الأصحاح الثالث. ثم تحولنا وصعدنا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في إذرعي. فقال للرب: لا تخف منه، لأني قد دفعته إلى يدك وجميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون. فدفع الرب إلى هنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك باشان وجميع قومه، فضربناه حتى لم يبق له شارد، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت. لم تكن قرية لم نأخذها منهم، 60 مدينة كل كورة أرجوب مملكة عوج في باشان. كل هذه كانت مدنا محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزاليج، سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا. فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون، محرمين كل مدينة، الرجال والنساء والأطفال. لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا، وأخذنا في ذلك الوقت من يد ملكي الأموريين الأرض التي في عبر الأردن من وادي أرنون إلى جبل حرمون. والصيدونيون يدعون حرمون سريون، والأموريون يدعونه سنير. كل مدن السهل وكل جلعاد وكل باشان إلى سلخة وإذرعي، مدينتي مملكة عوج في باشان. إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين، هو ذا سريره سرير من حديد. أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع رجل. فهذه الأرض امتلكناها في ذلك الوقت من عروعير التي على وادي أرنون، ونصف جبل جلعاد ومدنه أعطيت للرأوبينيين والجاديين. وبقية جلعاد وكل باشان مملكة عوج أعطيت لنصف سبط منسة. كل كورة أرجوب مع كل باشان، وهي تدعى أرض الرفائيين. يائير بن منسة أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين، ودعاها على اسمه باشان حووث يائير إلى هذا اليوم. ولماكير أعطيت جلعاد، وللرأوبينيين والجاديين أعطيت من جلعاد إلى وادي أرنون وسط الوادي تخما، وإلى وادي يبوقى تخم بني عمون، والعربة والأردن تخما من كنارة إلى بحر العربة بحر الملح تحت سفوح الفسجة نحو الشرق. وأمرتكم في ذلك الوقت قائلا: الرب إلهكم قد أعطاكم هذه الأرض لتمتلكوها، متجردين تعبرون أمام إخوتكم بني إسرائيل كل ذوي بأس. أما نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم، قد عرفت أن لكم مواشي كثيرة، فتمكث في مدنكم التي أعطيتكم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم، ويمتلكهم أيضا الأرض التي الرب إلهكم يعطيهم في عبر الأردن. ثم ترجعون كل واحد إلى ملكه الذي أعطيتكم. وأمرت يشوع في ذلك الوقت قائلا: عيناك قد أبصرت

كل ما فعل الرب إلهكم بهذين الملكين. هكذا يفعل الرب بجميع الممالك التي أنت عابر إليها. لا تخافوا منهم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. وتضرعت إلى الرب في ذلك الوقت قائلا: يا سيد الرب، أنت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك؟ دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة التي في عبر الأردن، هذا الجبل الجيد ولبنان. لكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال للرب: كفاك، لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر. اصعد إلى رأس الفسجة وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق، وانظر بعينيك، لكن لا تعبر هذا الأردن. وأما يشوع فأوصه وشدده وشجعه، لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب، وهو يقسم لهم الأرض التي تراها. فمكثنا في الجواء مقابل بيت فغور. الأصحاح الرابع: فالآن يا إسرائيل، اسمع الفرائض والأحكام التي أنا أعلمكم لتعملوها، لكي تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي الرب إله آبائكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به، ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. أعينكم قد أبصرت ما فعله الرب ببعل فغور. إن كل من ذهب وراء بعل فغور أباده الرب إلهكم من وسطكم. وأما أنتم الملتصقون بالرب إلهكم فجميعكم أحياء اليوم. انظر، قد علمتكم فرائض وأحكاما كما أمرني الرب إلهي، لكي تعملوا هكذا في الأرض التي أنتم داخلون إليها لكي تمتلكوها. فاحفظوا واعملوا، لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعوب الذين يسمعون كل هذه الفرائض، فيقولون: هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم وفطن. لأنه أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه؟ وأي شعب هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم؟ إنما احترز واحفظ نفسك جدا، لئلا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك، ولئلا تزول من قلبك كل أيام حياتك، وعلمها أولادك وأولاد أولادك. في اليوم الذي وقفت فيه أمام الرب إلهك في حوريب، حين قال للرب: اجمع لي الشعب فأسمعهم كلامي، لكي يتعلموا أن يخافوني كل الأيام التي هم فيها أحياء على الأرض، ويعلموا أولادهم. فتقدمتم ووقفتم في أسفل الجبل، والجبل يضطرم بالنار إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب. فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كلام، ولكن لم تروا صورة بل صوتا. وأخبركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به الكلمات العشر، وكتبه على لوحي حجر. وإياي أمر الرب في ذلك الوقت أن أعلمكم فرائض وأحكاما لكي تعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها. فاحتفظوا جدا لأنفسكم، فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار، لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا، صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى،
شبه بهيمة ما

مما على الأرض شبه طير ما ذي جناح، مما يطير في السماء شبه دبيب ما على الأرض شبه سمك ما مما في الماء من تحت الأرض. ولئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جند السماء التي قسمها الرب إلهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء فتغتر وتسجد لها وتعبدها. وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكي تكونوا له شعب ميراث كما في هذا اليوم. وغضب الرب علي بسببكم وأقسم إني لا أعبر الأردن ولا أدخل الأرض الجيدة التي الرب إلهك يعطيك نصيبا، فأموت أنا في هذه الأرض لا أعبر الأردن، وأما أنتم فتعبرون وتمتلكون تلك الأرض الجيدة. احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك، لأن الرب إلهك هو نار آكلة إله غيور. إذا ولدتم أولادا وأولاد أولاد وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالا منحوتا صورة شيء ما وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم لإغاظته، أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطيلون الأيام عليها بل تهلكون لا محالة. ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليها، وتصنعون هناك آلهة صنعة أيدي الناس من خشب وحجر مما لا يبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم. ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله، لأن الرب إلهك إله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد آبائك الذي أقسم لهم عليه. فاسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض ومن أقصاء السماء إلى أقصائها، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟ أو هل شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعب بتجارب وآيات وعجائب وحرب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم؟ إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه. من السماء أسمعك صوته لينذرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار. ولأجل أنه أحب آباءك واختار نسلهم من بعدهم أخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر لكي يطرد من أمامك شعوبا أكبر وأعظم منك ويأتي بك ويعطيك أرضهم نصيبا كما في هذا اليوم. فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه، واحفظ فرائضه ووصاياه التي

أنا أوصيك بها اليوم لكي يحسن إليك وإلى أولادك من بعدك، ولكي تطيل أيامك على الأرض التي الرب إلهك يعطيك إلى الأبد. حينئذ أفرز موسى 3 مدن في عبر الأردن نحو شروق الشمس لكي يهرب إليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغير علم، وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله. يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيى، باصرة في البرية في أرض السهل للرؤوبينيين، وراموت في جلعاد للجاديين، وجولان في باشان للمنسيين. وهذه هي الشريعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائيل، هذه هي الشهادات والفرائض والأحكام التي كلم بها موسى بني إسرائيل عند خروجهم من مصر في عبر الأردن في الجواء مقابل بيت فاغور في أرض سيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون، الذي ضربه موسى وبنو إسرائيل عند خروجهم من مصر، وامتلكوا أرضه وأرض عوج ملك باشان ملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن نحو شروق الشمس، من عروعير التي على حافة وادي أرنون إلى جبل سيئون الذي هو حرمون، وكل العربة في عبر الأردن نحو الشروق إلى بحر العربة تحت سفوح الفسكة.

نفس قد تشعر بفقدان الرجاء. إلى كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإيمان وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء، إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيه.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

قبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكم.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان كل بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سائح قديس. قال أحد الصيادين المسيحيين: عندما كنت أتصيد سمكاً بسفينتي وكنت قريباً من شاطئ ليبيا، توغلت داخل الصحراء وكانت قاحلة جداً حتى أني لم أجد ماء بها. وبينما أبحث عن الماء في تلك الصحراء وجدت بعض النباتات الخضراء ويوجد وسطها إنساناً، فسألت: من أنت؟ فقال: أنا كنت بحاراً في سفينة فانكسرت بي في البحر ونجوت على قطعة خشب إلى البر، حيث أتيت بعد ذلك إلى هذا المكان ووجدت هذه النباتات البرية وبجوارها ينبوع الماء هذا. فقلت: لماذا أرجع إلى العالم ثانية والرب قد أنقذني من الموت في البحر وشاء حياتي مرة أخرى؟ فالآن الأفضل لي أن أعيش بقية أيام حياتي في هذا المكان وأترك العالم الفاني، وذلك لمحبة الرب يسوع المسيح الفائقة الإدراك. فوجدت كهفاً تأوى إليه بعض الوحوش، فدخلت إليه وعشت مع هذه الوحوش التي تآنست بي، إذ اجتمت في حياة التوبة والحب الإلهي، وكنت آكل من نباتات البرية هذه وأشرب من هذا الينبوع. قلت له: إلى متى ستكون في هذا المكان؟ أجاب: إني أطلب إليك يا أخي أن تحضر في مثل هذا اليوم من العام القادم ومعك أفاناً لتكفن جسدي وتهتم به وتدفنه هنا. بعد ذلك مضى ذلك الصياد إلى الأسكندرية بعد أن وضع علامة لكي لا يضل الطريق، فلما انقضى العام أخذ الأكفان ومضى حيث القديس في البرية، وتعانقا ثم صليا معا وجلسا يتحدثا بعظائم الله. بعدها أبصر وجه القديس مضيئا جدا حتى اندهش الصياد من أجل هذا الضياء الشديد، وأن القديس رشم علامة الصليب قائلا: السلام لهذا المكان المبارك، السلام للعالم. ثم أسلم الروح فأخذت الأكفان وكفنته باحترام، والوحوش كانت خاضعة لجسد القديس إذ كان وسطها ولم تؤذه، فوضعته في المغارة ثم أغلقتها ووضعت فوقها صليبا من خشب وسبحت الله كثيرا. ثم رجعت إلى الأسكندرية أحدث بعظائم الله وتلك السيرة العطرة. ولإلهنا ينبغي الإكرام والسجود إلى دهر الدهور كلها. آمين.

آباء سواح. قال القديس يوحنا فم الذهب: فكرت ذات مرة أن أفتقد سكان جزائر البحر الأبيض المتوسط التابعة لكرازتي، فركبت مركبا شراعيا وأخذت معي بعض الشمامسة والأخوة، وأقلعنا في البحر إلى أن رسونا في جزيرة قبرص. وعند مشارف البحر وجدنا أثار لأقدام أناس، لكن لم نجد أحدا، فاندهشنا لذلك. وعندما تتبعنا هذه الآثار اهتدينا إلى مكان شبه كنيسة من صخور غير منحوتة، بينها بعض الشعب المرجانية لتثبت المبنى، والمدخل بلا باب ولا نوافذ لطاقتها. فدخلنا ووجدنا نورا مشرقا من سبعة آباء مثل كواكب مضيئة، فوقفنا نصلي معهم إلى أن أكملوا تسبيحهم وصلواتهم، فصنعوا لنا مطانية وسلموا علينا. وأنا يوحنا قلت لهم: أنا أبوكم البطريرك. فخروا مرة أخرى لحقارتي وقالوا: إن الرب أتى بك إلى هنا لنتبارك بك ونتعزى برؤياك ونتشجع في الطريق. قلت: وما هي سيرتكم؟ أجابوا: إننا منذ زمن بعيد اتحدنا نحن السبعة وأتينا من القسطنطينية إلى هذه الجزيرة لنتعبد للرب ونسلك في حبه الإلهي لأجل الحياة العتيدة الباقية للأبد. ومن اليوم الأول ونحن قرب الشاطئ وجدنا هذه الصخور، فاسترنا من ريح البحر الشديد حتى أشرق النور. وفي اليوم التالي بدأنا نبني هذا المكان مثل كنيسة لتقينا الرياح الشديدة، وكنا نقتات من الحشائش التي تنبت وسط هذه الصخور ونشرب من هذا الماء. أما هذه الرمال التي علت حول هذا المكان فذلك لأنه ليس لدينا وقت لإزالتها، إذ عقلنا كل حين مشدود بالحب الإلهي الذي لربنا يسوع المسيح طوال الليل والنهار. وعندما سأل أين رئيسكم، أتاه إنسان شيخا يتوكأ على عصاه وقال: ها أنا عبدك. قلت: ألا يلزمكم ثياب؟ فإني أراكم شبه عراة. أجابوا: إن الرب يسترنا فلا نبرد شتاء ولا يضرنا الحر صيفا. قلت: ألا يلزمكم طعاما؟ أجابوا: إننا لا نأكل سوى هذه الحشائش، لذلك لا يعوزنا شيئا من هذا العالم الفاني. فقلت: صلوا يا أبائي لأجلي ولأجل الكنيسة جميعها. ثم أخذنا بركة هؤلاء الأباء السواح ومضينا من عندهم نمجد اسم ربنا يسوع المسيح الذي له المحبة والإكرام إلى الأبد.

سائح قديس. اجتمع بعض الآباء الرهبان بالقديس الأنبا يوحنا التبيسي المتوحد بجبل أسيوط، وسألوه عن سيرة الآباء الأفاضل وعن الاستعلانات والرؤى، فقال لهم: ينبغي أولاً حفظ العقل بالتواضع وإنكار الذات ومحبة الرب يسوع المسيح، والذين لا يحافظون على تواضع العقل وإنكار الذات وإعطاء المجد للرب يسوع فإنهم سريعاً ما يسقطون مثل أوراق الأشجار ويموتون. وكان يكلمهم من الطاقة كما كانت عادته أن يكلم زائري أيام الأحد، فقال: كان يوجد بالدير الذي لي بأسفل جبل أسيوط راهباً كان دائماً يكشف لي أفكاره، وأن ابني هذا استأذن ليذهب إلى البرية الداخلية لينفرد بالجبل الغربي، وكان وقتئذ في أيام شبابه. مشى مسيرة طويلة متوغلاً في القفر إلى مكان ليس به إنسان ما أو حيوان أو نبات، فدخل إلى مغارة مظلمة داخل الجبل وأقام بها. في اليوم الأول لم يجد طعاماً ولا ماء، وفي اليوم التالي ظهر له ملاك الرب حاملاً خبزة وقليل ماء، ثم أعطاه السلام وقال له: سأحضر لك مثل هذا الخبز والماء كل يومين، فلا تتعب في طلب الطعام، وأعطاه السلام ومضى. وهكذا كان الملاك يحضر له خبزة وقليل من الماء كل يومين، وعاش على هذا الحال 30 عاماً. أما من جهة التناول فكان يتناول بإحدى الكنائس دون أن يراه أحد كما يفعل الآباء السواح. وبعد هذا الزمن وفي أحد أيام الشتاء استرعى انتباهه قطرات الندى مع شعاع الشمس عند شروقها، وكانت ذات منظر خلاب وغاية في الجمال والإبداع. فبدلاً من أن يمجد الله على الطبيعة الجميلة التي صنعها لأجل الإنسان، قال إن الرب ينزل الأمطار وهذه البلورات الجميلة بصلواتي، وتعظم بفكره، وكان ذلك بإعاز من الشيطان. أيضاً ذكره بالأحداث قبل رهبنته وطعامه وهو صبي، وجعله يتذمر على الخبز التي يأكلها، واشتهى طعاماً آخر مثل بني إسرائيل عندما تذمروا على موسى وهارون في البرية، بل وكان يبكي على حرمانه من ملذات العالم. وكان بعد يومين أنه لم يظهر له ملاك الرب، بل ترك له طعامه خارج المغارة، فوجد الخبز وقد علاها عشباً أسود، فأخذها ومسحها وأكلها وشرب الماء. وقد كان ذلك إنذاراً له لزيغانه عن الرب وخضوعاً لمشورة الشرير، فلم يندم على ذلك، بل وتمادى في تلك الأفكار البطالة، حتى أنه كان يذكره الشيطان بأنبياء العهد القديم الذين كانوا متزوجين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، ونسي أنه نذيراً للرب. وفي هذه المرة لم يكن الخبز أسوداً فقط، بل وكان مراً في حلقه، إشارة إلى مرارة الخطية والأفكار الرديئة. ولما لم يرتدع أيضاً بهذا الإنذار، سمع صوتاً من ملاك الرب يقول له: أيها الإنسان البائس، اذهب من هذا المكان، لأنك لا تستحق أن تعيش فيه. فأخذ عصاه وقفل راجعاً إلى دير القديس يوحنا التبيسي الذي ترهب فيه، وجاء إلى قلديات أبيه الروح القديس يوحنا التبيسي المتوحد، وكان وقتئذ بلغ 90 من عمره. ففتح الطاقة وأبصره يبكي بكاءً شديداً، فقال له: من أنت؟ فأجاب: إني ابنك السائح في البرية منذ 30.

نعاما، وقد سقطت في خطايا كثيرة، وسمعت صوتا قائلا لي: امضي لتقدم توبة في وسط إخوتك وليس في هذا المكان. فقبله الأب وشجعه قائلا: الرب يسوع المسيح إله رؤوف ومتحنن، وقد أتى من أجل الخطاة، بل ويحمل الخروف الضال على منكبيه. والآن اذهب إلى الدير واعمل في المطحن مع الدواب لتتذكر توبة شمشون، كما أن الرب يسوع ولد في مزود بقر لكي يعلمنا الاتضاع الحقيقي، وأنت قد مجدت ذاتك بدلا من أن تمجد الإله الضابط الكل. والرب يقبل توبة الخطاة مهما كانت خطاياهم، فقد قال: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فلما رأوه الآباء فرحوا به وغسلوا قدميه وأحضروا له ثيابا، لأنه كان شبه عاريا. وكان الآباء يعضدونه بكلماتهم الروحية النافعة، فقضي تلك الفترة يعمل في المطحن، يشتغل مع البهائم كما أوصاه أبيه الروحي، وكان يأكل خبزه بالدموع باكيا على خطاياه، مقدما توبة كل يوم. ولما أكمل سنة تنيح بسلام، ودفنوه الآباء بإكرام مسبحين الرب إلهنا الذي له المجد والإكرام إلى أبد الآبدين.

0: والابن والروح القدس إله واحد آمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرز بسبورتينج تقدم لكم عظة بنبوتنا لله بالقمص لوكا سيداروس، ألقيت يوم الأحد 11/8/2002.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد آمين. هذا المثل الذي قاله ربنا يسوع، كرمين الأرضياء

نعمة ربنا دايما صالحة من جهة جميع الناس، لأن الله لا يشاء موت الخاطي ومش عاوز، ولا يصر بهلاك إنسان. يعني الإنسان اللي يهلك بيهلك ضد إرادة الله، ضد مسرة الله. إن ربنا نفسه شهوته أن جميع الناس يخلصون، وإلا ما كانش بذل هذا الكم الهائل من البذل الاتضاع والتنازل حتى الموت حتى الصليب. كل ده ليه؟ نفسه يخلص الانسان، لان احنا صرنا محبوبين جدا لدى الله. حبنا، احبنا واسلم نفسه لاجلنا. ما تسأل يعني هو مش بيطلب حاجة مش بتاعته، ما يقول بعت يجيب من ثمر الكرم، ضحكته. ولكن دول حجزوا الثمر عن صاحب الحق، استعملوا مدهم الكرم وحسبوا مؤمناء، كانهم خانوا الأمانة. ايه العلة يعني؟ العلة ان المسيح للمجد كشف الامر وقال الانسان غرس كرمه وسلمه لكرمين وصفه زمان طويل، راح غاب عن عينيهم. فلما غاب عن عينيهم بقيوا يتصرفوا بحسب ارادتهم. فاكر الانجيل اللي بنقراه في نص الليل في الخدمة الثالثة؟ من هو ترى العبد الوكيل الامين الذي يقيم سيده؟ ف يحسن التصرف، اما العبد البطال يقول سيدي يبطئ في قدومه، انا عارفه يرجع امتى، فيبتدئ ياكل ويشرب ويسكر ويضرب العبيد والاماء. باختصار شديد ده طبع العبيد، طبع العبيد. سيده واقف قدامه وشايفه بعينه تلاقيه بيتصرف زي الفل، كل حاجه مطرحها، كل حاجه مظبوطه. ليه؟ خايف سيده بس يعني يتوارى كده، تغير تماما. العبد بيعيش بالعقلية دي، عقلية الخوف. اول ما سيده يقف على راسه تلاقيه تمام. سيده يغيب عن نظره يسيء التصرف، لان الخير بتاع العبد مش خير نابع من جواه، خير العبد خير من الخوف. طب العبيد امال احنا ايه؟ لا احنا ده المسيح نقلنا من العبودية.

دي يبقى دي اداني نعمة البنوة. احنا لينا طبع تاني، احنا لينا طبيعة تانية، احنا لينا خلقة تانية. آفة العالم وأهل العالم انهم عبيد، وأعداء الإنسان الخوف. من أجل الخوف تلاقيه يعمل حاجة. أقصى ما يستطيع العبد أن يفعله يفعل شيء من أجل الأجرة، لك أعمل وأخذ مكافأة. أقول لك العبد البطال يعني دايما خاين، حضور السيد يديله يعني يعمل له حساب، وغياب السيد يخليه يسيء التصرف الى ابعد المستويات. وافضل العبيد ان يعمل شيء من اجل الاجرة، يقول لك اعمل واخد مكافأة. اما اولاد الله لا، مختلفة القصة جدا. بابا مش موجود في البيت، مش مهم، مش شايفه قدام عيني، مش مهم، تصرف هو تصرف، ده ابن البيت. الابن في البيت يتصرف ازاي لو بدأ بابا غايب؟ فرقتش. مسيح للمجد انا مش شايفه بالعيان بالحواس، مش مهم يا اخي، لكن شايفه بالقلب، حاضر معايا دايما. سافر الى مدينة بعيدة وسافر الى زمان طويل، دي بالنسبة للعبيد. اما بالنسبة للابناء، ابوه سافر او ما سافرش، ابوه جواه العلاقة، علاقة صميمية، مش علاقة سيد وعبد، علاقة جوهرية. بابويا والمال اللي انا بتصرف فيه ده بتاع ابويا، بتاعي. عشان كده تلاقي الانسان المسيحي من منطلق انه ابن لله يتصرف ويحيا في حضرة الله، في وجود الله. طب مش شايف حد، شايف حاجة؟ لا لا، ازاي؟ فالضابط للتصرفات هي علاقة الواحد بالسيد. علاقتك بيه ايه؟ انا ابنه، مش علاقة عبد. العبد لا يمكث في البيت. نفسي ربنا ينعم علينا والواحد يبتدي يدوق طعم الحياة بحسب استحقاق اولاد الله، يعيش كابن لله. حسها، يحس ان هو ابن مش عبد. قول لي بتعمل الخير ليه؟ انا واحد ضعيف، غلبان، فقير، متألم، في ضيقة، في ظرف، احدف نفسي وارمي نفسي وابذل ذاتي. ليه بتعمل كده؟ مستني ايه؟ اجرة؟ لا لا لا، مفيش حاجة. اكثر الصوم وطي الايام والصلوات واعمال النسك الكثير واحرم نفسي من العالم ومن مسرات العالم. طب عاوز ايه؟ هيديك ربنا ايه اجرة؟ انا بشتغل عشان اجرة؟ ليه وانا عبد؟ هو في واحد في بيت ابوه يشتغل من اجل اجرة يقول عشان ابويا هيديني؟ لا لا لا، انزع هذا التفكير من ذهنك انك انت تعمل شيء من اجل اجرة، لا من الناس. طب من ربنا؟ لا، ده ربنا اداني ذاته. اجرة ايه؟ ده اعطاني ذاته. مش بعمل الخير من اجل الثواب. ثواب ايه؟ افتكر الحكاية اللي المسيح قالها في انجيل معلمنا لوقا 15 بتاعت الابن الضال، اما جه الواد الكبير ايه؟ متضايق قوي، وطلع ابوه يتوسل اليه، قال له مالك يا ابني؟ ما هو مش فاهم انه ابن. قال له مالك يا ابني؟ قال له الواد الصغير ده ابنك خد كل اموالك وبعزقها مع الزناة والناس الوحشين، وانا

فأنا اللي قاعد معاك أخدمك كل الأيام، ولما أتجاوز وصيتك قط وجديا لم تعطيني لأتنعم مع أصدقائي. قال لي يا ابني ازاي بتقول كده؟ يا ابني كل ما لي فهو لك. ازاي بتفكر بعقلية العبد انك انت بتطوعني وان انا بديك مكافأة؟ بعقلية العبد رد الى صوابه وقال لي يا ابني ده انت ابني، وكل ما لي فهو لك. عشان كده جيد للإنسان أن يستنير يفهم إيه علاقتك بربنا. علاقة ما عملش خطية عشان ربنا يعني ينتقم مني، دي علاقة العبيد. أنا ما عملش الخطية عشان خايف، أصل لو عملت خطية ربنا يبتلي الواحد بمرض، يسقطه في امتحان، يجيب له كارثة، يقوم عليه الناس. ده زمان الكلام ده، زمان في العهد القديم لما كان الانسان جزداني، لما كان الانسان في التراب كان يقول له تعمل كويس افيض عليك من الخيرات، مشنتك تبقى مليانه عيش ما تخلصش، ثورك يلقح ولا يخطئ، الخير كتير اديهولك. خير ايه؟ خير التراب الارض ده اسمه خير. واذا كنت تحيد عن وصايا ربنا يديك الامراض والادواء، ويديك باللفح واليرقان والبتاع والامراض الخبيثه والدمامل. ليه ليه ليه؟ كلها ضربات في الجسد عقاب، والثانيه ثواب برضو جزداني. ليه؟ لان الجزدان انسان جزداني. عشان كده بقول لك احنا قد انتقلنا من الموت الى الحياه، من العبوديه الى نعمه البنوه. بقى لينا علاقة مع ربنا فريدة جدا كلنا وبدون استثناء. ارفع ايدينا كده واتكلم معاه واقول له ايه؟ ابانا الذي، ابويا، ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك. اذا لما امتنع عن الخطايا واهواء العالم، مش خايف من ربنا، مش خايف من عقاب ربنا، لا، ده انا بمتنع عن الخطيه لان دي ضد طبعي، ضد طبيعتي الجديده. اصلا هي ضد طبيعه الله اللي انا مولود منه. طب ليه ما اكذبش؟ ما اقدرش اكذب. ما اقدرش ليه؟ لما كل الناس بتكذب. الكذب ضد طبيعه المسيح، والكذب بتاع طبيعة تانية. الروح الظلمة ده اسمه الكذاب وابو الكذاب، كذاب وابو الكذاب. الكذاب ده مش ابويا، فانا مش مولود منه، انا مولود من روح الحق. فتلاقي الكذب ضد طبيعتي. اذا عشت مسيح استحيل طبيعة ضد بعض، النور ضد الظلمة، وما فيش خلطة. مظبوط. لكن لما بنتعد من العالم ونعيش زي اهل العالم، تلاقي الواحد يكذب ويعمل خطايا، ترجع الحاجات بتاعه القديم كلها تعل عليه، ويعيش كانه انسان لا يعرف المسيح. عشان كده بقول لك النعمه الكبيره جدا انك انت تكتشف انت مين. الان نحن اولاد الله، القديس يوحنا الحبيب قالها كده، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون. حد شايف؟ أولاد الله يعيشون الآن سر البنوة، سر. أنت لما تمشي في الشارع حد عارف جواك إيه؟ سر بنوتك لله كائن فيك. طب هو بعدين؟ وبعدين يظهر، هيبان في يوم من الأيام، سر أولاد الله سيستعلن. فلو أن الإنسان فينا يدرك ذاته، يدرك نفسه، يعرف نفسه من الداخل، ويعرف بنوته لله ويعيش باستحقاقها، أعيش كويس أوي. يبتعد عن الخطية مش من أجل عقاب، ويعمل الخير أعمال الله.

انت لما تمشي في الشارع حد عارف جواك ايه؟ سر بنوتك لله كائن فيك. طب وبعدين؟ وبعدين يظهر، هيبان في يوم من الايام، سر اولاد الله سيستعلن. فلو ان الانسان فينا يدرك ذاته، يدرك نفسه، يعرف نفسه من الداخل، ويعرف بنوته لله ويعيش باستحقاقها، هيعيش كويس قوي. يبتعد عن الخطيه مش من اجل عقاب، ويعمل الخير اعمال الله مش من اجل ثواب، مش من اجل ثواب، مش من اجل مكافاه ابدا. حتى لو قدمت لي المكافاه يرفضها. حاجه غريبه، متى صنعت رحمه؟ اذا جيت تعمل رحمه لا تعرف شمالك ما تصنع يمينك. اوعى تاخد اجره من الناس. اذا صمت، اذا صليت، اذا عملت، تاخدش اجره. ليه؟ لانك ابن. احنا مش مترجيين اجره من الناس ولا مدح من الناس. لما كانوا يقدمون كرامه للاباء القديسين كانوا يهربون منها، مش عاوز من الناس حاجه. إذا اغتنى الإنسان من الله لا يطلب من الناس، صح؟ فاكر إبراهيم أبو الآباء؟ طبعا. لما حارب الملوك العشرة وكسرهم ورجع لقدر العمر قال له خد الأملاك اللي أنت عايزها، تفضل كله تحت أمرك، الغنيمة كلها بتاعتك. قال له رفعت عيني الى اله السماء ولا اخذ منك ولا شراك نعل ولا رباط جزمة لئلا تقول اني قد اغنيت ابراهيم. انا ليا غنى تاني انت ما تعرفوش، مش ده بالايمان؟ اذا اغتنيت بالمسيح لا ينقصك شيء، لا يعوزك شيء، لا تطلب من الناس كلمات مديح. تعمل بها ايه؟ هتعمل بيها ايه؟ هتاخد ايه من الناس اجره؟ فبقول لك الطبع اللي المسيح غرسه فينا كبنين نقلنا نقله كبيره قوي، فاختلفنا عن العالم كله. يقول لك العالم كله كل الناس بتعرف ربنا وكل الناس تعبد ربنا، لا، انت مختلف. انت بتنعزل عن الخطايا بطبعك وبتصنع الخير بطبعك. ليه؟ لان فيك روح الله. بتصنع الخير طبيعي. ليه؟ ألستم تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ والروح القدس كنز الصالحات ومعطي الحياه. فبص تلاقي خيرك تمتلئ بالروح القدس، خيرك يفيد طبيعي جدا. تلاقي الانسان المسيحي مملوء من الروح، تلاقيه محب قوي. تمثيليه دي؟ لا لا لا لا، محب جدا، قلب مفتوح، ولما يترقى شويه كده حتى للاعداء. ايه ده؟ ده عمل الروح، الروح القدس تبعه كده، ضد العداوه، ضد الكراهيه، روح الله. تلاقي انسان وديع، تلاقيه مقدس، يكره الشر ويكره النجاسة ويكره شبه الشر. ليه؟ لأن روح القداسة جواه. فبالطبيعة الجديدة اللي انت خدتها من المسيح، اللي هي الطبيعة الخليقة الجديدة اللي هي المعمودية بتاعتك اللي احنا نسيناها، بالطبيعة الجديدة دي تغلب العالم، لأن الذي فيكم أعظم من العالم. ساعات يضحك علينا، ساعات يضحك علينا، فنبتدي نعيش طبع العبيد. نخاف من ربنا؟ لا، احنا ما نخافش. قديس انطونيوس الكبير قال لاولادي: يا اولادي انا لا اخاف من الله. قال لي: يا ابونا بتقول كده ازاي؟
ده اللي يقول كده يجدف. قال لهم يا ولاد انا ما بخافش من ربنا. قال لهم ازاي؟ قال لهم عشان بحبه، ومكتوب ان المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج، لا خوف في المحبه، بحبه. قال لهم احنا بنهابه مش بنخاف منه. الخوف المفسد خوف العبيد، خوف المجرمين. اعرف هما جارين واحد عامل جريمة ومدينه المحكمة، ده خوف مفسد وحش. ليه؟ لان الجريمة جواه، الخطية جواه، والمحكمة مستنياه للعقاب، فخايف، خايف. سنظهر جميعا امام كرسي المسيح، ده كرسي الدينونة العظيم. طب ايه يعني؟ بخوف؟ برعب؟ لا لا لا لا لا، بثقة. صور ايها الاولاد اثبتوا فيه حتى متى اظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. اثبت فيه عشان يبقى لك ثقة، وبتيجي تقابله. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي يبرر. مين الديان؟ ده المسيح اللي انا بعبده. يهرب الخوف. فطبع العبيد وعقلية العبيد دي بعيد عنك خالص خالص خالص. اما نعبة البنوة فهي نصيبك اللي المسيح اقتناك بدمه اعطاه ليك. علاقتنا بالمسيح علاقة البنوة، احنا ابناء الله، وكل ما نفعل بالقول او بفكر افعله كل شيء لمجد الله. صدقني الانسان المسيحي المتزن المظبوط اللي بنى نفسه في الروح لا بيخاف من عقاب ولا يطلب ثواب. قال لك ما المكافأة ايه؟ المكافأة هي المسيح نفسه. من اعجب الامور تقراها في سفر التكوين، قالها ربنا لابراهيم ابو الاباء، قال له لا تخف يا ابراهيم انا ترسل لك، انا اجرك الكثير جدا. مش هيديله اجرة. ابراهيم كان بيسأل بيقول له ماذا تعطيني وانا ماضي عقيم، ووارث بيتي قال عذر الدمشق الخدام بتاعه ولا يورثني. قال له لا تخف ابراهيم انا ترسل لك، انا اجرك الكثير جدا، انا هدي لك نفسي. اذا كان انسان مسيحي يبقى في عقليته ان هو ربنا يكافئه بحاجات كويسة او باحسانات او الى اخره، يبقى مش دريان بنفسه. انت مكافئتك هي المسيح نفسه، شخص المسيح نفسه دي مكافئتك. اذا كنت تاخد المسيح وتتمتع به ماذا تريد بعد؟ لك طلب تاني؟ اذكر الكلام ده من اكثر من 30 سنة في كنيسة هنا، كنا في جمعة عظيمة. انت عارف اليوم ده بيبقى شكل ايه؟ واحد من الاحباء خادم للمسيح في الكنيسة كان هنا، وبعدين وقف قدام ايقونة الصلبوت كده وقال للمسيح انا غلطت طول عمري، طول عمري اصلي وانا مش دريان واغلط، اطلب اطلب اطلب اطلب، بعد اللي انت عملته ده على الصليب ليس لي طلب، مليش طلب حتى اخر نفس في حياتي. انت عارف ان احنا الكنيسة كلها طلبات بنطلب من المسيح لانه مصدر الخير كله، لكن هذا الاحساس اللي حس بيه الاخ بعد ما المسيح بذل ذاته، انا ماليش وش اطلب تاني، ماليش عندك حاجة، لانك اعطيتني اكثر مما اسأل او افهم او افتكر. اعطالك ذاته، بذل نفسه لاجلك، وبيديك جسده ودمه ليك، واعطاك الروح القدس روحه الخاص ساكن فيك. ف
طلباتك ايه؟

طلبها طلباتك ايه؟ ليك طلبة بعد ما ادالك المسيح نفسه؟ أظل هذا الأخ مدى الحياة يصلي بدون طلب، ماله يقول يا رب أنت اديتني كتير، ماله يعني ايه يصلي؟ يسبح، يمجد المنعم المحسن لنفوسنا، يشكره على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أشعر أن جميع الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، ماليش طلب. المسيح غرقني خير، بعطاني أكثر مما أسأل، إداني حسب غناه. راجع حياتك، صدقني عمل معانا كلنا كده، ولكنها إدراك يجب أن يكون في كل واحد فينا أن احنا أبناء الله، احنا اولاد الله. طب احنا مش اباء ولا ايه؟ احنا اباء الاولاد في الجسد. تحب تدي ابنك ايه؟ عمري، حياتي، كل ما املك. في افصال دي؟ مفيش فصال. اعطانا حسب غناه كاب. طلباتنا ايه؟ كل ما يطلبه الاب منك انك تمجد اسمه، أن تقول له أنا مجدت اسمك على الأرض، اسمك اللي دعا عليا ده، أنا مجدت اسمك على الأرض، أنا أظهرت اسمك للناس. انزع من فكرك طبع العبيد ومعاملات العبيد وفكر العبيد، وعيش بفكر أولاد الله. لما تقف تصلي، ها؟ تقف تصلي تحس إنك أنت بترمي نفسك في حضنه ابوك، مش عايزه تفهيم كتير. محدش فينا اتعلم ازاي يحب ابوه او يتعامل معاه في المدرسه، دي بالطبع، دي في الطبيعه. دله البنوه دي داله عظيمه اقترب بها الى الله، اتكلم معاه بجراه وادخل اليه. امتى اصلي؟ 5 مرات في اليوم، 7، 3 لا بلا عدد. امتى ادخل الى ملك الملوك ورب الارباب؟ بالبروتوكول. رئيس الوزراء بيدخل ببروتوكول، الوزير بيدخل بميعاد. طب والابن؟ مفيش ميعاد. والابن مفيش بروتوكول. يعني ساعات ببقى تعبان ومرمي جسمي في الارض وانا نايم كده اصلي اتكلم معاه. طبعا طبعا، في كل مكان وفي كل زمان، مش ابنه. البروتوكول ده على جميع الناس ما عدا البنين. عشان كده ايه؟ انا مربوط بربنا، اصلي الصبح اصلي الليل ولا مش عارف ايه؟ لا يا حبيبي، ايوه في قانون للابناء، وفي لجبيه 7 صلوات في النهار سبحتك، حلو جدا، بس كده؟ انا صلي كل حين، الباب مفتوح قدامك، صلوا بلا انقطاع، صلوا ولا تملوا، كل وقت، كل ثانية، كل نفس أتنفسه أبارك اسمك القدوس يا رب يا سلام، كل نفس، ما حقي بقى. أصل الصلاة مش فرض على عبيد، لا دي الصلاة حب الأولاد، مفيش فرض. والأصوام كده والصوم كده. يقول لك في البرية مرة واحد، يعني كانت التواريخ والأزمنة تتغلب، فواحد فات في البرية، شاب صغير راهب جديد، وزعق في الرهبان، كانوا متنطورين في كل حتة، يقول يا أباء الصوم الكبير هيبتدي بعد كم يوم، يا أباء الصوم الكبير. نده راجل شيخ كبير، قال له خد يالا. تقول ايه؟ قال له امشي من هنا، احنا بقى لنا 50 سنة من هنا مش عارفين صوم كبير من صوم، 50 سنة صوم. ايوه في قانون، لكن في البنوه بتتخطى القانون. في واحد ابو صوم كبير، وفي واحد صارت حياته كلها ذبيحه للمسيح. واحد يصلي 7 صلوات، حلو، نعمه، لكن واحد تاني بقى دخوله الى المسيح بلا انقطاع. عايش فيه، عايش بيه، بتنفس بيه.
به احيا واتحرك اوجد. لربنا نرد ذلك.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان أليلويا قنفران إم بيوت نم بشيرين ببنف ما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجوه أن يغفر لي خطاياي. من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر وأصبح لنا يا

اللهم سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخافية والظاهرة، يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء، مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: يقول القديس أغسطينوس:
4: تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها، تهبني عطاياك وكأني أنا وحدي موضوع حبك.

عايز اقول لكم ان في الفضيلة كما في الخطية ترتبط الفضائل معا وتؤدي واحدة للاخرى كما ترتبط الخطايا معا وتؤدي واحدة للاخرى. يعني ايه؟ يعني واحد يقول ان الطريق بتاع ربنا طريق طويل، طريق الكمال، فبأي نقطة ابدأ؟ نقول له ابدأ بأي نقطة هتوصل للكل، لان الفضائل فضيلة تقود لفضيلة تؤدي الى اخرى. صدقوني حتى بالنسبة لمعاملة ربنا لينا، وبالنسبة لقصة المسيح في التجسد والفداء، امسكوها معايا واحدة واحدة وشوفوا. محبة الله للناس، محبة الله للناس ادت الى ايه؟ ادت الى انه يخلص الناس. تخليص الناس ادى الى اخلاء الذات والتواضع وانه ياخد جسد. هذا ايضا ادى الى البذل والصلب والفداء، وهذا ايضا ادى الى المغفرة، وادى الى الانعام اللي بينعم به علينا. كل حاجة متوصل للتانية، بس الفرق بينها وبيننا، الفرق بيننا وبين ربنا ان احنا فضيلة تؤدي الى فضيلة، اما ربنا هذه الاشياء كلها في طبيعته مرة واحدة، لكن الاشياء دي بتظهر لينا احنا شخصيا واحدة واحدة. ابتدي باي فضيلة من الفضائل توصل للباقي كله، ولو ابتديت بخطية ممكن توصل للخطايا الباقية كلها. حاجات مرتبطة ببعضها البعض. يعني لو مسكنا خطايا ادم ونشوف ازاي خطية توصل لخطية، ازاي خطية توصل لخطية، خدوها واحدة واحدة. اول خطية وقع فيها الانسان هي المعاشرات الرديئة التي تفسد الاخلاق الجيدة.

قعدت مع الحية والحية مش تمام. فالقعدة الوحشة مع الحية اسمعتها كلام، وهذا الكلام قاد الى الشكوك، احقا قال لكم الله قاد للشكوك. والشكوك اضعفت الايمان في كلام ربنا. وبعدين وصلت انها تنظر للشجرة، والنظرة وصلت للشهوة، والشهوة وصلت لمد الايد وللاكل، والمعصية بتاعت حواء ادت الى العثرة فاعثرت ادم وسقط معاها. وسقوط ادم وحواء تطور بيهم الى خطية اخرى، وهي محاولة الاخفاء وتبرير الذات، وكل واحد يلصق الخطية بغيره، خطية بتقود لخطية. والحاجات دي ادت بيهم للخوف وللاختباء ورا الشجرة، وانتهت لغاية لما خرجوا. تدرج، واحدة توصل لواحدة توصل لواحدة، زي واحد يتكحرط على السلم، درجة توصل لدرجة توصل لدرجة لما يلاقي نفسه تحت السلم. بالشكل ده برضه، او واحد وقع من على جبل حتة حتة حتة لما ينتهي. داود النبي نشوف ازاي الحكاية وصلت بيه، تدرجات، واحدة توصل لواحدة. فكركوا داود ابتدى بخطية الزنا؟ لا، ما ابتداش. اول حاجة وقع فيها داود هي حياة الرفاهية. حياة الرفاهية بقى ملك، راجل مترفه. يعني ايه مترفه؟ يعني زمان كان يمسك الجيش ويقوده ويخرج بيه، دلوقتي يقعد في بيتهم ويبعت الجيش يحارب. حكاية الرفاهية، فقعد في البيت وبعت الجيش، وبعدين قعد في البيت طلع فوق السطوح يتفرج، وبعدين الفرجة على السطوح وقعته في الخطية، وبعدين خطية الزنا وقعته في خطية القتل، ان اراد ان يقتل الرجل زوج المرأة، ولفت لفات ثانية من الكذب والخداع في مناقشته مع الراجل بشكل انهار فيه هذا البناء الكبير، بناء داوود. خطية بتوصل لخطية بتوصل لخطية. انتوا عارفين العيال اللي بيلعبوا لعبة الحبل، ده يمسك كده وده يمسك كده، ده يدي لده وده يدي لده، اهو الشياطين برضو يمسكوا الانسان ويبصوه لبعض زي الكورة، واحد بيدي لده وده بيدي لده وده يدي لده. زي مرة واحد جاني وقال لي الكورة نزلت في الملعب. ايه الكورة نزلت في الملعب؟ هو وقع والشياطين ابتدوا يوصلوه واحد لواحد يبصوه. ده اللي حاصل، ناسي يوصلوا. فكل شيطان يسلم للشيطان دميره. كل شيطان يوصل للشيطان دميره. ولما نجد الذين سقطوا لا نشعر انهم سقطوا مرة واحدة ابدا، نادر لما واحد بيسقط مرة واحدة، بس السقوط بياخد نوع من التسلسل، نوع من التسلسل لغاية لما يوصل. واحيانا احيانا تكون الخطوة الاولى للخطية ليست خطية. احيانا الزنا ممكن توصل له النظرة الشريرة، بلاش النظرة الشريرة، ابتعد عن الخطوة الاولى. القتل بيوصل اليه الغضب، بلاش الغضب، لان الغضب هو الخطوة الاولى.
والسيد المسيح حذرنا من هذا التدرج، حذرنا من هذا التدرج. الانسان اللي ماشي في احتراس ما يقعش. القديسة سارة قالت كلمة لطيفة في الاحتراس، قالت ان قالت عن الصوم يعني ان فمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا، اذا كان مش طايل المية هيطلب خمر، ان فمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا وبطنا تمنع عنها الخبز لا تطلب لحما. اذا كان حتى الخبز ما بتدهاش مش ممكن هتطلب حاجة ازيد. في كل ناحية ينبغي ان نحترس من اول خطوة، لان الخطوة الاولى بتضيع. الخطوة الاولى بتبقى صعبة جدا، الخطوة الاولى اللي هي اضعف حاجة في الخطية بتبقى صعبة، والخطوة الاخيرة اللي هي عمق الخطية بتبقى اسهل ما يكون. ازاي بقى؟ لانه بيكون الانسان استوى، واخر خطوة يخطوها بتبقى طبيعية خالص بالنسبة له. خذ واحد زي لوط، لوط اللي ضيع كل حاجة، كل ما كان يطلبه لوط انه يحب الغنى، يحب الاماكن المعشبة اللي ترعى فيها غنمه، حبه للغنى قاده الى حب الاماكن المعشبة، وحب الاماكن المعشبة قاده الى سادوم، ولما دخل سادوم تطور انه ناسب الناس وصاهرهم، وبعدين اندمج معاهم، وبعدين نفسه بقت تتعذب، وبعدين حرق كل ما كان له وخرج كده على مفيش. احترسه من اول خطوة، احترسه من اول خطوة. ما تقولش احترس من خطية الفعل، قل احترس من الشهوة. ما تقولش احترس من الشهوة، قل احترس من الفكر. ما تقولش احترس من الفكر، قل احترس من الحاجة اللي تجيب الفكر. حاجة تجيب فكر، والفكر يجيب شهوة، والشهوة تجيب عمل، والعمل ده يخش غير طويل. احترس من التسلسل. واذا وقعت في خطوة من الخطوات لا تفقد الامل وتقول ما فيش فايدة والله بقى اكمل، زي المثل اللي بيقول الحصان لما يقع يعملها تمريغة، فانت ما تعملش كده، وقعت ما تكملش، حاول باستمرار تتخلص مما انت فيه مش تتدرج الى اسوأ. في كل درجة تصل اليها قف، ولا تتقدم الى قدام في الخطية. الشيطان لما يحاربك لا يحاربك باعماق الخطية، بيحاربك بحاجة بسيطة خالص، انت وقعته لغاية لما يوصل، لغاية لما يوصل. فعلى الانسان ان يحتفظ باستمرار باحتراسه، لا يحاول ان يتسلسل. فكرك بنت في الجامعة مثلا فكرت انها تتجوز واحد من زمايلها مختلف معاها في الدين، دي ابتدت بكده على طول؟ ابدا،
ويمكن ابتدت بكراسة محاضرات تديها له او تاخد منه بس، وفضلت توصل توصل توصل لغاية لما غيرت دينها او اتجوزت واحد مش من دينها. مجرد حاجة بسيطة كده، واحدة ورا واحدة. الشيطان حكيم وذكي، حكيم في الشر وذكي، ويعرف يمشي اموره، يعرف يمشي اموره. ولا يوقعك مرة واحدة، ياخدك برواقه بذكاء ويقودك خطوة خطوة لغاية لما يدخلك في العمق. لذلك ربنا قال للشعب في العهد القديم لا تصاهروا البلاد الأجنبية، لا تعطوهم نسائهم ولا تاخذوا من نسائهم ولا تعملوا معهم معاهدات ولا غير، ولا تختلطوا خالص علشان ما تمشوش في نفس طباعهم. سليمان الحكيم طب سقطة كبيرة زي سقطة سليمان الحكيم دي، المقصود بالغرباء انهم كانوا وثنيين يعني. سليمان الحكيم كيف يمكن ان انسان احكم واحد في الدنيا يبخر للاصنام؟ ازاي دي؟ احكم واحد في الدنيا يبخر للاصنام؟ حاجة بسيطة، ابتدى يتزوج نساء غريبات من النساء الوثنيات، ابتدى يتجوز نساء غريبات من الوثنيات، وبعدين اكراما لهن ابتدى يعمل لهم معابد، واكراما لهن بقى ساعات يروح معاهم لغايه لما طب الراجل الكبير خطوه خطوه. وضع شمسون الجبار ايه مشكلته؟ اللي كان بيترك اورشليم ويروح لغزه، مركزه كان اورشليم وبين الحين والاخر يروح لغزه، وبعدين وجد في غزه لذه، فابتدى يكتر مشاوير الغزة، وبعدين بقت غزة هي مكانه الاصلي وبين الحين والاخر يروح لأورشليم، وفضل لغاية لما طب ومعرفش يقوم نفسه. علاقة تتطور شيئا فشيئا لغاية لما تقص شعره واتخلع تانيه وبقى يدور الطحون. ابتدت الطحون دي من الاول؟ لا، ابتدت بمشوار لحد غزة. اللي لقيت مشوار رايح لغزة احترف لنفسك شوية ولا فكر شوية. طبعا كل واحد ليه غزة بتغزه غير غير الحاجة بتاعت الاخرين. جايز تكون الخطوة الأولى للخطية عبارة عن خديعة من الخدعات بقلة فهم الإنسان يعافيه. إذا وقعت في أول خطوة اعترف إنك أخطيت وما تقوحش، ولا تحاول أن تغطي الخطية بخطية. يعني مرة واحد قال لي ايه رأيك في الكذب؟ قلت له الكذب ده غطاء الواحد بيغطي به خطية اخرى، فلو ان هو احترف من الخطية الاولى لا يحتاج الى الكذب لكي يغطيها. فدايما الكذب هو خطية ثانية وليست خطية اولى، دايما الكذب دايما خطية ثانية وليس خطية اولى. الاولى دي حاجة ثانية عايز يغطي، حاجة بيغطيها بالكذب. ابحث عن الاسباب الاولى في حياتك اللي بتقودك، ابحث عن الاسباب الاولى في حياتك اللي بتقودك للخطية، عن الجذور الاولى، ولا تتطور ولا تتورط، احترف.
في نفس الوقت الفضائل ايضا فضيلة تقود لاخرى، فضيلة تقود لاخرى. جايز واحد يقول الفضائل كتيرة وادرب نفسي ازاي على الفضائل، اقول له اي فضيلة تدرب نفسك عليها هتاخد الكل. خد فضيلة زي فضيلة المحبة تدرب نفسك عليها، تجد يمكن جميع الفضائل دخلت في المحبة، تجد جميع الفضائل دخلت في المحبة تقودك الى فضائل اخرى. واحد مثلا يقول انا عندي ثلاث فضائل مش عارف ابتدي بالنهي فيهم، فضيلة الصمت، فضيلة الصلاة، فضيلة الصوم، والتجارب الكتيرة بتتابني. اقول له ابتدي باي حاجة. افرض ان انسان ابتدى بفضيلة الصمت، قال ان كثرة الكلام لا تخلو من معصية فانا اسكت احسن. فلما يسكت يلاقي ان كل ما يختلط بالناس هيتكلم، فيقول اقعد لوحدي شوية احسن، فالصمت يقوده الى الخلوة. وبعدين لما يقعد لوحده يقول اقرا في كتاب احسن، ولما يقرا في كتاب يتاثر روحيا يقول اقف لاصلي، ولما يصلي محبته لربنا تزيد، ولما محبته لربنا تزيد يبتدي يخش في فضائل اخرى. كل دي لانه سكت، كل دي لانه ايه؟ لانه سكت. وهكذا لو ابتدى بالخلوه برضه يوصل. وبرضه لما يقعد لوحده ما بيبذلش مجهود هيلاقي مش محتاج لاكل كتير فهيصوم، يعني الحكايه جايه لبعضيها. نحن لا نحتاج الى تدريب كثيره، انما نحتاج ان نتقن شيئا واحدا وهو يقودنا الى كل شيء. في فضائل اسمها الفضائل الامهات، الفضائل الامهات التي هي الفضائل الكبيرة التي تلت فضائل اخرى كثيرة، مثل فضيلة الايمان وفضيلة المحبة وفضيلة الاتضاع. امسك الفضائل الكبيرة وكل واحدة من دول تقودك الى عدد لا ينتهي. اضرب لكم مثلا من الامثلة. لنفرض ان انسان وضع امامه ان يتقن فضيلة التواضع، تواضع القلب. فلما يتقن فضيلة التواضع يلاقي ان التواضع معناها انه لا يمدح نفسه ولا يفتخر بذاته، اهي جات في الوسط. وبعدين يجد ان التواضع ان يقدم غيره على نفسه حتى في الكلام، يخلي غيره يتكلم وهو يقعد ساكت، وصل لحاجة تاني. يجد ان التواضع معناها انه لا يدين الاخرين ولا يحكم عليهم، وصل لحاجة تالتة. يجد ان التواضع انه يبتعد عن المديح، واصل لحاجة رابعة. يجد ان التواضع يأخذ المتكأ الاخير، واصل لحاجة خمسة. ده لو دخلنا في التواضع ولا 20-30 فضيلة هتخش جواه. يجد ان التواضع ما يعليش صوته وما يسخطش، يصل للهدوء وللوداع وللطيبة. يجد ان التواضع ما يدافعش عن نفسه وما يذنبش غيره. يجد ان التواضع ان يعترف بخطيته. حاجات كتيرة ما تنتهيش. واذا فضيلة التواضع تقود الى المتكئ الاخير، الى البعد عن المديح، الى البعد عن الافتخار، الى البعد عن ادانة الاخرين،
الى الصمت الى الهدوء الى الوداعة حاجات

كبيره. لمجرد انه مشي في التواضع. اي قبيله تسلك فيها ممكن انها تنمي فيك محبه الخير بوجه عام، ومحبه الخير توصلك الى اشياء كثير. حاول انك انت نقطه البدء تهتم بيها، ولما تبتدي بدايه حسنه هتجد ان الشياطين تحاربك لكي تزعزع الخطوه الاولى التي تقودك للباقي. فقف صامدا وحارب بقوه ولا تتزحزح. اذا ابتديت بدايه روحيه اسلك ايضا في تدريج حسب قوتك، لان في انسان يحب يقفز قفزات عاليه هو مش قدها فيتعب فما يقدرش فييأس فيبطل السكه كلها. امشي واحده واحده وانت توصل، امشي وده وانت توصل. وآبائنا القديسون مشي واحده واحده لغايه لما وصل. بدل ما تتسلسل في الشر تتسلسل في طريق الخير. والنجاح في الخطوة الاولى بيدي امل ويدي رجاء ويدي شجاعة ويدي طمأنينة ينجح في الخطوة اللي بعدها. زي واحد يجي يمتحن في امتحان فيجاوب السؤال السهل في الاول، اسهل سؤال يجاوب، ام لما يلاقي نفسه جاوب سؤال ينبسط، يجاوب سؤال تاني لقى جاوب سؤالين ينبسط، روحه المعنوية تقوى يجاوب التاني. ابتدي بطريقة خفيفة لغاية لما توصل. انا مش عايز اطول عليكم عشان الامتحانات والتلامذة، ونرجو ان احنا نصلي كلنا من اجل التلاميذ ان ربنا يديهم قوة وينجحهم، ونرجو ان احنا نحضر الاجتماع المقبل بدري شوية. اتفضلوا نصلي.

أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة. أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك وحقك، لأن قد عظم اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكثر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال يعاين المتواضعات والكائنات يعرفها من بوة. إن سلكت في وسط الشدة تحييني، على رجز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينا. الرب يكافئ عني يا رب، رحمتك دائما.

نون كساسيو ثيو سيمون قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لو البشير التلميذ التار بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلن بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. أقبل بالروح إلى الهيكل لما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعن كما يجب في الناموس. حمله سمعان على ذراعه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك أن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم وجدا لشعبك إسرائيل والمجد.

0: وسناتي تنق فم الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي في الملاهي يستوجب الدينونة لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسب ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر انهاضي من رقاد الكسل تدرع على المخلص بالتوبة قائل اللهم ارحمني وخلصني
1: دوك سباتريك ايوك اعجي ابن بماتي
0: لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مهبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديء شرورك القبيح أمام الديان العادل أي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة في أغضاء الجسد متهاونة أيها المسيح لأن لكرسي حكمك المرغوب أفزع لمجل زينونتك أخشع لنور شعاع له تكجزع أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي متهون في حياتي إني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا الله.

بليزلك السريع المعون على عبدك عيد يا معين الأفكار دياني انهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استرقت في سبات عميق إنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك ولا يسوع المسيح رجائي تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية مبارك أنت يا رب إله بانا متزايد برك اسم قدوس المجد لابد أمين لتكن رحمتك علينا يا رب مثل اتكلنا عليك عيون الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعاما في حين اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أخطر أرض كلها أنت يا رب تحفظ نجينا من هذا الجيل لابد أمين بارك أنت يا رب علمني عدلك بارك أنت يا رب فهمني حوك بارك أنت يا رب أنهر لي برك يا رب رحمتك دائما إلى الأبد مال يديك يا رب لا تترك لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل طلبت الرب قلت ارحمني خلص نفسي إني أخطيت إليك يا رب التجأت إلي خلصني علينا نصنع مشيئتك لأنك أنت وإلهي عندك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعين النور لتأتي رحمتك للذين يعرفونك لك تجب البركة لك يحق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن الروح القدس الكامل منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين جيد هو الأطراف لرب وترتيل لاسمك أيها العالي يخبر برحمتك في الغدوات بحقك في كل ليلة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا

0: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
0: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
1: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
0: كريالايسون كريالايسون اسمعنا.

0: Κυριαλέησον, κυριαλέησον.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Κουδούς, κουδούς, κουδούς, رب الصباؤوت. السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله لا بضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إلى القوات معانا لأنه ليس لنا رب معين في شدة ضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات لا تصنعنا بإرادتنا لا تصنعنا بإرادتنا لا تفعلنا بمعرفة لا تفعلنا بغير معرفة خفية والظهرة يا رب اغفر لنا اجل اسم قدوس الذي دعي علينا

القول مجلى بدمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، اصفح واغفر لنا مجلى اسمك القدوس كصالح محب البشر، وأنعم علينا اللهم بليلة سالمة بهذا النوم طهرا من كل ألم، سلينا ملاك السلام وحسنا من كل شر من كل ضرر من كل تجربة العدو، بالنعمة والرفاهية محبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبل بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المعلم مساوي لك الآن وكل أندار دوك الأمين. ارحمنا يا الله ثم ارحم يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد مسيح إلهنا الصالح الكثير الرحم جذيل التحمل الذي يحب الصديقين أرحم الخطاة الذين عملوا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى الداعي لكل خلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب بل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة سهل حياتنا، قدس أرواحنا طهر أجسام قوم أفكار نقي نياتنا اشفي أمراض فلنا خطايان جينا رب من كل حزن راضي واجعل حوضنا ذاك القديسين كي نكون بمعسكر ومحفوظين ومرشدين لنصل اتحاد الإيمان معرفة مجدك غير المحسوس غير المحدود، فأنت مبارك يا رب إلى الأبد أمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ربنا الحبيب يسوع الهنا الصالح ورعينا الصالح مخلص نفوسنا، يا رب يا من بذلت ذاتك من اجلنا، يا رب ذبحت يا رب واشتريتنا بدمك، فديتنا وشلت يا ربي من علينا حكم الموت، أقمتنا معك وأجلستنا معك في السماويات يا رب. أي يا ربي شكر نقدر يا ربي نقدمه ليك من أجل يا ربي هذا العمل العجيب اللي يا ربي بيه ردتنا للحياة مرة أخرى بعد يا ربي ما كنا أموات بالذنوب والخطايا. رديتنا ليك، رجعتنا ليك يا رب. فعلا يا رب يسوع المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. حبك يا رب عجيب بالحق يا رب، محبتك فائقة المعرفة يا رب. هذه يا رب المحبة إلا ربي لما أبقنا القديسين اتلمسوا معاها ودخل يا ربي للعمق فيها ودووها، لم يحبوا حياتهم حتى إلى الموت يا رب. احتسبوا يا ربي حياتهم وأجسادهم، ما هياش ثمينة قدام يا رب ما أكملت وما عملت يا ربي من أجلنا. قدروا يا ربي يتخلوا ويتنازلوا ويحتسبوا كل شيء يا ربي أنه لا يساوي شيء، وطلبوك أنت يا رب، طلبوك أنت وطلبوا يا رب أن يعيشوا مقدسين، طلبوا يا ربي أن يرضوك كل يوم حياتهم، حتى رب لو كلفهم ده انهم يتهانوا تعذبوا او حتى رب يستشهدوا. يا رب يسوع المسيح نفسنا احنا كمان يا رب نتلامس مع حبك العجيب ده، نتلامس على مستوى شخصي مش على مستوى معرفة عقلية، فنقدر يا رب فعلا نقدر يا رب ان احنا نتنازل، ونقدر يا رب ان احنا نترك كل شيء كنا نحسبه انه ثمين يا رب، نقدر يا رب نتركه، ونقدر يا ربي نحسبه زي ما يقول القديس بولس الرسول نفاية من اجل يا رب نرضيك. لما نشعر يا ربي بحبك وبألامك وبموتك لأجلنا نقدر فعلا يا ربي ننفذ الآية اللي تقول كده، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقام. نقدر يا ربي نعيش مش لنفسنا ومش لزواتنا ومش لكرامتنا، لكن نعيش يا ربي من أجل أن نرضيك، نعيش مقدسين، نتمسك يا ربي بالقداسة والطهارة، ونتمسك يا ربي بحبك ونتبعك يا ربي بكل قلوب. احنا يا ربي بنقترب من عيد النيروز ونبص على أبائنا القديسين دولت اللي ضحوا بحياتهم يا رب، هما ما عملوش كده يا ربي من أجل موقف بطولي ولا من أجل يا ربي قوة جسدية، بل يا رب لأنهم فعلا نتلمسوا مع حبك. ادينا يا رب من فضلك نتلمس معاك ومع حبك العجيب يا رب، اللي من خلاله يا ربي نقدر يا رب تتجدد وتتغير حياتنا فنحيا بالقداسة، نحيا ربي ونحن لا نطلب شيء إلا أن

يرضيك أنت، وإلا إن إحنا نعيش مقدسين ونعيش يا رب حسب وصيتك. ساعدنا وأعنا ودينا يا رب نعمة إن إحنا ندخل لعمق حبك، ندخل لعمق حبك ونتلامس يا رب معاك، فتصير لنا يا رب حياة جديدة يا رب بيك. ساعدنا يا رب يقوينا، وتكون فعلا الفترة اللي جاية هي فترة تجديد وتغيير، فترة يا ربي بداية جديدة مقدسة ترضيك. ترأف علينا وارحمنا يا رب لأجل خاطر شفاعته من العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة رفائيل، لأجل بركة ماري مورس وبركة ماري جرجس وبركة جميع مصاف قديسيك، بركة كل الشهداء الأطهار، بركة أبونا بشوي. اقبلنا واجعلنا رب مستحقين، نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، كن مشيئتك يا رب كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، فلينا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، ولا تدخلنا التجربة لكن نجي من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

بسم الله والابن من الروح القدس الله الواحد امين. بنعمه ربنا نبتدي النهارده في تاملات ودراسه سريعه النهارده ونعيشنا المره الجايه في رساله قديس يوحنا الحبيب الرساله الاولى. طبعا هي واحده من رسائل الكاثوليكون رسائل الجامعه اللي ما هياش متوجهه لبلد معينه أو لشخص معين زي ما كان قديس بولس الرسول بيوجه الرسائل بتاعته لبلاد أو لأشخاص مثلا معينين، فتتسمى رسائل الجامعة لأنها موجهة للعالم أجمع، واحدة من 7 رسائل هم رسائل الجامعة. رسالة ورسالة حلو ان احنا نقف قدامها ونقراها تاني ونرجع كده نكتشف زي ما يسموه الاباء قانون المسيحيه اللي هو قانون المحبه والمبدا الاساسي اللي في حياتنا المحبه. في البدايه قبل ما نشوف تاملات في الرساله ناخد كده يعني فكره عامه ونظره عامه عليها. طبعا كاتب رسالة هو القديس يوحنا الحبيب، يمكن ما ذكرش اسمه في البداية وفي نهاية الرسالة ما ذكرش مثلا أي تحيات أو سلامات معينة نقدر من خلالها نعرف، لكن زي ما مكتوب كده قدامنا الكنيسة الأولى كلها اتفقت على أنه الرسالة ديت هي أحد رسائل الثلاثة طبعا القديس يوحنا الحبيب لأنها تتفق جدا في كتير من العبارات مع الإنجيل. ويقولوا الآباء أنه قديس يوحنا كمل الرسالة بتاعته أو كتب الرسالة بتاعته كتكملة للإنجيل، واعتبر يعني أنه اللي هيقرأ الرسالة هو كان قرأ الإنجيل بتاعه إنجيل يوحنا وعارفه كويس، ففي يعني تشابه شديد ما بين الإنجيل وما بين الرسالة. حتى كلنا عارفين لو جينا نبص حتى بس على بداية الإنجيل وبداية الرسالة هنلاقي فيهم تشابه. يعني إنجيل يوحنا كلنا عارفين بدايته في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. طب الرسالة بدايتها إيه؟ الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه. فالرسالة والإنجيل حتى من البداية واضح جداً التشابه ما بينهم، فاستقر يعني من الكنيسة الأولى من البداية خالص أنه هذه رسالة هي رسالة للقديس يوحنا الحبيب، ما كانش فيه أي شك يعني في النقطة دي. زي ما بنقول تعتبر الرسالة يعني يمكن جاء

باختصار فيها بما جاء في الإنجيل، وبيكمل رسالة باعتبار إنه اللي بيقرأ الرسالة أرى الإنجيل قبلها. يعني ما ذكرش اسمه زي ما كنا بنقول في افتتاحية أو في نهاية الرسالة، لكنها رسالة كتبها في نهاية حياته كده، بيوجهها يعني إلى أولاده بمحبة شديدة علشان يكلموا عن المسيح زي ما هنشوف الرسالة. طبعا إن جينا نبص على ملامح شخصية القديس يوحنا الحبيب، لأنها طبعا يعني بتوضح وبتفرق قوي في طريقة الكتابة. زي ما احنا عارفين القديس يوحنا ولد في بيت صيدا، أبوه زبدي أمه سلومي، كان بيعمل صياد، وكان الأول تلميذ ليوحنا المعمدان قبل ما يبقى تلميذ لربنا يسوع. كلنا عارفين كمان ان المسيح اطلق عليه هو واخوه يعقوب لقب بوانرجس او ابني الرعد، ابني الرعد، لانهم كانوا عندهم كده يعني شدة شوية. لو تفتكروا الموقف الشهير بتاع دخول المسيح للسامرة والسامرة ما قبلتوش، فقالوا له كده يوحنا ويعقوب، قالوا له قول تنزل نار من السماء وايه وتاكلهم، فقال لهم لا مش ديت يعني ايه الطريقه بتاعتنا، قال لهم كده ابن الانسان مش جاي عشان يدين العالم، بل مش جاي يعني يهلك كمان، بل يخلص العالم. قديس يوحنا حصل بقى بعد كده في حياته طبعا تغيير، فبقى يوحنا الهادي الوديع اللي كلم دايما عن المحبه. كان أصغر جميع الرسل من حيث يعني السن وتبع ربنا يسوع. كلنا عارفين أنه في الإنجيل لما كان يجي يتكلم عن نفسه يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه، التلميذ الذي كان يسوع يحبه، كان يفتخر كده القديس يوحنا بهذا اللقب. يعني يمكن تكلمنا قبل كده على الحتة دي وقلنا هل معنى كده أن المسيح كان بيحب يوحنا ومش بيحب مثلا بقية الرسل؟ طبعا لا، ولكن القديس يوحنا الحبيب لشدة قربه من ربنا ولشدة محبته كمان للمسيح، فكان هو يعني ايه لاقت كده محبة المسيح قوي، وكان عنده هذا الاحساس انه كأنه ايه بيحبه هو بس. وزي ما كلنا عارفين زي ما نشوف دايما في سورة العشاء الاخير ان كان مكانه دايما فين؟ يتكئ على صدر المسيح. عشان كده كان عنده الإحساس الجميل ده، يحب يقول على نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. بقدر ما الواحد يعني يلقط كده محبة المسيح، بقدر ما يبقى حاسس بيها وفرحان بيها وحياته تبقى فعلا تتغير وتتقدس. زي ما كنا لسه بنحكي انه زي قديس يوحنا ده كان في البداية هو أخوه اسمه ابني الرعد، بس بعد كده بقى ايه بقى وديع جدا وهادي جدا، اتغير خالص، حصل في يعني هذا التغيير الكبير بقربه الشديد من ربنا يسوع وبإحساسه وتلامسه مع محبة المسيح. طبعا القديس يوحنا حضر مواقف مع ربنا يسوع كده خاصة، ما كانش يمكن كل التلاميذ يعني ايه بيحضروها، زي موقف التجلي لما كان مع بطرس ويعقوب، الصلاة في بستان جثيماني، إقامة ابنة ييروس، من المواقف اللي القديس يوحنا حضرها. طبعا هو الوحيد اللي فضل واقف لغاية الآخر عند الصليب، وبعدها طبعا أخذ مسؤولية رعاية أمنا العذراء لما قال له ربنا يسوع هوذا أمك، وقال لها هوذا ابنك، ومن ساعتها زي ما الإنجيل يقول أخذها إلى بيته وبقى بيرعاها وكان مسؤول عنها. بعد القيامة ظهر له المسيح على بحيرة طبرية، ما كان مع مجموعة من التلاميذ وعرفوا أول واحد عرفه هو قديس يوحنا. وطبعا زي ما كنا لسه بنحكي لأنه أخذ مسؤولية يعني رعاية أمنا العذراء، فما خرجش للتبشير من اليهودية إلا بعد نياحة

حاضر مريم. بشر القديس يوحنا في آسيا الصغرى وبالذات في كنيسة أفسس. لو تفتكروا حتى في سفر الرؤيا بعت ربنا معاه رسائل إلى إيه؟ إلى السبع كنايس وكلهم في منطقة إيه؟ آسيا اللي كان بيخدم فيها القديس يوحنا. القديس يوحنا كمان عاصر أيام كانت أيام صعبة مش سهل. عاصر حكم نيرون اللي في أيام مستشهد قديس بولس وقديس بطرس. عاصر خراب أورشليم اللي كان سنة 70 وده كان حدث طبعا مش قليل. عاصر اضطهاد دوميتيان اللي نفاه لجزيرة بطمس وكان الجزيرة ديت في الوقت ده بينفى ليها يعني الناس اللي عايزين يعاقبوهم عقاب شديد جدا يعني. فقابل هناك ناس صعبة ومواقف صعبة جدا يعني وقعد هناك سنتين. لكن طبعا زي ما احنا عارفين خلال الظروف الصعبة ديت رأى فيها الرؤية وشاف وسجل لنا سفر رؤية وشاف السماء شاف مناظر الجميلة ديت وقد ايه كان يعني رغم انه ظروف قاسية ووضع صعب قاسي لكن كانت فرصة وبركة كبيرة لي انه يتمتع ويشوف السماء. القديس يوحنا هو التلميذ الوحيد اللي لم يستشهد. التلاميذ كلهم استشهدوا، القديس يوحنا ما استشهدش. كأنه كده ربنا حفظه من الاستشهاد عشان يفضل موجود إلى نهاية القرن الأول علشان يكون هو الشاهد الأمين اللي بيدافع عن الإيمان. لأنه زي ما هنشوف في الرسالة دلوقتي قد إيه يعني كان الرسالة ليها يعني هدف معين كان يعني قديس يوحنا كاتب الرسالة علشان يوصل. الرسالة كتبها قديس يوحنا هو في أفسس، كتبها زي ما بنقول لسه في آخر القرن الأول تقريبا في أواخره، وطبعا بعد خراب أورشليم سنة 70 لأنه ما فيش أي بقى ذكر للأمة اليهودية في الوقت دوت ولا الاضطهادات اللي أثرها اليهود على المسيحيين. لكن ذكر بقى وأكد قوي في الرسالة على ذكر المقاومة اللي أثرها أصحاب البدع اللي كانت موجودة وقتها، وبالأخص كانت بدعة بيسموها كده بدعة إيه؟ بدعة بتاعة الغنوصية. إيه البدعة دي؟ البدعة دي كانت بتقول كده أو بتنادي يعني إن في إلهين، إله للخير ده اللي خالق الروح وإله شر، وده اللي يعني اللي أوجد المادة وخلقها لأنهم يعتبروا إن المادة في نظرهم هي شر ويقولوا إن الله طبعا مش ممكن يكون إيه يخلق الشر. فيقولوا البدعة ديت، والبدعة دي كانت مشكلة كبيرة لأن احنا نقدر نشوف انه بما ان المادة شر يبقى اذا المسيح لم يتجسد بحسب فكرهم، لانه مش ممكن الاله ياخد جسد لانه في نظرهم تاني بقول ان المادة دي والجسد ده ايه ده شر، فمش ممكن الاله ابدا ياخد الشر. عشان كده بيقولوا ان كان انجيل يوحنا بيثبت او بيأكد قوي على ألوهية المسيح، الإنجيل بيأكد قوي على ألوهية المسيح، فالرسالة بتؤكد كمان على ناسوته الكامل. إن كان في الإنجيل عاوز يثبت إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد وهو لاهوت كامل، ففي الرسالة كمان عاوز يأكد إنه ناسوته ناسوت إيه حقيقي كامل. عشان كده بداية الرسالة بيقول إيه الذي كان من البدء الذي إيه لمسناه ورأيناه وشاهدناه ولمساته أيدينا. يعني عاوز يقول احنا ايه لا انا شفناه وسمعناه ولمسناه عشان يقول ان هو واخد ايه جسد حقيقي عشان يأكد على ناسوت المسيح.
ما يبقاش زي

زي ما هم بيقولوا، زي ما البدع قالت وقتها، ان المسيح اتخذ جسد خيالي، مش جسد حقيقي لكن ايه، مجرد خيال. لانه ببساطة شديدة لو المسيح لم يأخذ جسد حقيقي يبقى المسيح لم يخلص طبيعتنا. لو كان المسيح ما خدش جسد زي جسدنا بالظبط يبقى ايه، لم يخلص الطبيعة بتاعتنا. عشان كده بنقول في القداس زي ما احنا عارفين انه شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية واحدة، اخذ جسد كامل زي جسدنا بالظبط. زي ما برضه يقول القديس بولس الرسول، اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا هكذا فيهما بالظبط زينا، عشان يخلصنا. لانه لو ما خدش طبيعتنا ما ايه، ما خلصناش. عشان كده دي بدعه يعني صعبه، وكانها بتهد ما فعله المسيح لاجلنا، بتهد الخلاص كله. عشان كده فوقف قديس يوحنا يكتب بقى الرساله دي. عشان كده من ضمن الكلام وبيقول ازاي انه ان اللي لا يعترف ان يسوع المسيح ايه قد جاء في الجسد ده ايه، ده ما نقبلوش ابدا، وما يبقاش هذا التعليم تعليم صحيح. فده بيأكد جدا وبيحارب جدا البدعة ديت، انه ازاي المسيح لم يأخذ جسد خيالي لكن جسده كان جسد ايه، جسد حقيقي كامل. طيب قديس يوحنا ذكر في الرسالة كده أربع أهداف وهو بيكتب لنا الرسالة، مهمين قوي، مهمين قوي. بيقول لنا ليه يكتب لنا رسالة، يقول أول نقطة كده لكي يكون إيه فرحكم كاملا. يقول لنا أنا بكتب لكم الرسالة دي وعايز أعرفكم بالمسيح إنه جه في الجسد وخلصنا وفدانا. ليه؟ أول نقطة يقول كده لكي يكون فرحنا كاملا، ودي نقطة مهمة قوي. يقول لنا كده زي ما هنقرأ كمان شوية الإصحاح، يقول زي ما احنا تلاميذ تلمسوا شافوه وعرفوه عاشوا معاه فرحوا بيه قوي، بيقول كده الذي لمسناه ورأيناه نخبركم به لكي يكون لكم معنا شركة ولكي يكون فرحكم كاملا. اكتب لكم عن المسيح، كانوا بيقول كده عايزكم تعرفوا المسيح عشان ايه، عشان تفرحوا. كانوا بيقول لنا اللي عايز يفرح يعرف المسيح، يتلامس مع المسيح بجد، يشوف المسيح بجد فيبقى فرحان. وكلكم عارفين ونسمع كتير انه ازاي كانت سمة اساسية جدا جدا في المسيحيين انهم ايه فرحانين. ليه؟ عارفين المسيح، تلامسوا مع المسيح ضايقينه جدا. ويقول الكلمة الجميلة دي مش بس عشان يكون ليكم فرح، لا، كي يكون فرحكم كاملا، يعني ما بقاش ناقصه أي شيء بل بالعكس يبقى فرح كامل. فدي أول غاية من أجلها يكتب. الهدف الثاني أو الغاية الثانية اللي عشان بيكتب رسالة، يقول كده لكي إيه، لكي لا نخطئ، لكي لا نخطئ. مش معنى كلامه ان احنا نبقى بلا خطية يعني، لكن هو هيقول زي ما هنقرأ شوية، وان اخطأ احد فلنا ايه كفارة عند الاب يسوع المسيح يغفر لنا ونتوب ونرجع. لكن لكي لا نخطئ قصدي يقول لكي لا نعيش في حياة الخطية، لكن وقعنا بنقوم وبنرجع لكي لا نخطئ. عشان يعرفنا ازاي، يقول كده كلمة غريبة في اواخر الرسالة، يقول المولود من الله لا يخطئ. ويقول كلمة شوية يعني الواحد لو وقف قدامها كده بيفكر احيانا يستغرب لها، يقول ولا يستطيع ان يخطئ. يعني كأنه ايه ما عندوش الامكانية انه يغلط، حتى لا يستطيع ان يخطئ. ايه ده، ازاي قال كده المولود من الله كده؟ فعلا ولاد ربنا اللي تلمسوا معاه وفرحوا بيه حتى لو وقعوا في خطيئة ليه بسرعة يعمل ايه؟ مش قادر يستحمل ده، لان عارف كويس وضايق قوي محبة ربنا، فتلاقيه بسرعة يرجع يعمل ايه، يقدم توبة ويشيلها بسرعة. لا يستطيع ان يخطئ، ما يقدرش يفضل عايش في خطيئة، تلاقي الخطيئة دايما كده ايه تزعله وتضايقه، يبقى مش عايز يشيلها بسرعة. فديت الغاية التانية

للأجلها قد سبحانه نكتب رسالة لكي لا نخطئ. نمرة ثلاثة، زي ما كنا لسه بنتكلم من شوية، لنتجنب المضلين، لأن زي ما كنت بقول لكم في وقته كان فيه بدع كتير، وكان فيه الفكر ده عمال ينتشر كده، فعمال يقول لنا ايه، خلي بالكم من المضلين دولت. لدرجة انه رغم ان القديس يوحنا زي ما بنقول هو يوحنا الحبيب واللي دايما بيقول ايه او بينادي بالمحبة، لكن يقول مثلا ازاي ان لو جالكم حد من اللي لا يعترف ان يسوع المسيح قد جاء في الجسد، يقول ايه، لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، ما تقبلوهوش ولا تسلموا عليه. للدرجة دي ايوة يقول كده، تجنب المضلين، لانه ايماني او قبولي لي كأنه قبول بهذا ايه الايمان، ودوت يضيع مني المسيح. فيكتب لنا ازاي الواحد يكون واخد باله قوي انه يتجنب المضلين، ما يبقاش بيقبلهم ولا بيقبل الايمان بتاعهم. ولغاية الرابعة وهي بقى اللي تكمل كل ده، يقول كده، لكي نعلم ان لنا ايه حياة ابدية ويكون لنا ثقة فيه. ودي كأنها زي ما بقول لحضراتكم كده ايه ال ال الهدف اللي كلنا بنستناه والهدف اللي كلنا بنجاهد عشانه. يقول كي نعلم ان لنا حياة ابدية ويكون لنا ثقة فيه. مهمة قوي دي، نعلم، بتأكد، نبقى عارفين ان احنا لينا حياة ابدية ولينا ثقة في المسيح، انه يدينا يعني هذا المكان وهذا النصيب الجميل جدا ان احنا يكون لنا نصيب معاه. يقسموا الرسالة، هي الرسالة خمس اصحاحات، يدوا لكل اصحاح عنوان زي ما مكتوب قدامنا. طبعا كلها والمحور الاساسي بتاعها هو المحبة. فالاصحاح الاول بيتكلم عن تجسد المسيح والحب، الصحاح الثاني النور والحب، الصحاح الثالث البنوة لله والحب، الصحاح الرابع التمييز والحب، الصحاح الخامس الإيمان والمحبة. الكلمة المحورية طبعا في الرسالة هي المحبة، هي المحبة لأنه بيتكلم عنها كتير. بس هو بيتكلم عن المحبة قال لنا كده على نقطتين أساسيين. أول حاجة إن محبة الله تظهر في السلوك العملي في الحياة. تاني، عشان دي مهمة، محبة الله بتظهر ايه في السلوك العمل. يعني ايه؟ يعني انا بقول بحبه كويس، بس لازم ده يظهر ويترجم فين؟ في السلوك. بص يقول ايه في يوحنا واحد في الرسالة الاولى، اسف، اصحاح 2 آية 6، من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. اللي بيقول انا بحبه ويقول انا ثابت في المسيح وماسك فيه وبحبه قوي، ينبغي انه كما سلك ذاك، يعني كما سلك المسيح، يسلك هو ايضا. الموضوع يعني ايه؟ مش راح بيقول انا بحبه، مش راح بيقول كلام، لكن مهم قوي ان محبتنا للمسيح تظهر في السلوك العملي. دي نقطه مهمه قوي نحتاج يعني نراجع نفسنا فيها. يمكن زي ما دايما نقول، لو واحد سأل مين بيحب ربنا، يبدو ان هو سؤال يعني ايه، يعني ملوش لازمة، يعني دي عايزة اجابة. لكن لو نكمل السؤال ده، طب السلوك شكله عامل ازاي، هو ده الاجابة. الاجابة مش ان انا اقول انا او لا، لكن الاجابة هي انه السلوك يدل على ده ولا لا. فده اللي قاله القديس يوحنا، وده محور اساسي جدا في الرسالة، انه اللي بيقول انه يحب المسيح ينبغي أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضا. كأنه ده المقياس. لو أنت بتقول أنا بحبه، المقياس اللي تقيس بيه سلوكك قد إيه شبه المسيح، كم في المية شبهه. لما تقدر تقول سلوكي قد إيه شبه سلوك المسيح أو شبه حياة المسيح، أقدر أقول إن هي ديت إيه درجة المحبة. خلينا نقول، ودي نقطة مهمة أوي، ودي نقطة مهمة قوي اللي احنا محتاجين نراجع بجد نفسنا فيها. لانه كتير لما نيجي نبص على السلوك تلاقي بقى الموضوع ايه مختلف تماما، تحت مسميات كتير.

تحت مسميات كتير، تحت مسمى أصل العالم دلوقتي مش هيفهم ده، أصل الناس لو اتعاملنا معهم زي ما المسيح اتعامل هياكلونا، مسميات كتير أو تتحط، لكن كلها مش حقيقية، كلها كلام بس كده بنحاول نغطي بيه. لكن زي ما بقول يعني كأن القديس يوحنا هنا بيحط لنا الترمومتر ده، لو انت عايز تقيس او تعرف انت بتحب ربنا قد ايه، شوف انت بتسلك زيه قد ايه، حد يقيس نفسه ويخلي باله ويحسن نفسه. دي اول نقطة. النقطة التانية اللي حطها لنا هي محبة الاخوة، نمرة واحد السلوك في الحياة عامة، نمرة اتنين محبة الاخوة. قال كده: ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب، لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره؟ اعتقد الكلام واضح جدا، واضح قوي. فعشان كده بقول تاني، القديس يوحنا بيحط لنا مقاييس نقدر نقيس عليها. وارجوكم بقول وبكرر انه ما يبقاش الواحد بيحط مسميات عشان خاطر ايه يطلع من الحته دي. يعني يا مثلا يقول انا بختصر بس فلان، ربنا يسوع شايف القلب وعارف القلب شكله ايه، وعارف هل فعلا في محبه جوه ولا لا. فخلينا نراجع نفسنا على المقياسين دولت، المقياسين دولت اللي حطهم لنا القديس يوحنا. ان كان بيقول لنا لو انت عاوز تقول انا بحب ربنا، قيس نفسك على الحاجتين دولت: نمرة واحد السلوك شبه المسيح، نمرة اتنين محبة الاخوة. وكلنا عارفين ان احنا لما بنقول كلمة محبة الاخوة، كلمة الاخوة دي مقصود بيها ايه؟ فاكرين لما واحد جه يقول للمسيح قول لي ايه الوصايا، وقال له تحب الرب اياك وتحب ايه قريبك كنفسك، وهو حب بقى يعني ايه كده، فقال له من هو قريبي؟ فاكرين قال له ساعتها مثل ايه؟ السامري الصالح. قال له هو ده قريبك اللي انت بتعرفوش، اللي انت يا يهودي ممكن تقول على السامري ده ايه، كانوا كلكم عارفين كانوا يقولوا عليه ايه، قال له ده يبقى قريبك. فدي المحبة اللي الواحد يقيس فيها نفسه، عشان ما يبقاش بس مجرد ان احنا بنقول كلام وخلاص، لكن مقياسين نحطهم فعلا قدام عينينا ونقيس فيهم نفسنا بجد، بدون مبررات وبدون تجميل للمواقف، بوضوح شديد الواحد ما بينه وما بين نفسه يقيس نفسه في المقياسين دولت. سلوكي اخد يد ايه او شبه ايه من سلوك المسيح، ونمرة اتنين محبتي للاخوة شكلها عامل ازاي، لانهي درجة، وهكذا. نقطتين حطهم لنا المسيح او حطهم لنا القديس يوحنا نقدر بيهم نقول احنا بنحب ربنا قد ايه: سلوك شبهه ومحبة الاخوة. الآية المحورية في آيتين. الآية الأولانية اللي قالها في الإصحاح الأول لما يقول كده: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. بنقول لكم اللي احنا شفناه عشان انتوا كمان تيجوا تدوقوا يعني. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. ده محور أساسي في الرسالة، اللي احنا دقناه ولمسناه وشفناه بقول لكم علشان انتوا كمان تيجوا ايه تختبروا، وكي يكون فرحكم كاملا. الآية المحورية الثانية أما يقول كده في إصحاح 5: هذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. ايه الحياة اللي احنا خدناها؟ هي ايه؟ هي في المسيح. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت إليكم هذا أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية

ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. برضو بيقول كده كتبت إليكم هذا ليه؟ عشان تعلموا تعرفوا بعرفكم أن لكم حياة أبدية وتؤمنوا باسم ابن الله. دولت محورين أساسيين في رسالة. طبعا لما نبص على الآيتين بتلاقي أنه في الداخل أساسهم ومحورهم هو ربنا يسوع والإيمان به والتلامس الشخصي معاه. إصحاح المحوري هو إصحاح واحد اللي فيه قديس يوحنا بيوضح الفكرة الأساسية يعني بتاعة الرسالة والدعوة للشركة مع المسيح والتلامس الشخصي معاه. القديس يوحنا في رسالته يقدم لنا ربنا يسوع في نقط كده جميلة قوي. أول نقطة يقولها لنا إنه يعمل إيه؟ المسيح يطهرنا من كل خطيئة. يقول كده ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. دي أول نقطة يقول لنا كده، يقدم لنا ربنا يسوع هو بيطهرنا من كل خطيئة. إزاي؟ لو أنت حاسس أن عندك خطيئة عندك مشكلة أعمل إيه؟ اجري عليه وتطهر فيه. دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. نمرة اتنين يقدم لنا المسيح أنه يشفع فينا أمام الآب. يقول كده يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. هو شفيع لينا. جميلة قوي كلمة شفيع دي، يعني كان واقف أمام الآب يعمل إيه؟ يشفع فينا. فعلا دي حاجة تطمننا قوي، حاجة تريحنا جدا. احنا نجري على ربنا يسوع نقدم توبة وهو يشفع فينا كده ويشيل عنا حكم الموت. فهو يطهرنا من كل خطية، يشفع فينا أمام الآب، يقدم لنا المسيح اللي وعدنا بالحياة الأبدية. يقول كده هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. هو وعدنا به، وزي ما الإنجيل يقول لنا إزاي أن وعوده هي صادقة أو أمينة، فيقول لنا كده أنه الوعد بتاعه هو الحياة الأبدية. نقطة رابعة بيقدم لنا المسيح أنه يعطينا الغلبة. يعطينا الغلبة، يقول كده من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. اللي يؤمن أن يسوع ابن الله ده إيه؟ يغلب العالم، عايش حياة غلبة وانتصار بقوة كده. اللي يؤمن بالمسيح المخلص هو يغلب العالم. أعطانا قديس بولس يقول كده أن ربنا يسوع أعطانا إيه؟ دانا هذه الغلبة، غلب لحسابنا. قبل المسيح كانوا كل تحت الخطية وتحت الضعف ومحدش قادر يغلب، لكن المسيح عمل إيه؟ أعطانا هذه الغلبة، أعطانا الغلبة دي. نمرة خمسة يقول كده يعطينا إيه؟ يعطينا بصيرة. يقول كده في الإصحاح الخامس ونحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. أعطانا بصيرة، خلينا بنشوف. وكانوا الإنسان قبلها كان إيه؟ أعمى. وتشوفوا فعلا أن كل إنسان يتقابل مع المسيح يبقى عنده بصيرة. كمثال مثلا لو تفتكروا القديس بولس الرسول شاول الترسوسي لما ظهر له ربنا يسوع في الطريق إلى دمشق وكلمه في الحديث بتاعه في أعمال 9، يقول بعدها أنه بقى إيه؟ مش شايف، وبعدين سقط شيء زي القشور من عينيه، وبعدين ايه؟ ابصر. كان بيوضح لنا ازاي انه فعلا ابن الله اعطاه ايه؟ اعطاه بصيرة، داله بصيرة، بس بصيرة مش خارجية مش جسدية، بصيرة داخلية تشوف الحق، بصيرة تشوف المسيح، بصيرة تشوف الحياة الابدية في كل مكان ويبقى هدفه يعني واضح. فيقدم لنا كده قديس يوحنا عمل المسيح في النقط الجميلة دي، زي ما يقول كده انه نمرة واحد يعني بيعطينا بصيرة ويعطينا الغلب، ويقول يشفع فينا ايه؟ امام الاب، وهو كمان ايه؟ كفارة لخطايانا، يغسلنا من خطايانا ومن ضعفاتنا. عمل المسيح يوضحونا كده في نقط واضحة وجميلة قوي.

نقرا مع بعض كده الاصحاح الاول يعني في رساله، هو اصحاح صغير 10 ايات لكن جميل قوي، وعايزين يعني كده سريعا نتامل فيه. يعني نقول كده: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رايناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه. طبعا البدايه زي ما كنا بنحكي في الاول انها شبيهه بالانجيل، وان كان هنا عاوز يثبت نسوت المسيح الكامل، لكنه كمان بيقول لنا ايه؟ انه ايه؟ انه ازلي، فبما انه ازلي فهو اله كامل. فيقول: الذي كان من البدء منذ الازل، يقول: الذي سمعناه، الذي رايناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايدينا. طبعا لما تيجي تقول لحد انا سمعته وشفته ولمسته، فكأنك عاوز تقول له يعني ده ايه؟ ده مش خيال. لا، لما تيجي بعدها تقول ان اصل جسد المسيح ده كان خيال، لا، مش انا شفته وسمعته ولمسته واكلنا وشربنا معاه زي ما يقول في الاناجيل. عاوز ياكد انه المسيح واخد جسد ايه؟ جسد حقيقي زينا بالظبط. يقول كده: فان الحياه ايه؟ اظهرت. كلمه جميله قوي. عاوز يقول بتجسد المسيح ايه اللي حصل؟ الحياه اظهرت. ما هو لما اخطا ادم بقى طريق شجره الحياه ايه؟ مقفول. لكن لما شفنا المسيح ايه اللي حصل؟ ان الحياه اظهرت. كلمه جميله. خبر بيعلنه كده القديس يوحنا ان الحياه اظهرت. وقد راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت لنا. بنخبركم، بقول لكم عن الحياه التي كانت عند الاب وايه؟ واظهرت لنا. يرجع تاني يقول: الذي رايناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركه معنا. واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. بعد ما بيقول احنا شفناه ولمسناه وشهدناه، كانوا عاوز يقول ان ده ايه؟ مش لينا لوحدنا، لكن ده لكل انسان. زي ما احنا شفناه وسمعناه ولمسناه، بنقول لكم انتوا كمان علشان تيجوا تتلمسوا معاه، ولكي يكون فرحكم ايه؟ كاملا. كانه عايز يقول لنا هو ده الطريق الوحيد للفرح الكامل، ان الواحد يعرف المسيح، لكن يعرفه معرفه زي ما هنا بقى القديس يوحنا بيقول، مش معرفه المعلومات ولا العقل، لكن معرفه ايه؟ العلاقه الشخصيه. هو هنا بيقول انا شفت وسمعت ولما، علاقه شخصيه فرديه، هي ديت اللي بيدعونا ليها واللي عايزنا نمسك فيها كويس. ويقول كده: هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، ان الله نور وليس فيه ظلمة البت. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب. واخدين بالكم نفس الآية اللي احنا كنا نسألناهم شوية لما قال ايه؟ لو قلنا إن احنا نعرفه أو بنحبه ومش بنحب إخواتنا يبقى ايه؟ نكذب. المقياسين زي ما قلت لحضراتكم اللي هو عمال يتكلم عن طول رسالة. فيقول كده: إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. إن سلكنا في النور كما هو في النور لينا شركة معه. السلوك، لو سلكنا في النور سلكنا زيه، لنا شركة بعضنا مع بعض. كانوا حسن حد ممكن يقول له يعني ما احنا مش معقول مش هنغلط، ما فيش حد ما بيغلطش، فعلى طول راح لحق كده وقال لنا ايه؟ ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. حتى لو غلطنا بس هو هيعمل ايه؟ هو يطهرنا، بس المهم نبقى بنرجع وبنقدم توبه بسرعه وهو يطهرنا من كل خطيه. ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلماته

ليست فينا. الرسالة ممكن يكون قريناها كتير وممكن نكون عارفينها، لكن الحقيقة القصد منها ان احنا نختبر كده الحياة في المسيح بجد، وان احنا نحول هذا الكلام للحياة، ما يبقاش مجرد للمعرفة. فنفسي الفترة الجاية وفرصة مع عيد النيروز وبداية سنة أبتدائية جديدة، واحنا كلنا بنقول احنا بنحب ربنا وفعلا بنحبه، ما عندناش شك في ده، بس خلينا نبقى بنحبه محبة عملية، محبة واضحة وظاهرة مترجمة. نقيس نفسنا الفترة دي كده على النقطتين دولت، ونطلب نعمة من ربنا، ونجاهد ونحاول في دولت فعلا. نمرة واحد، احنا بنسلك شبهه ولا لا؟ نمرة اتنين، محبتنا للإخوة عاملة ازاي؟ تبقى ترجمة فعلا لأول جزء كده في الرسالة، نقيس نفسنا عليهم ونراجع كده نفسنا فيهم، تبقى يعني فرصة للتجديد وبداية جديدة لربنا المجد دائما أبديا. تفضل ونصلي. بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، ولا يدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم، امدوا بسلام، سلام الرب يكون.

0: Ενώστε μοκο βεχρίστος νεμ βεκιώτεν αγαθός νεμ βεβνευμαθόν γιακή αξωτή εμμούν.
1: الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني بصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لمجدا لشعبك.

نَعَلَّ كَلِمَةً.

0: أيتها المدينة المقدسة التي للملك العظيم،
1: نسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند

0: الذي شق البحر الأحمر إلى أقسام الليل يا لنا إلى الأبد رحمته
1: وجزى إسرائيل في وسطه الليل يا لنا إلى الأبد رحمته.

0: بأرواح وأنفوس الصديقين سبحوا وزيدوا علوا إلى الأبد.
1: باركوا الرب أيها القدسون والمتواضعون القلوب سبحوا وزيدوا علوا إلى الأبد.
0: باركوا الرب يا حنان يا عزريا ومسائيل.

0: فينا يا سيدتنا كلنا والدة الإله مريم أم مخلصنا ليغفر لنا خطايانا
1: اشفع فينا يا رأسي الملائكة الطائرين ميخائيل وغبريال ليغفر لنا خطايانا
0: اشفع فينا رأسي الملائكة الطاهرين رافائيل وسوريال يغفر لنا خطايانا
1: اشفعوا فينا يا رؤساء الملائكة الأطهر صدقيال وصدريال وأنانيال ليغفر لنا خطايانا
0: اشفعي فينا أيتها الكراسي والأرباب القوة الشربي موسي

0: عشرين قسيسا ليغفر لنا خطايانا.
1: اشفعوا فينا أيها العساكر الملائكية والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا سادات الآباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الرجل الكامل البر أخنوخ الصديق ليغفر لنا خطايانا.

0: ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا داود المرتل وحسقي الودني ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يوقيم وحنا ويوسف الشيخ وصديق ايوب ويوسف ونيقوديموس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ملشي صادق وهارون وزكريا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا صفوف الانبياء والابرار والصديقين ليغفر لنا خطايانا.
1: اشفع فينا ايها السابق الصابر القديس يوحنا المعمدان ليغفر لنا خطايانا.
0: اشفع فينا ايها المائة واربعة واربعين الفا والباتول الانجيلي ليغفر لنا خطايانا.

0: ماري مرقس الرسول يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد سيد المالك جوارجيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ثيودوروس وثيودوروس ولوانديوس وفانيكاروس يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا فيلوباتير ماركوريوس وابا مينا وابا بؤطور ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سديوكلوديوس وثيودوروس وابا سخيرون وابا اسحاق ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا وسيليدس واوسابيوس ومقاريوس وفيلوساوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا امبابسورا وابابشاي وابيسي وتكلا اختو ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون يوستس وابلي وتوكليا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبي يعقوب الفارسي والقديسون سيرجيوس وواخوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون كوزمان واخوته وامهم ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا باكر ويوحنا وبربرا ويوليانا ودميانا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدان سيد ابدير وايراي اخته ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون يوليوس ومن معه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدان ماري بهنم وسراء اخته ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ينباس ربامون الاسقف وابصادي وغلينيكوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون الاربعون قديسا بسباستيا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا مبابي رواتهم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدان ابا بيشوي وصديق بطرس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ابا ايكلوج القس وابا بقول وابا كاب ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ابا يوحنا الهيرقلي والسيد بفم وباستاوروس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا سيزوروس وبندليون صوفيا وإفوميا يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سيدي أبانوب وأبطالموس وبكراجون وسوسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا رئيس الكهنة العظيم أنبا بطرس الشهيد الطاهر يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان الجديدان باستاوروس وارسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ميخائيل القمص وميخائيل الرهيب ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا سيفو في الشهداء الذين تألموا من اجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا الأبوين محب أولادهم أنبا أنطونيوس وأنبا بولا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الثلاث مقرات القديسون وأولادهم لباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا سيدي الأبوين القمصين أنبا يوحنا وأنبا دانيال ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سيد الابوين محب اولادهما انبا بيشوي وانبا بولا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ابوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا 49 شهيدا شيوخ شيهات ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها القوي القديس انبا موسى ويحنس كما يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا بخوم اب الشركه وثيودوروس تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا شنودة رئيس متوحد ويا انبا ويسا تلميذه ليغفر لنا.

0: عنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا أم بنوفير وأم بكروس وأبانا بفنيتيوس ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا يا أنباه صموئيل المعترف ويسوع بولو تلميذي يغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا أبولو وأنبا أبيب وأبانا الأنبا بجيمي ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا فكين وأنبا هيرون وأباور وأبا فيس يغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا برسومة وإفريم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا يا بيفانيوس ومنيوس وارشليديس ويارسانيوس ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا سيد الأبوين الناسي كينان ببراام وجورجي ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا يا أثناسيوس رسولي ساويروس وديوسكوروس ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا بسيليوس وغرغوريوس وابانا الان بكريلوس ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا يا 318 في نقيام من اجل الايمان يغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا ايها 150 بالقسطنطينية والمائتين بافسوس ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا يا انبا حديد وانبا يوحنا وابن العظيم ببرسومة وانبا رويس ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا انبا ابرام القموس وابن الانبا مرقوس ليغفر لنا خطايانا
0: اطلب من الرب عنا يا مصاف لباس الصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا سيد الملك قسطنطين وهيلان الملكة ليغفر لنا خطايانا
0: اطلبنا من الرب عنا يتوى الفتيات العذار الحكيمة عرايس المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: اطلب من الرب عنا يا قديسي هذا اليوم كل واحد باسمه ليغفر لنا خطايانا
0: كذلك نعظمك مع المرتل داود قائلين انت هو الكائن الى الاباء على تقسيم الشي صادق
1: اطلب من الرب عنا يا ابانا قديس البطريرك انبت وادرس رئيس الكهنه ليغفر لنا خطايانا

0: سلام لك يا أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقانية ولدتي لنا عمانوئيل.
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: ميخائيل رئيس السمعين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب.
1: إن الله يرسل لنا مرحمه ورافته

0: من فو من عندي بالأنوار.
1: فلنسبح ونمجد ونسجد للثالوث القدوس المسا

0: النساء.
1: أنت هو كمال الأنبياء الذين جاءوا قبل مخلصنا لتعد طرقه كقول أشعياء.
0: وكنت تكرز قائلا: أما أنا فأعمدكم بماء التوبة لمغفرة الخطايا.
1: من له ثوبان فليعطي من ليس له، والذي عنده خبزا فليصنع هكذا أيضا.
0: وقال أيضا لجموع: لا تظلموا أحدا ولا تشب أحد،

0: ليغفر لنا خطايانا.
1: سبع سنين أكملها القديس جيورجيوس، سبعين ملكا منافق يحكمون عليه كل يوم،
0: ولم يقدروا أن يميلوا أفكار والإيمان المستقيم ولا عز محبته في الملك المسيح.
1: وكان يسلم

0: المسيح يفرح معك في أورشليم السمية.
1: السلام لك أيها الشهيد، السلام للشجاع المجاهد، سلام لللابس الجهاد،

0: ليغفر لنا خطايانا.
1: فلنجتمع يا أحبائي لنكرم بسرور هذا الرجل البر أبان القديس أنبا برسوم،
0: هذا الذي رفض العالم وحياة مملوءة تعبان بعظام وصبر وأحب المسيح ربه،
1: وذا اسمه في المسكونة كلها من أجل فضائله.

0: ليغفر لنا خطايانا.
1: أبانا الحبيب بيشوي طلبت السمية فلسقت عقلك وقلبك بصليب المتحنين.
0: يسوع المسيح ربنا ملأك بكل حكمة وعلم حتى صرت صيادا لكل إنسان.
1: تعودت السعر بحرص شديد لتخدم المسيح ربنا وتحضر كل أحد.

0: بين الحق أبونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: كوني أنت ناظرة علينا في المواضع العليا الكائنة فيها يا سيدتنا كلنا والدة الإله العذراء كل حين.
0: اسألي الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه.
1: سلام.

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات.
1: لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: صار آدم الثاني من أجل آدم الإنسان الأول.
1: سلام لمعمل الاتحاد غير المفترق الذي للطبائع التي أتت معا إلى موضع واحد.

0: اللاهوت لم تحرق شيئا منا.
1: السلام للعبد والأم العذراء والسماء التي حملت جسدي.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت سماء الأرض نؤتين مجدك رمتك.
1: ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله قواكم معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك.

0: هنصلي مع بعض الصلاة ديت بمناسبة عيد النيروز يوم الجمعة الجاية.
1: فأحبوك حتى الموت وحتى الدم، ولكن ليس بقوة بشرية، لكن روحك القدوس يا ربي سندهم إلى النفس الأخير. فجازوا الألام والأتعاب والمشقات بفرح وسرور، لأنهم نظروك استناروا وجوههم لم تخزى. سندت إيمانهم لأن كل شيء منك وليك يا ربي. قادر أنك تسند إيمان أولادك، سندنا بيمينك غير المغلوبة. قوي إيماننا فيك ورجعنا بيك واتكلنا عليك، ليس لنا آخر سواك. وإن كنا نعيش في أزمنة مختلفة، لكن أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وسنوك لن تفنى. يا من أزرت الشهداء، أزر أولادك يا رب وشعبك وكل نفس. يا من أعطيت قوة للمعية وشددت الأيادي الضعيفة والركب المخلعة. قد صرنا في هذه الأيام يا ربي على هذه الحال، لكن طالبين نعمتك التي سندت الشهداء. تسند أولادك يا ربي، الأولاد الصغار الشبان، سندهم بأمين وقوة ليشهدوا ليك بحياتهم فيك. والبنات احفظهم غير عسرين يا ربي، يبقوا نور فعلا وملح للأرض. وكل عائلة كل واحد باسمه يا ربي، العائلات اللي الشيطان بيهز فيها عشان يفقدها الإيمان والحياة فيك، أنت تتدخل في كل بيت. صرنا محتاجين إليك شديد الحاجة يا ربي، لأن قد تمسكنا جدا فعلا. طالبين نعمة من عندك ورحمة ومعونة وسند. ارفع عيون أولادك يا ربي عشان يشوفوا مجدك، مش مجد العالم الزائل، عشان يشوفوا بهاء مجدك الإلهي. واعطينا أن نكتشف قيمة الصليب اللي هو قمة الحياة وقمة النصرة والغلبة على العالم وعلى شهواته. وكل واحد فينا يشيل صليبه بلا تذمر وبلا شكوى، بالعكس يباركك ويشكرك لأن احنا صرنا شركاء حمل صليبك. احفظنا غير عسرين، قدس كل ما فينا يا ربي. اقبل صلوات أولادك وصومهم، واعطينا بداية حسنة تليق بأولاد الله في هذه الليلة، لكي نتوب إليك عن كل شر وكل شبه شر وكل فعل لا يرضيك، ولكي تكون حياتنا شاهدة ليك بالقول وبالفعل. يا رب بارك على هذه الكنيسة وعلى أولادك فيها وخدامك، كمل عملك معانا لأنك أمين في أعمالك وفي مواعيدك. نعترف قدامك بالضعف والتقصير والكسل والتواني والإهمال، ولكن طالبين نعمتك تستر علينا. كل نفس متضايقة أو مخوض عليها أو حزينة أو مريضة أو ضعيفة شددها. اذكر أبائنا وأخوتنا اللي سبقونا، اذكر كل نفس يا ربي. أعطي نعمة من السماء لكل من يرفع عينه إليك. املأ قلوبنا فرح بيك وبخلاصك وبنعمتك، واعطينا ان نتقدم ونتناول جسدك باستحقاق. احنا مش مستحقين، لكن انت منعم لنفوسنا. باركنا باركنا، ارحمنا، قدسنا. بركه الست العذراء ام النور، بركه كل مصف الشهداء القديسين اللي فرحانين معاك في السماء. باركنا يا ربي، وقبلنا لما نقول لك بالشكر أبانا الذي في السماوات. اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. والآن محبة الله الآب ونعمة الله ونحيد ربنا ولكم شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربكم.
0: تفضلوا ربون.

لأن كل شيء قد أعد. فابتدأوا جميعا يستعفون بصوت واحد، فقال الأول: إني اشتريت

فجاء العبد وأخبر سيده بذلك، حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: اخرج سريعا إلى الأزقة وشوارع المدينة.

بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في هذا المثل مثل الوليمة العظيمة بيتضح قلب الله المحب للبشرية كلها كإله وكأب حنون، ما جاش بمجرد أو لمجرد وصايا بيديها للإنسان أو يديله تحذيرات أو إنذارات أو تخويف، لكن جه في عمق دعوته أنه بيقدم الحب لأولاده ويقدم الأبدية كأنه يدعوهم إلى وليمة. ما نسمعش عن ملك هو بيحكم بلد بيعزم الناس أو بيقدم لهم أكل، لكن هو حاكم بيحكم بدستور أو بيحكم بقوانين، واللي يخالف القوانين دي يتعرض للعقوب. لكن الله يقدم قلنا حبه للبشرية كلها ويقدم نفسه في صورة دعوة، يقول لك تعالوا تعالوا إلى العرس، تعالوا كل شيء معد. كلمة تعالى دي جميلة قوي، لما تغوص جواها هتتلامس مع عمق عجيب وحلو جدا جدا في شخص رب المجد يسوع. تعالوا، مش تعالوا عشان أحكمكم، تعالوا عشان أعاقبكم، تعالوا عشان نتحاسب، لا، تعالى عشان كل شيء معد. تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. دعوة من قبل ربنا يقول لك تعالى وأنا هشيل حمولك وهمومك ومتعبك. أنت شايلها لوحدك ليه؟ أنت ماشي وبتقع وبتتخبط، طيب أنا جاي عشان أريحك، ودعوتي ليك إن أنا أحمل أثقالك وهمومك ومتعبك. أنت شايلها لوحدك ليه؟ والعجيب أن الله يدعوني دون أنا ما أقوله، يعني مثلا يا رب أنا عايز كذا فيرد عليه يقول لي أيوة، لا، ده هو اللي بيدعوني قبل أن أفكر في حالي أو أموري. عجيب الله في محبته، قبل أنا ما أفكر مين اللي يحل لي مشاكلي أو مين اللي يشيل همومي أو مين اللي يشفي أمراضي، الله يقول لي تعالى وأنا هريحك، تعال وأنا أشيل همومك، تعال وأنا أشيل متعبك. كل الأشواك علي أنا، علي أنا الحسك والشوك ده أنا هشيله. تعال يلاقي واحد شكاك زي توما يقول له هات، تعال هات إيدك وحطها مكان الجروحات ومكان الحرب ومكان المسامير عشان تكون مؤمن. لم يعاتبه ولم يخوفه ولم ينذره، بل يقول له تعالى في عمق شك، يقول له تعالى يا توما هات ايدك ونتلامس مع بعض. تعالى، ايه هي موضوع او ايه هو موضوع التجسد كله؟ ليه يا رب خدت جسد وجيت؟ جه عشان ياكد دعوته ليا، جه عشان يبقى حاضر وسطينا، جه عشان يكون ملموس بالنسبة لنا، جه عشان يكون واقع فعلي في حياة البشرية، مش مجرد إله بعيد عن البشر أو فكرة بيقولوها الناس إن في إله خلق العالم وهيحاسب يوم الدينونة. لا، ده جه عشان يأكد دعوته السماوية لي تعالى، ويقرب من كل واحد. الأبرص اللي كان ممنوع حد يقرب منه أو يتلامس معاه، جه عشان يمد إيده هو يقول له تعالى أنا أشفيك، أنت رب تلمسني. هو ما أنتش عارف إن الشريعة فيها إيه، ما أنتش عارف اليهود يقولوا إيه، يقول له أنا جاي مخصوص عشانك، جاي عشان ألمسك، جاي عشان أخففك. ويمشي ساعات
عشان يدعو امرأة في الخاطئة عايشة سنين وسنين ويقول لها تعالي كفاية بقى، أنا جاي أدعوكي دعوة مقدسة تقبلي تعالي، وهي مش دريانة ولا كان يخطر على بالها إن ده الموقف ده يحصل في حياتها، وكانت تعيش وتموت ولا أحد يسمع عنها شيء. لكن جه ربنا مخصوص لها تعالي عشان أشفيك. عبارة جميلة جدا بنقولها في إحدى القسم في القداس، ربنا يقول تعالى واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك، تعالى واقترب مني لكي ما تتبرر من خطاياك. تعالوا، دعوة جميلة تلمس قلب كل واحد فينا النهاردة. تعال دون شرط أو دون قيد أو دون حسابات جانبية، تعال وتلامس مع ربنا. كل الذين لمسوه نالوا الشفاء. تعال بدون فلسفة عقل أو دون أخذ وعطاء أو دون مناقشات أو دون كلام ممكن يضيع الإنسان. ربنا يقول لك تعال كل شيء معد، تعال إلى عرس، تعال إلى فرح سماوي. وإن كان في المقابل في ضعف البشرية نلاقي ناس بتتعذر أو ناس بتعتذر، بتعتذر عن إيه؟ دي ناس مغيبين خالص. هي الدعوة دي أنتوا هتكلفكوا حاجة؟ هتدفعوا حاجة؟ وهل في ألذ من هذه الدعوة؟ حقيقة لما نحط نفسنا أحبائي في الميزان النهاردة أمام هذا المثل الخطير، أنا فين من محبة ربنا وبدعوة ربنا اللي واقف على باب قلبي يقول لي أنا واقف افتح لي، زي ما قال عذراء النشيد افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. والله مصر في دعوته مش عايز يمشي، لدرجة قاعد طول الليل واقف يقول قصصي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ايه يا رب؟ يقول أنا مصمم ان انت تيجوا، ده أنا اللي بلح عليكم، الله اللي بلح علي في دعوته ليا. وفي الميزان في الكفة الأخرى، هل أنا زي الناس اللي بيعتذروا دول؟ واعتذارات لو قيمتها فعلا تلاقيها إيه؟ إيه يا جماعة ما عندكوش عقل خالص؟ اللي اشترى أرض واللي اشترى بقر واللي اتجوز، وهل الحاجات دي تمنعني عن ربنا؟ هل الحاجات دي تقف في طريق للأبدية؟ وهل الناس دول عارفين ايه هي الدعوة اللي بيدعوها سيدهم ليها؟ كانوا مغيبين خالص. وده ممكن يبقى لسان حال بعض في هذا العالم او في هذا الأوان، ناس مرتبكة بأمور الأرض، ناس مشغولة بانشغالات مختلفة، وهم مش دريانين دعوة رب المجد يسوع ليا مش لمجرد عشاء في الأرض، لا ده عشاء في السماء. طوبى للمدعوين إلى إيه؟ عشاء عرس الخروف، وليمة سماوية، دعوة للحياة.

معايا في السماء، دعوة للنصرة، وهم ارتبكوا بأمور تافهة هيزولوا بزوال هذه الأمور. عشان كده لما نحط نفسنا في الميزان النهاردة، هل أنا زي الناس دول مغيب عن هذه الدعوة السماوية وجمالها وعمقها؟ هل أنا مدرك أهمية هذه الدعوة، ولا أنا مرتبك مثل هؤلاء الناس؟ الدعوة بيقول كده ألزمهم وقال العبد اخرج سريعا الأزقة والشوارع. طبعا لما اعتذروا ربنا في اشتياقه للبشرية يقول طب اخرج هتلاقي ناس تانية، دول اعتذروا طيب هتلاقي ناس تانية عايزين يجوا العرس، وادخل الى هذا المكان المساكين والضعفاء والعمي والعرج. فيقول العبد يا سيد قد صار كما مرت، ويوجد ايضا مكان، يوجد ايضا مكان. لذيذة العبارة دي، يعني حضن الله واسع، رحمة ربنا كبيرة قوي، غفران الله بلا حدود، محبة الله لينا لا نهائية. يوجد أيضا مكان. ربما الإنسان يصدم، وأول ما يصدم يصدم مع ذاته في يأس، يقول لك خلاص الأبواب اتقفلت، أنا مش حاسس بربنا، أنا ربنا مش ممكن يقبلني، ويخش الإنسان في دايرة يأس هو اللي دخل نفسه فيها. لكن ربنا يقول له النهاردة لا حبيب، ده يوجد أيضا مكان بعد كل اللي عملته يا رب. أيوة، طب في ناس سبقوني وماشيين حلو في الكنيسة وسبقوني للسماء، في أيضا مكان ليا نصيب معاك يا رب. أيوة، بعد كل اللي عملته يقول له أيوة بس تعال، يوجد أيضا مكان. قلب الله واسع وحضنه واسع قوي، ولما ارتفع على الصليب مد ذراعيه الى نهايتهم، فتح صدره الى الاخر، ولقوا مش مفتوحين بس، دول متثبتين، متثبتين على الصليب. حضن الله واسع، وهو اللي قال من يقبل الي لا ايه لا اخرجه خارجا. دمعه واحده بس تحنن قلب الله، تنهيدا لاجل خطاياك وشقوتك تفرح قلب ربنا، وهو يقول من أجل شقاء المساكين وتنهد الإيه البائسين أقوم وأصنع الخلاص على اليد. تنهيدة، يا سلام، ده أنت وقف لي يا رب على التنهيدة مستنيها؟ يقول أيوة مستنيها. يوجد أيضا مكان، أوعى تفقد ثقتك في مراحم الله وفي غفرانه. لا، صحيح في ناس بتعتذر أو يمكن أنت تكون منهم، لكن لما تتلمس مع نعمة ربنا وتفوق، يا إيه اللي أنا بعمله ده؟ ما أول حد يرفض نعمة ربنا وتيجي جري. أوعك تسمع لصوت الشيطان هيدي عليك يقول لك لا مالكش مكان، ده أنت عملت وعملت، أنت ناسي الماضي بتاعك، ناسي عملت إيه، كم مرة وقعت، كم مرة وعدت ربنا، كم مرة قلت هاج وما جيتش، كم مرة خنت المسيح. ولا يهمك، ربنا يقول لك النهاردة يوجد أيضا مكان، أنا مستنيك، ليك مكان في طريق موكب النصرة، ليك مكان في طابور أبناء القيامة، ليك مكان في السماء طول ما أنت بتتوب وتطلب أبديتك. في قصة جميلة عن إحدى الشباب اللي كان في القاهرة، الكلام ده يمكن كان في الستينات، إنه كان بعيد عن الكنيسة وبعيد عن ربنا وما كانش بيجي، وخدام يروحوا له ما كان بيرفض، ومع الإلحاح قبل إن هو يجي كده بالعافية، وقال أنا هاجي ولو عجبني الحال هقعد، ما عجبنيش همشي، ومش عايز حد إيه يقول لي بعد كده حاجة. جه كده وما لوش نفس، جه بالعافية بالتغصب يعني. فلما جه اتلامس مع ربنا، ولا ولما ينام كمان يشوف كده أمنا العدرة خدته بينته كده من بعيد أماكن العذاب وخاف وكش، وبعد كده خدته إلى مكان
الأبرار والقديسين، وشاف كل واحد واخد كرسي أو كل واحد واخد مكان، وشاف كرسي فاضي، قال الكرسي ده بتاع مين؟ قالت له ده بتاعك لو أنت إيه؟ لو أنت غلبت. كرسي بتاعك، ربنا مجهز له مكانه حتى هو بعيد، حتى هو مخطئ. ربنا كاتب أسامينا في سفر الحياة من يوم المعمودية، بس مين اللي يثبت ومين اللي يكمل؟ وأوعك تخونك ثقتك أو مشاعرك أو عدو الخير حتى لو أخطأ، لكن التوبة جميلة تنقلك من الموت للحياة، لا ده من الأرض للسماء، لأن ليك مكان. إن تبت وإن ثبت في الإيمان وإن جهدت وإن انتصرت مكانك موجود. كتاب يقول لك النهاردة يوجد أيضا إيه؟ يوجد أيضا مكان. الجميل أيضا لما قالوا لي يوجد أيضا مكان، فقال للعبد ده أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. كلمة ألزمهم أيضا لذيذة. أي واحد فيكم عامل دعوة أو عمل عرس يعني وعمل دعاوي بيوزع الناس، فلان جه جه ما جاش وحر، يمكن نتأثر قليلا لكن عمرك ما هتلح على واحد أنت ما جيتش ليه، طب تعالى. تعرفين الدعوة معروف في الأول دعاهم إن في معاد العرس، وقبل العرس على طول بدقايق أو بساعات قليلة بعت العبيد تاني يقول لهم تعالوا، يعني بيذكرهم. وهنا كلمة إلزام، إلزموهم إن هم يخشوا بيتي، تحمل معنى إيه؟ تحمل معنى الحب، الحب اللي كائن في قلب الله تجاه كل نفس فينا. زي ما أقول لك لو أنا بني يعني أنا اللي عليا بعمله، بقول للناس يا جماعة أنا عندي فرح، أنا عندي مناسبة، يا ريتكم تيجوا. لكن قلت ان انا الزم انسان والح عليه مره واثنين وثلاثه واقول له لازم تيجي، ده معناه ان انا ايه؟ بحبه قوي وعايزه نيجي، وهزعل جدا لو ما جاش، هتاثر قوي لو ما شفتوش في العرس. تخيلوا مشاعر ربنا تجاهنا كده. يعني ربنا النهارده موجود على المذبح، زعلان قوي ان في ناس ما جاتش، زعلان قوي ان في ناس متعذرين او ناس مش عارف بيعملوا ايه، لكن احنا نفرحه لان هو بيلزم كل الناس يقول تعالوا ويلح، ومره واثنين، حتى الناس اللي هم بيرفضوه او الناس اللي هم مش قابلينه او الناس اللي بيهربوا منه برضو ما بيزعلش منهم، ده بيقول لهم انا عايزكم تيجوا. ايه يا رب الحب ده؟ الزمهم. فكلمة إلزام تحمل معنى الحب. عمر بيقول اللي جه جه وما جاش ما جاش كل واحد ذنبه على جنبه، لا ده كلام البشر، لكن كلام ربنا بيسعى لينا وما بيقسم مننا، حتى لو إحنا غبنا هو بيدور علينا. على رأي الشيخ الروحاني لما يقول تركتك فلا تتركني، خرجت بعيد عنك فاخرج أنت للقائي ولطلبي. يا سلام، ده مشاعر قديس حاسس بحنان وحب الله في دعوته لي. عشان كده اوعك تيأس النهارده، ربنا بيقول لك انا مصمم اللي انت تيجي، وهفضل واقف لغايه لما تفتح لي باب قلبك، بس اوعى تطول، اوعك تنسى. احسن عذراء النشيد تقول كده ايه لما قاعد يخبط عليها، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، تقول له يعني أنت جاي في وقت مش مناسب، أنا خلعت هدومي هلبسها تاني، أنا غسلت رجلي هوسخهم تاني، شفتوا الأعذار. فالمهم فين عمال مفائت وقامت تفتح لقيته ولا وإيه وعبر، وإن كان في النهاية هي وجدته وتقول أمسكته ولم إيه ولم أرخيه، لقيته. عشان كده هو لما بيلزم ولاده بيلزمنا، ده حب. أيضا الإلزام يحمل معنى أهمية الدعوة وخطورتها. هو مش فرح عادي يا جيت أو ما جيتش. ممكن أبعت تلغراف كده لواحد صاحبي يعني أقول له إيه ألف مبروك ربنا يكمل بخيره، أو تليفون، أو ممكن أروح له بعد كده إن توفر الوقت يعني. لا خلي بالك،

التزام في محبة الله ليا أيضا بيشير إلى أهمية الدعوة وخطورتها. دي مش أي دعوة، دي دعوة خلاصية تمس خلاصك وأبديتك، مش هزار، مش دلع، مش رعونة، مش رجل قدام ورجل ورا، لا. الزمهم يعني قل لهم الوقت منذ الآن مقصر، الوقت قريب جدا، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الله على الأبواب، إلزمهم الموضوع في منتهى الخطورة والوضوح. إلزمهم، خلي بالك، دي دعوة خطيرة. ربما ما كنش في فرصة تانية، ربما ما يكونش لي عمر تاني. طب هقف قدامك اقول يا رب انا ما سمعتش الدعوة، ما حدش قال لي؟ لا، دي الدعوة واضحة. تعالوا، تعالوا الى العرس، تعالوا كل شيء معد. ده كلمة تعالوا حتى نلقاها في الابدية، لم يقول تعالوا لي ايه يا مبارك ابي رسو ايه الملك المعد لك. كلمة تعالوا طول ما انت عايش، وهتسمعها، تسمعها في السماء. اللي يستجيب ليها هنا وليقبل الدعوة هنا هيسمع كلمة تعالوا برضو، بس طعمها جميل قوي في الأبدية. تعالوا رس الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. ألزمهم تحمل معنى الإيه؟ الأهمية والخطورة. عشان كده احنا النهاردة نقول يا رب احنا ما نستاهلش في الحقيقة هذه الدعوة، لكن يا ربي انت اللي تساعدنا ان احنا نقبل. ما انت عارف ضعفنا يا رب، وعارف أعذارنا، وعارف سلبياتنا، لكن احنا مع محبتك وطول بالك وأناتك علينا عايزينك يا ربي ايه تشدنا. فاكرين ايام لوط لما ربنا قرر انه يحرق سدوم عمورة، ولوط عمال ايه يتسكع كده، ما عرفش كان بيعمل ايه. فالملكين قالوا له اخرج بسرعة، الله مزمع انه يحرق المدينة دلوقتي، اخرج بسرعة، اهرب لحياتك. وشدوه الملكين من ايديه، هو الراجل بيتوانى. نقول يا رب زي ما عملت مع لوط ممكن تعمل معانا؟ ممكن تشدنا؟ احنا تقال شويه يا رب، شدنا انت يا رب اللي تفتح قلبنا عشان نعرف دعوتك في اهميتها في خطورتها. انت يا ربي اللي صوتك يرن في اعماقنا وتشيل كل غشاوه في قلبنا وفي اذاننا عشان نميز صوتك. انت يا ربي اللي تصلح رجلين عشان نعرف طريقك ونجري فيه، لان مفيش وقت، مفيش وقت. انا لما تزقق في حكايه لوط يا جماعه الملاكين يقولوا له مفيش وقت، انت بتعمل ايه؟ مفيش وقت اللي انت تبص وراك، مفيش وقت اللي انت تفكر تعمل حاجه، جري. مجرد ما خرج اتحرقت المدينه بالكامل. مين ادراك؟ كل يوم والتاني بنسمع. هل الكلام ده بيأثر فيا؟ هل بسمع صوت الله من خلال هذه الاحداث؟ ولما بسمع صوت الله استجابتي شكلها ايه؟ الرياكشن بتاعي او تفاعل قلبي حواسي شكلها ايه؟ هل جه الوقت اللي انا ادوس على كل الماضي وابتدي بدايه قويه جديده معاك يا رب، ولا لسه بدي نفسي عذر وبدي نفسي دلع؟ ليعطينا الرب اليقظه الروحيه، ليعطينا الرب حياه الاستعداد، نشبط فيه ونتعلق فيه. ما اعتقدش لما بطرس الرسول لما ابتدى يغرق وصرخ يا رب نجيني كل ده حلو، وربنا مد ايده ويمسكه، ايه رايكم بطرس يفكر كده شويه؟ طب استنى بس دقيقتين لما اعدل نفسي ولا اشوف هعمل ايه؟ ابدا، ايد ربنا ممدوده مسك فيها، ما هو فيش وقت، هيغرق هيضيع. ليعطينا الرب اليقظه احبائي الروحيه، ننتبه في اعمقنا الى هذه الدعوه الجميله والى هذه الوليمه اللي بندوق الوليمة سوي، ندوق عربنا هنا كل يوم على المذبح، بندوق كل يوم على المذبح عربون الوليمة السماوية. طوبى للمدعوين العشاء عرس الخروف، وتبقى واحد من ضمن الأبرار والقديسين اللي لابسين ثياب بيض، اللي غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، واقفين في السماء في منظر مهيب، في حفل عرس لا ينتهي،
في منظر لا يوصف، ولا كلمة في البشرية تقدر توصف فيها جمال السماء

0: وجمال حضورك حوالين عريس نفسك، منظر رائع وفائق الوصف. وتقول يا خيبة الناس دول اللي بيعتذروا، بيعتذروا ايه؟ ايه اللي شافوه وايه اللي لهاهم عن ابديتهم؟ لكن ده ايه؟ ده انذار ليا وليك لئلا نسها في امور الارض. لربنا كل مجد واكرام الابد.
1: وانا خطايا ورا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وسخته، وراح حاكم غيري.

عايز اقول لكم ان في الفضيلة كما في الخطية ترتبط الفضائل معا وتؤدي واحدة للاخرى كما ترتبط الخطايا معا وتؤدي واحدة للاخرى. يعني ايه؟ يعني واحد يقول ان الطريق بتاع ربنا طريق طويل، طريق الكمال، فبأي نقطة ابدأ؟ نقول له ابدأ بأي نقطة هتوصل للكل، لان الفضائل فضيلة تقود لفضيلة تؤدي الى اخرى. صدقوني حتى بالنسبة لمعاملة ربنا لينا وبالنسبة لقصة المسيح في التجسد والفداء، امسكوها معايا واحدة واحدة وشوفوا. محبة الله للناس، محبة الله للناس ادت الى ايه؟ ادت الى انه يخلص الناس. تخليص الناس ادى الى اخلاء الذات والتواضع وانه ياخد جسد. هذا ايضا ادى الى البذل والصلب والفداء، وهذا ايضا ادى الى المغفرة، وادى الى الانعام اللي بينعم به علينا. كل حاجة متوصل للثانية، بس الفرق بينها وبيننا، الفرق بيننا وبين ربنا ان احنا فضيلة تؤدي الى فضيلة، اما ربنا هذه الاشياء كلها في طبيعته مرة واحدة، لكن الاشياء دي بتظهر لينا احنا شخصيا واحدة واحدة. ابتدي باي فضيلة من الفضائل توصل للباقي كله، ولو ابتديت بخطية ممكن توصل للخطايا الباقية كلها. حاجات مرتبطة

بها البعض. يعني لو مسكنا خطايا ادم ونشوف ازاي خطية توصل لخطية، ازاي خطية توصل لخطية، خدوها واحدة واحدة. اول خطية وقع فيها الانسان هي المعاشرات الرديئة التي تفسد الاخلاق الجيدة. فحواء قعدت مع الحية والحية مش تمام، فالقعدة الوحشة مع الحية اسمعتها كلام، وهذا الكلام قاد الى الشكوك. احقا قال لكم الله قبل الشكوك، والشكوك اضعفت الايمان في كلام ربنا. وبعدين وصلت انها تنظر للشجرة، والنظرة وصلت للشهوة، والشهوة وصلت لمد الايد وللاكل، والمعصية بتاعت حواء ادت الى العثرة فاعثرت ادم وسقط معاها. وسقوط ادم وحواء تطور بيهم الى خطية اخرى، وهي محاولة الاخفاء وتبرير الذات، وكل واحد يلصق الخطية بغيره، خطية بتقود لخطية. والحاجات دي ادت بيهم للخوف وللاختباء ورا الشجرة، وانتهت لغاية لما خرجوا. تدرج، واحدة توصل لواحدة توصل لواحدة، زي واحد يتكحرط على السلم، درجة توصل لدرجة توصل لدرجة لما يلاقي نفسه تحت السلم. بالشكل ده برضه، او واحد وقع من على جبل حتة حتة حتة لما ينتهي. داود النبي نشوف ازاي الحكاية وصلت بيه، تدرجات، واحدة توصل لواحدة. فكركوا داود ابتدى بخطية الزنا؟ لا، ما ابتداش. اول حاجة وقع فيها داود هي حياة الرفاهية. حياة الرفاهية، بقى ملك، راجل مترفه. يعني ايه مترفه؟ يعني زمان كان يمسك الجيش ويقوده ويخرج بيه، دلوقتي يقعد في بيتهم ويبعت الجيش يحارب. حكاية الرفاهية، فقعد في البيت وبعت الجيش، وبعدين قعد في البيت طلع فوق السطوح يتفرج، وبعدين الفرجة على السطوح وقعته في الخطية، وبعدين خطية الزنا وقعته في خطية القتل، ان اراد ان يقتل الرجل زوج المرأة، ولفت لفات ثانية من الكذب والخداع في مناقشته مع الراجل بشكل انهار فيه هذا البناء الكبير، بناء داود. خطية بتوصل لخطية بتوصل لخطية. انت عارفين العيال اللي بيلعبوا لعبة الحبل ده، يمسك كده وده يمسك كده وده يدي لده وده يدي لده، اهو الشياطين برضو يمسكوا الانسان ويبصوه لبعض زي الكورة، واحد بيدي لده وده بيدي لده وده يدي لده. زي مرة واحد جاني وقال لي الكورة نزلت في الملعب. ايه الكورة نزلت في الملعب؟ هو وقع والشياطين ابتدوا يوصلوه واحد لواحد يبصوه. ده اللي حاصل، ناسي يوصلوا. فكل شيطان يسلم للشيطان دنيته. كل شيطان يوصل للشيطان دنيته. ولما نجد الذين سقطوا لا نشعر انهم سقطوا مرة واحدة ابدا، نادر لما واحد بيسقط مرة واحدة، بس السقوط بياخد نوع من التسلسل، نوع من التسلسل.

لغاية لما يوصل. واحيانا تكون الخطوة الاولى للخطية ليست خطية. احيانا الزنا ممكن توصل له النظرة الشريرة، بلاش النظرة الشريرة، ابتعد عن الخطوة الاولى. القتل بيوصل اليه الغضب، بلاش الغضب، لان الغضب هو الخطوة الاولى. والسيد المسيح حذرنا من هذا التدرج، الانسان اللي ماشي في احتراس ما يوقعش. القديسة سارة قالت كلمة لطيفة في الاحتراس، قالت ان قالت عن الصوم يعني ان فمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا، اذا كان مش طايل المية هيطلب خمر. ان فمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا، وبطنا تمنع عنها الخبز لا تطلب لحما. اذا كان حتى الخبز ما بتدوهاش مش ممكن هتطلب حاجة ازيد. في كل ناحية ينبغي ان نحترس من اول خطوة، لان الخطوة الاولى بتضيع. الخطوة الاولى بتبقى صعبة جدا، الخطوة الاولى اللي هي اضعف حاجة في الخطية بتبقى صعبة، والخطوة الاخيرة اللي هي عمق الخطية بتبقى اسهل ما يكون. ازاي بقى؟ لانه بيكون الانسان استوى، واخر خطوة يخطوها بتبقى طبيعية خالص بالنسبة له. خذ واحد زي لوط، لوط اللي ضيع كل حاجة، كل ما كان يطلبه لوط انه يحب الغنى، يحب الاماكن المعشبة اللي ترعى فيها غنمه. حبه للغنى قاده الى حب الاماكن المعشبة، وحب الاماكن المعشبة قاده الى سادوم. ولما دخل سادوم تطور انه ناسب الناس وصاهرهم، وبعدين اندمج معاهم، وبعدين نفسه بقت تتعذب، وبعدين حرق كل ما كان له وخرج كده على مفيش. احترسوا من اول خطوة، ما تقولش احترس من خطية الفعل، قل احترس من الشهوة. ما تقولش احترس من الشهوة، قل احترس من الفكر. ما تقولش احترس من الفكر، قل احترس من الحاجة اللي تجيب الفكر. حاجة تجيب فكر، والفكر يجيب شهوة، والشهوة تجيب عمل، والعمل ده يخش فجر طويل. احترس من التسلسل. واذا وقعت في خطوة من الخطوات لا تفقد الامل وتقول ما فيش فايدة، يلا بقى اكمل. زي المثل اللي بيقول الحصان لما يقع يعملها تمريغة، فانت ما تعملش كده، وقعت ما تكملش، حاول باستمرار تتخلص مما انت فيه مش تتدرج الى اسوأ. في كل درجة تصل اليها قف، ولا تتقدم الى قدام في الخطية. الشيطان لما يحاربك لا يحاربك باعماق الخطية، بيحاربك بحاجة بسيطة خالص. انت وقعته لغاية لما يوصل.
لغايه لما يوصل. فعلى الانسان ان يحتفظ باستمرار باحتراسه، لا يحاول ان يتسلسل. فكرك بنت في الجامعة مثلا فكرت انها تتجوز واحد من زمايلها مختلف معاها في الدين، دي ابتدت بكده على طول؟ ابدا، دي يمكن ابتدت بكراسة محاضرات تديها له او تاخدها منه بس، وفضلت توصل توصل توصل لغاية لما غيرت دينها او اتجوزت واحد مش من دينها. مجرد حاجة بسيطة كده، واحدة ورا واحدة. الشيطان حكيم وذكي، حكيم في الشر وذكي، ويعرف يمشي اموره، يعرف يمشي اموره، ولا يوقعك مرة واحدة، ياخدك برواقه بذكاء ويقودك خطوة خطوة لغاية لما يدخلك في العمق. لذلك ربنا قال للشعب في العهد القديم لا تصاهروا البلاد الأجنبية، لا تعطوهم نسائهم ولا تاخذوا من نسائهم ولا تعملوا معهم معاهدات ولا غيره ولا تختلطوا خالص علشان ما تمشوش في نفس طباعهم. سليمان الحكيم، طب سقطة كبيرة زي سقطة سليمان الحكيم دي، المقصود بالغرباء انهم كانوا وثنيين يعني. سليمان الحكيم، كيف يمكن ان انسان احكم واحد في الدنيا يبخر للاصنام؟ ازاي دي؟ احكم واحد في الدنيا يبخر للاصنام؟ حاجة بسيطة، ابتدى يتزوج نساء غريبات من النساء الوثنيات، ابتدى يتجوز نساء غريبات من الوثنيات، وبعدين اكراما لهن ابتدى يعمل لهم معابد، واكراما لهن بقى ساعات يروح معاهم لغاية لما طب الرجل الكبير. خطوة خطوة وضع. شمسون الجبار ايه مشكلته؟ ان كان بيترك اورشليم ويروح لغزة، مركزه كان اورشليم وبين الحين والاخر يروح لغزة، وبعدين وجد في غزة لذة، فابتدى يكتر مشاوير الغزة، وبعدين بقت غزة هي مكانه الاصلي وبين الحين والاخر يروح لاورشليم، وفضل لغاية لما طب ومعرفش يقوم نفسه. علاقة تتطور شيئا فشيئا لغاية لما تقص شعره واتخلع تانيه وبقى يدور الطحون. ابتدت الطحون دي من الاول؟ لا، ابتدت بمشوار لحد غزة. اذا لقيت مشوار رايح لغزة احترف لنفسك شوية ولا فكر شوية. طبعا كل واحد من غزة بتغزه غير غير الحاجة بتاعت الاخرين. جايز تكون الخطوة الاولى للخطية عبارة عن خديعة من الخدعات بقلة فهم الانسان يعافيه. اذا وقعت في اول خطوة اعترف انك اخطيت وما تقوحش، ولا تحاول ان تغطي الخطية بخطية. يعني مرة واحد قال لي ايه رأيك في الكذب؟ قلت له الكذب ده غطاء الواحد بيغطي به خطية اخرى، فلو ان هو احترف من الخطية الاولى لا يحتاج الى الكذب لكي يغطيها. فدايما الكذب هو خطية ثانية وليست خطية اولى، دايما الكذب دايما خطية ثانية وليس خطية اولى.
الاولى دي حاجة تانية عايز يغطي حاجة بيغطيها بالكذب. ابحث عن الاسباب الاولى في حياتك اللي بتقودك. ابحث عن الاسباب الاولى في حياتك اللي بتقودك للخطية. عن الجذور الاولى. ولا تتطور ولا تتورط. احترس. في نفس الوقت الفضائل ايضا فضيلة تقود لاخرى. فضيلة تقود لاخرى. جايز واحد يقول الفضائل كتيرة وادرب نفسي ازاي على الفضائل. اقول له اي فضيلة تدرب نفسك عليها هتاخد الكل. خد فضيلة زي فضيلة المحبة تدرب نفسك عليها. تجد يمكن جميع الفضائل دخلت في المحبة. تجد جميع الفضائل دخلت في المحبة. تقودك الى فضائل اخرى. واحد مثلا يقول انا عندي ثلاث فضائل مش عارف ابتدي بالنهي فيهم. فضيلة الصمت، فضيلة الصلاة، فضيلة الصوم. والتجارب الكتيرة بتتابني. اقول له ابتدي باي حاجة. افرض ان انسان ابتدى بفضيلة الصمت. قال ان كثرة الكلام لا تخلو من معصية فانا اسكت احسن. فلما يسكت يلاقي ان كل ما يختلط بالناس هيتكلم. فيقول اقعد لوحدي شوية احسن. فالصمت يقود الى الخلوة. وبعدين لما يقعد لوحده يقول اقرا في كتاب احسن. ولما يقرا في كتاب يتاثر روحيا يقول اقف لاصلي. ولما يصلي محبته لربنا تزيد. ولما محبته لربنا تزيد يبتدي يخش في فضائل اخرى. كل دي لانه سكت. كل دي لانه ايه؟ لانه سكت. وهكذا لو ابتدى بالخلوة برضه يوصل. وبرضه لما يقعد لوحده ما بيبذلش مجهود هيلاقي مش محتاج لاكل كتير فهيصوم. يعني الحكاية جاية لبعضيها. نحن لا نحتاج الى تداريب كثيرة. انما نحتاج ان نتقن شيئا واحدا وهو يقودنا الى كل شيء. في فضائل اسمها الفضائل الامهات. الفضائل الامهات. التي هي الفضائل الكبيرة التي تلت فضائل اخرى كثيرة. مثل فضيلة الايمان وفضيلة المحبة وفضيلة الاتضاع. امسك الفضائل الكبيرة وكل واحدة من دول تقودك الى عدد لا ينتهي. اضرب لكم مثلا من الامثلة. لنفرض ان انسان وضع امامه ان يتقن فضيلة التواضع. تواضع القلب. فلما يتقن فضيلة التواضع يلاقي ان التواضع معناها انه لا يمدح نفسه ولا يفتخر بذاته. اهي جات في الوسط. وبعدين يجد ان التواضع ان يقدم غيره على نفسه حتى في الكلام. يخلي غيره يتكلم وهو يقعد ساكت. وصل لحاجة تاني. يجد ان التواضع معناها انه لا يدين الاخرين ولا يحكم عليهم. وصل لحاجة تالتة. يجد ان التواضع انه يبتعد عن المديح. واصل لحاجة رابعة. يجد ان التواضع يأخذ المتكئ الاخير. واصل لحاجة خمسة. ده لو دخلنا في التواضع ولا 20-30 فضيلة هتخش جواه. يجد ان التواضع ما يعليش صوته وما يسخطش
يصل للهدوء وللوداع وللطيبة. يجد ان التواضع ما يدافعش عن نفسه وما يذنبش غيره. يجد ان التواضع ان يعترف بخطيته. حاجات كثيرة ما تنتهيش. واذا فضيلة التواضع تقود الى المتكئ الاخير.

ممكن انها تنمي فيك محبة الخير بوجه عام، ومحبة الخير توصلك الى اشياء كثيرة. حاول انك انت نقطة البدء تهتم بيها، ولما تبتدي بداية حسنة هتجد ان الشياطين تحاربك لكي تزعزع الخطوة الاولى التي تقودك للباقي. فقف صامدا وحارب بقوة ولا تتزحزح. اذا ابتديت بداية روحية اسلك ايضا في تدريج حسب قوتك، لان في انسان يحب يقصد قفزات عالية هو مش قدها فيتعب فما يقدرش فييأس فيبطل السكة كلها. امشي واحدة واحدة وانت توصل، امشي وده وانت توصل. وآبائنا القديسون مشي واحدة واحدة لغاية لما وصل. بدل ما تتسلسل في الشر تتسلسل في طريق الخير. والنجاح في الخطوة الاولى بيدي امل ويدي رجاء ويدي شجاعة ويدي طمأنينة ينجح في الخطوة اللي بعدها. زي واحد يجي يمتحن في امتحان فيجاوب السؤال السهل في الاول، اسهل سؤال يجاوب، ام لما يلاقي نفسه جاوب سؤال ينبسط، يجاوب سؤال تاني لقى سؤالين ينبسط، روحه المعنوية تقوى يجاوب التالي. ابتدي بطريقة خفيفة لغاية لما توصل. انا مش عايز اطول عليكم عشان الامتحانات والتلامذة، ونرجو ان احنا نصلي كلنا من اجل التلاميذ ان ربنا يديهم قوة وينجحهم، ونرجو ان احنا نحضر الاجتماع المقبل بدري شوية. اتفضلوا نصلي.

البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

0: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
1: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
2: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذال برسي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
1: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

A mí los rusos. الأصحاح الثاني والعشرون. أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى. فقال: أنا رجل يهودي، ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصر من أجل

اجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت الى دمشق. ثم ان حنانية رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان اتى الي ووقف وقال لي: ايها الاخ شاول ابصر. ففي تلك الساعة نظرت اليه فقال: اله ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لانك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. وحدث لي بعدما رجعت الى اورشليم وكنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة فرأيته قائلا لي: اسرع واخرج عاجلا من اورشليم لانهم لا يقبلون شهادتك عني. فقلت: يا رب، هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. فقال لي: اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدة. فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا اصواتهم قائلين: خذ مثل هذا من الارض، لانه كان لا يجوز ان يعيش. واذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا الى الجو امر الامير ان يذهب به الى المعسكر قائلا ان يفحص بضربات ليعلم لاي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف: ايجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فاذ سمع قائد المئة ذهب الى الامير واخبره قائلا: انظر ماذا انت مزمع ان تفعل، لان هذا الرجل روماني. فجاء الامير وقال له: قل لي، انت روماني؟ فقال: نعم. فاجاب الامير: اما انا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوي. فقال بولس: اما انا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين ان يفحصوه، واختشى الامير لما علم انه روماني ولانه قد قيده. وفي الغد اذ كان يريد ان يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط وامر ان يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فاحضر بولس واقامه لديهم. الاصحاح 23. فتفرس بولس في المجمع وقال: ايها الرجال الاخوة، اني بكل ضمير صالح قد عشت لله الى هذا اليوم. فامر حنانية رئيس الكهنة الواقفين عنده ان يضربوه على فمه. حينئذ قال له بولس: سيضربك الله ايها الحائط المبيض، افانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ فقال الواقفون: اتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة، لانه مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. ولما علم بولس ان قسما منهم صدوقيون والاخر فريسيون، صرخ في المجمع: ايها الرجال الاخوة،
انا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الاموات انا احاكم. ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، لان الصدوقيين يقولون انه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، واما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم، ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الانسان، وان كان روح او ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الامير ان يفسخوا بولس، فامر العسكر ان ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به الى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لانك كما شهدت بما لي في اورشليم هكذا ينبغي ان تشهد في روميا ايضا. ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا انفسهم قائلين انهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان الذين صنعوا هذا التحالف اكثر من 40. فتقدموا الى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا: قد حرمنا انفسنا حرما ان لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والان اعلموا الامير انتم مع المجمع لكي ينزله اليكم غدا، كأنكم مزمعون ان تفحصوا باكثر تدقيق عما له، ونحن قبل ان يقترب مستعدون لقتله. ولكن ابن اخت بولس سمع بالكمين، فجاء ودخل المعسكر واخبر بولس. فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال: اذهب بهذا الشاب الى الامير لان عنده شيئا يخبره به. فاخذه واحضره الى الامير وقال: استدعاني الاسير بولس وطلب ان احضر هذا الشاب اليك، وهو عنده شيء ليقوله لك. فاخذ الامير بيده وتنحى به منفردا واستخبره: ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال: ان اليهود تعاهدوا ان يطلبوا منك ان تنزل بولس غدا الى المجمع، كأنهم مزمعون ان يستخبروا عنه باكثر تدقيق، فلا تنقد اليهم، لان اكثر من 40 رجلا منهم كامنون له، قد حرموا انفسهم ان لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الان مستعدون منتظرون الوعد منك. فاطلق الامير الشاب موصيا اياه ان لا تقل لاحد انك اعلمتني بهذا. ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال: اعدا 200 عسكريا ليذهبوا الى قيصرية، و70 فارسا و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل، وان يقدما دواب ليركبا بولس ويوصلاه سالما الى فيليكس الوالي. وكتبا رسالة حاوية هذه الصورة: كلوديوس لسياس يهدي سلاما الى العزيز فيليكس الوالي. هذا الرجل لما امسكه اليهود وكانوا مزمعين ان يقتلوه اقبلت مع العسكر وانقذته، اذ اخبرت انه روماني، وكنت اريد ان اعلم العلة التي لاجلها كانوا يشتكون عليه، فانزلته الى مجمعهم فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت او القيود لم تكن عليه. ثم لما اعلمت بمكيدة عتيدة ان تصير على الرجل من اليهود ارسلته للوقت اليك،
آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما عليه، كن معافا. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا، وذهبوا به ليلا إلى أنتيباتريس، وفي الغد

الأصحاح الرابع والعشرون. وبعد 5 أيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه ترتلس، فعرضوا للوالي ضد بولس. فلما دعي ابتدأ ترتلس في الشكاية قائلا: إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك، فنقبل ذلك أيها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. ولكن لئلا أعوقك أكثر ألتمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك، فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين، وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا، أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا. فأقبل ليسياس الأمير بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا، وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك، ومنه يمكنك إذا فحصت أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه. ثم وافقه اليهود أيضا قائلين: إن هذه الأمور هكذا. فأجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم: إني إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة، أحتج عما في أمري بأكثر سرور، وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا أو أصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة، ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي. ولكنني أقر لك بهذا، أنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله آبائي، مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء، ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثم. لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين، وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل، ليس مع جمع ولا مع شغب، قوم هم يهود من آسي. كان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء، أو ليقل هؤلاء أنفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وأنا قائم أمام المجمع، إلا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم، أني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. فلما سمع هذا فيليكس أمهلهم، إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق، قائلا: متى انحدر ليسياس الأمير أفحص عن أمورك؟ وأمر قائد 100 أن يحرس بولس وتكون له رخصة، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يخدمه أو يأتي إليه. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب: أما الآن فاذهب

ومتى حصلت على وقت استدعيك. وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فاستوس خليفة له، واذ كان فيليكس يريد ان يودع اليهود منة ترك بولس مقيداً.

0: أبونا غبريال، أبونا غبريال، سلام يا أبونا.
1: سلام ونعمة يا ابني، مالك يا بشرى؟ في حد من العمال جراله حاجة؟
0: اطمن يا أبونا، كلنا بخير. بس النهاردة حصلت حاجات غريبة ما شفت ازايها من أول ما بدأت عمليات الترميم في كنيسة أبو سرج.
1: خير يا ابني، باسم الصليب، حصل ايه؟
0: امبارح.
1: هو امبارح ولا النهاردة؟ اهدى يا ابني كده وفهمني بالراحة، في ايه؟
0: قدسك عارف ان احنا بدينا من يومين في عملية ترميم الإمبل الأسر اللي في الكنيسة، ومشرفين هيئة الآثار حذرونا واحنا بنشتغل من أي غلطة في الحفر، وفهمونا ان الإمبل ده كنز لأنه معمول من الرخام الخالص، وأي خطوة غلط في الحفر ممكن تكسر عمود رخام من الأعمدة اللي شايلاه. فبدينا نحفر حوالين الأعمدة علشان نعمل فرشة خرسانة كبيرة تربط كل الأعمدة ببعض من غير ما نحفر تحت كل عمود. ولما الدنيا ليلت علينا قلنا نروح بقى ونكمل حفر بكرة.
1: أنا عارف يا بشرى أنت تعبتوا قوي في موضوع الترميم ده، وربنا عوضكم ويقدركم، تحافظوا على كل حتة في الكنيسة.
0: مش القصد يا أبونا، ده احنا نبدأ الكنيسة بروحنا، لكن أنا آخر واحد خرج من الكنيسة امبارح، والنهاردة الصبح أول ما دخلت من الباب لقيت الإمبل مايل ومستري على الأرض من غير كسر ولا شرخ في أي حتة رخام من جسم الإمبل أو العواميد.
1: اسم الصليب، وبعدين يا ابني؟
0: لميت العمال كلهم وفرشين الكنيسة علشان نقدر نعدل الإمبل ونوقفه زي ما كان، وكنا خايفين جدا لأحسن حاجة فيه تتكسر، خصوصا إنه تقيل جدا ولازم نرفعه من على الأرض خالص علشان ما يحملش على واحد من العواميد فيتكسر.
1: أمال مين قدر يحركه من مكانه وينيمه على الأرض سليم؟ عجيبة.
0: والأعجب يا أبونا إننا بعد ما استريحنا شوية كملنا الحفر حوالين العواميد لحد ما وصلنا العمق حوالي متر، وأنا بحفر بحر الإمبل حسيت إن في حتة في الأرض ناشفة جدا زي ما تكون طوب أو دبش، مع إن أرضية الكنيسة شبعان من المية الجوفية زي ما قدسك عارف. كملت حفر فلقيتها زي أوضة صغيرة جدا حيطانها وسقفها من الطوب، ولقيت جواها
1: لقيت إيه يا ابني؟
0: لقيت جواها عظم ومش محصن ولا نقطة مية.
1: ده أكيد رفات حد من القديسين، دي بركة كبيرة يا بشرى، المجد الرب المجد، حصلنا على الكنيسة أوان.
2: وصلنا سيدنا الأمة من تاوس من فضلك.
3: دقيقة واحدة يا أبونا. أيوة.
2: سلام يا سيدنا، ابنكم غبريال جرجس كريستا أبو سرجة مصر القديمة.
3: أهلا يا أبونا غبريال، سلام ونعمة. أخبار الترميم إيه؟
2: ببركة صلواتك يا سيدنا، الولاد النهاردة هم بيحفروا بحر إبل الأسري، لقوا رفات مقدسة، وأول ما عرفت رحت الكنيسة وخرجتها بكل احترام وعناية وحفظتها في الفافة. تصور يا سيدنا إن أرضية الكنيسة عايمة في المية الجوفية، وربنا ما يسمحش إنها توصل للعظام المقدسة وتبوظ من الأملاح اللي فيها أو تتحلل، مع إن شكلها قديم جدا.
3: بركة كبيرة قوي يا أبونا غبريال، ربنا بيكافئ تعبك في ترميم الكنيسة من سنين طويلة، فأراد أن بركة القديسين تسكن مع شعبك.
2: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويديم كهنوتك.
3: استناني يا أبونا دقايق وهكون عندك، ناخد البركة ونفرح سيدنا البابا شنودة حبيب القديسين.
2: في انتظار نيابتك يا سيدنا.
3: ربنا وحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن قبل كل حال وفي كل حال، وبالأخص يا رب نشكرك على هذه البركة الكبيرة اللي باركتنا بها النهاردة من رفات قديسيك، لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. نسبحك يا الله في جميع قديسيك الذين قلت عنهم في المزمور يحفظ الرب جميع عظامهم، وها أنت يا رب قد حافظت هذه العظام من التلف والتحلل والماء كي نتبارك بها ونمجد اسمك. إذا كانت عظام أليشع النبي قد أقامت الميت، فيجب علينا أن نكرم تلك العظام، فارشدنا يا رب لصاحبها وعرفنا اسمه، ولا تتركنا ومشورة أنفسنا بشفاعة كلية الطهر والدة الإله القديسة مريم، وصلوات جميع القديسين، وصلاة صاحب هذه الرفات، لأن لك المجد والإكرام والعزة إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كن عرفنا عطينا اليوم مخلص ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا. والخلنا في تجربة لكن نجد شرير المسيح صار ربنا لأنكم من قول قوة المجد إلى الأبد آمين.
1: تعيش وتصلي يا سيدنا.
3: النهاردة 25 إبريل 91 17 برمودة. افتح السنكسار كده يا ابونا شوف كده 17 برمودة والأيام اللي بعده فيها قديسين لهم علاقة بكنيسة أبو سرجة أو مغارة العائلة المقدسة اللي اتبنت الكنيسة فوقها.
1: 17 برمودة شهادة القديس يعقوب الرسول أخو القديس يوحنا الرسول.
3: يا رب يسوع المسيح ارشدنا. يا رب يسوع المسيح اهدينا.
1: 18 برمودة 21 برمودة تذكار والدة الإله. 22 30 برمودة شهادة القديس مورس الرسول. 6 بشنس 7 بشنس 10 بشنس 20 22 24 اهو يا سيدنا 24 بشنس استشهاد الراهب القديس بشنون المقاري. بص يا سيدنا اخر جمله في السيره.
3: وريني كده وريني كده يا ابونا. فاخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها الى كنيسه ابي سرجه بمصر القديمه بقصر الشمع ودفن بها. صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما امين.
1: نشكرك يا رب يسوع المسيح. يعني دي عظام القديس بشنون الراهب.
3: اكيد يا ابونا لان التاريخ القبطي ما ذكرش عن اي قديس تاني ان دفن في كنيسه ابي سرجه في مصر القديمه غير القديس بشنون المقاري. وربنا حفظ عظامه 827 سنه في المكان ده.
1: حلمي يا سيدنا هخلي حد من ولادنا يبدا فورا بعمل الانبوبه الخشب اللي هنحفظ فيها الرفات المقدسه، وبإذن يفتك تطيبها بالحنوط والاطياب مع التماجيد والتسابيح الروحيه، وتتحط في مقصوره الشهيدين سيرجيوس وواخس في الكنيسه.
3: الله يحلك يا ابونا، ربنا معاك.
0: سلام يا ابونا.
1: سلام يا بشرى، ازيك؟ وازاي الشغل على حسك؟
0: عالي يا ابونا، نشكر المسيح.
1: اه، والإنبل الأسري ثابت مكانه؟
0: زي الصخر. اللي صحيح يا ابونا، الإنبل ده كان بيعملوه في الكنيسة ليه؟
1: لأن زمان ما كانش فيه ميكروفونات، وعشان صوت ابونا يوصل لكل الكنيسة في الوعظة كان يطلع على الإنبل ده وكأنه بيكلمهم من الدور الثاني وهو في وسطهم، فكل الناس تسمع.
0: عشان كده محطوط جنب المكان اللي بيتحط فيه كرسي البطريرك أو الأسقف شمال الهيكل. أخطيت يا ابونا.
1: في إيه يا ابني؟
0: أبونا عبد المسيح الأقصوري مستني بره وعايز يقابل قدسك، أقول له اتفضل؟
1: يزيد فضلك يا ابني، اجري أواه.
0: حاضر يا أبونا.
1: يا رب، شعبك نفسه يعرف حاجات كتير عن القديس بشنونة صاحب الرفات دي، وأنا مش عارف إلا اللي مكتوب في السنكسار. اكشف لنا يا رب، وليضيء علينا نور علمك الإلهي.
4: سلام يا أبونا البركة.
1: أهلا أهلا أبونا عبد المسيح. وحشنا خالص، وحشنا قداسك الملائكي.
4: مبروك يا ابونا البشرة الحلوة، أنا أول ما سمعت جيت على طول.
1: ما هو قدسك معروف بحبك للقديسين.
4: هو احنا نستاهل صلواتهم عنا يا ابونا؟ احنا مش بنقول عنهم بعد مجمع القداس الكرلوسي إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك، بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لأثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي علينا.
1: يا سلام يا ابونا عبد المسيح، قدسك دايما تعلمنا ازاي نعيش القداس مش بس نصليه.
4: يا ابونا غبريال دول ناس حبوا المسيح بجد مش بالكلام. طب ده احنا هو بنحبه وبنخدمه، بنديله ايه؟ شوية وقت وشوية صحة. لكن الشهداء والقديسين ادوله حياتهم كلها وهم فرحانين.
1: اقولك ايه يا ابونا، الحد الجاي أول قداس بعد اكتشاف الرفات المقدسة للقديس بشنونة، ياريت قدسك تصلي معانا القداس.
4: ناخد بركة يا أبونا. أنا ليا عندك رجاء يا أبونا غبريال.
1: أؤمر يا أبي.
4: شعب كنيسة ماري جرجس بفم الخليج نفسهم في جزء من عظام القديس بشنونة عشان ياخدوا بركته.
1: يا أبونا دي كنيستك كلها بركة ومن كتر حبك لرفات القديسين بقت الكنيسة مزار ومليانة مقصورات لرفاتهم.
4: عشان خاطر المسيح يا ابونا، ما تردش ولادك اللي طالبين بركة.
1: لتكن مشيئة ربنا يسوع المسيح. حاضر يا ابونا.
4: متشكر خالص، ربنا يديم كهنوتك يا ابونا. يوم الحد هتلاقينا عندك في الكنيسة من النجمة عشان نصلي سوا.
1: صباح الخير يا بشرة.
0: صباح الخير يا ابونا. ده ابونا عبد المسيح اللي قصره جوه في الهيكل من بدري، وهو اللي جهز المذبح بنفسه عشان القداس.
1: مالك يا ستي بتبكي ليه؟
5: يوسف يا ابونا ابني عنده 13 سنه وعيان قوي. صلي له يا ابونا، اسمح له انه يتناول النهارده، يمكن تكون دي آخر مرة.
1: هو عنده إيه بالظبط؟
5: سرطان في البطن وانتشر في المعدة والأمعاء. دكاترة قالوا إن مفيش فايدة من العلاج، إنه في أيامه الأخيرة. بس أنا مؤمنة يا بونا إنه لو قدسك سمحت له يتناول من جسد المسيح ودمه إنه هيخف. بس أنا خايفة يا بونا الأحسن يطرد المناولة زي ما بيرجع أي حاجة بياكلها. ده بقاله فترة طويلة قوي يا ابونا مفيش أي أكل بيفضل في معدته، حتى شوية المية أول ما بيشربهم بيرجعهم. بس أرجوك يا ابونا ما تحرمهوش من المناولة وصليله.
1: سيب الموضوع ده على ربنا، هو هيدبر كل شيء للخير. هاتي وتعالي وراي.
5: حاضر يا أود سبونا. تعالى تعالى يا يوسف يا حبيبي علشان ابونا هيصللنا وهنخف. بإذن المسيح هتبقى زي الفل ومش هتحس بأي ألم تاني.
1: يا رب يسوع المسيح الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، أنت لو وعدتنا وقلت في الكتاب المقدس أنا الرب شافيك، اشفي هذا الطفل ابنك يوسف بصلوات القديس بشنونة صاحب هذه الرفات المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. يا قديس بشنونة

اعلن نفسك بعمل المعجزة دي وصل للمسيح عشان يشفي ابنك يوسف والناس كلها تعرف قوة صلواتك قدام عرش النعمة عشان يتمجد اسم المسيح فيك وتكون شفيع ومعين للناس في مشاكلهم وطلباتهم قدام ربنا يسوع المسيح. أمين. هدية ناوي في آخر القداس وربنا يتمجد.

0: عرفت يا ابونا غبريال اللي حصل مع يوسف؟ اللي قدسك باركته برفات القديس بشنونة وخلتها تلمس بطنه مكان السرطان.
1: خير يا ابونا، فرحني.
0: اول ما روح البيت قال لهم عاوز اكل، جابوا له الاكل وقالوا دي حلاوة روح، واخر طلب يطلبه قعد ياكل بشراهة لدرجة انهم كانوا خايفين عليه من كتر الاكل.
1: باسم الصليب يا الهنا الشافي.
0: وفضلوا سهرانين معاه طول الليل مش مصدقين نفسهم وهو بيتصرف طبيعي جدا، وبعدين راحوا للدكتور بتاعه من كتر ما كانوا خايفين على الولد وقلقانين عليه.
1: صلواتك يا قديس بشنونة.
0: والدكتور طلب تحاليل واشعاعات، وبعد الفحص قال لهم يوسف ما عندوش اي اعراض مرضيه ولا حتى بوادر برد.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح القديس العظيم بشنونة المقاري. عارف يا ابونا عبد المسيح، ما دام المعجزه دي حصلت يبقى القديس بشنونة هيبتدي يعلن عن نفسه. انا بصلي من ساعه ما عرفنا انه صاحب الرفات اللي لقيناها ان ربنا يسمح ويعلن لنا تفاصيل عن حياته اكتر من الثمان سطور اللي في السمسار.
0: وايه اخبار الانبوبه الخشب اللي قدسك بتجهزها؟
1: باذن المسيح قربت تخلص، وسيدنا الانبا متاوس هيحط الرفات فيها ويطيب الانبوبه كلها بالحنوط والاطياب لتكريم القديس بشنون الراهب والشهيد العظيم.
2: سيدنا الانبا متاوس، ممكن اعطل نيافتك دقيقه لو سمحت؟
3: اتفضلي يا بنتي. خير؟
2: انا كان عندي فتق في بطني وعملت عملية لكن الجرح حالته سيئة جدا لأني مريضة بالسكر من زمان، وده اللي خلى التئام الجرح بعد العملية بطيء جدا بيسبب لي ألم فظيع في بطني، وباستمرار بغطي مكان العملية بالغيارات الطبية عشان الجرح لسه مفتوح، وطالبة من نيافتك حاجة.
3: ربنا معاك يا بنتي وأنا تحت أمرك.
2: نفسي أحضر تطيب عظام القديس بشنونة دلوقتي في الكنيسة، أرجوك يا سيدنا حتى لو أشوفها من بعيد.
3: طب تعالي واشتركي في الصلاة والتسبيح لربنا أثناء ما بنحط الرفات في الأنبوبة، وربنا معاكي.
2: هو القديس بشنونة ممكن يا سيدنا يعمل معايا معجزة يخلي جرحي يلتئم؟
3: لو عندك إيمان بحسب إيمانك ربنا هيديكي.
2: شكرا جدا يا سيدنا، صلواتك. أنا فضلت واقفة طول الصلاة من غير ما أتعب أو أحس بأي وجع في بطني. دي أول مرة ما أقعدش في الكنيسة وأنسى نفسي كده ومن غير أي ألم. وطول السكة وأنا جاية حاسة بفرح غريب جوايا. معقولة؟ مش ممكن. لا ممكن. ممكن يكون القديس بشنونة عمل لي معجزة؟ إيه يا مدلين؟ أنت بتكلمي نفسك؟ هتروحي بعيد ليه؟ قومي شوفي الجرح وشيلي الغيار وأنت تعرفي. يمكن الوجع سكت شوية وحيرجع تاني. لا، الأنبا متاوس قال لي بحسب إيمانك ربنا حيديكي. اسم الصليب، اسم الصليب. ايه ده؟ أشكرك يا رب يسوع، أشكرك يا رب يسوع. السلام ليك يا قديس بشنونة. الجرح التأم، التأم خالص، ما فيش أي إفرازات. أنا خفيت، أنا خفيت، أنا مش مصدقة. مفيش وجع، مفيش أدوية، مفيش مس على الجرح وقطن وشاش وغيارات وألم ملوش آخر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. القديس بشنون عمل لي المعجزة، القديس بشنون عمل لي المعجزة.
1: أشكرك يا رب على عملك معانا، وأتوسل إليك أن تسمح أن القديس بشنونة يعرفنا أكتر عن حياته. وبعدين يا قديس بشنونة، برضه هم الثمان سطور ما فيش غيرهم؟ نفسي أتعذب سيرتك وشجاعتك.
4: السلام ليك يا ابونا غبريال.
1: السلام والنعمة. القديس بشنونة؟
4: بنعمة المسيح.
1: اتأخرت عليا قوي، نفسي من زمان أشوفك.
4: عايز تعرف إيه عن حياتي يا ابونا؟
1: كل حاجة. اسمك معناه ايه؟ طفولتك، شبابك، رهبنتك، قصة استشهادك.
4: حاضر حاضر يا ابونا، انا هحكي لك علشان تحكي لشعبك وتمجدوا اسم المسيح المقيم والمسكين من التراب، وتعلمهم ازاي يعيشوا مع ربنا. اسألني عن اللي عاوز تعرفه.
1: يعني ايه بشنونة؟
4: بعض الكتب ذكرت ان اسمي شنوفة، ودي مختصرة من الكلمة القبطية بي هيش النوفي ومعناها البشارة، والفرق مش كبير بين نطق بشنونة وبيش النوفة، خصوصا في نطق أقباط الصعيد.
1: أنا قريت مرة إن الأقباط زمان كانوا بيسموا أولادهم بأسماء الأعياد زي صليب وغطاس وبشارة. يعني أنت من الصعيد؟
4: من قرية بسيطة في الصعيد، اتولدت في أوائل القرن الاثناشر الميلادي، وتربيت في أسرة مسيحية حقيقية مرتبطة بالكنيسة الصغيرة اللي كانت في قريتنا، وكان فيها أبونا عجوز كان يلم كل عيال القرية علشان يعلمنا كل حاجة، القراية والكتابة والإنجيل والأجبية والقداس والصوم والاعتراف وكل أسرار الكنيسة وعقائدها الثابتة الأصيلة. علمنا نحب الكنيسة أمنا لأنها عروس المسيح أبونا. أبويا كان راجل بسيط طويل شجاع صامت في الحق، وأمي كانت ست إيمانها بسيط وتحب قوي أعمال الرحمة والعطاء، كانوا قديسين بحب ربنا ليهم وحبهم لربنا، وارتبطت بالكنيسة من صغري والفضل ليهم حبيت طقوسها وصلواتها المعزية وتسابيحها المفرحة، خصوصا ليالي شهر كياك. أما أسبوع الألام فصلواته كان ليها تأثير عجيب في حياتي، ألحان كلها خشوع وروحانية ونصرة. ومرة كنت بصلي في الكنيسة في أسبوع الألام يا سلام يا ربي يسوع الحبيب، إذا كانت اللحظات البسيطة اللي بقضيها في الكنيسة بتديني كل السعادة الروحية دي، أمال هحس بإيه لو كرست لك كل حياتي صلاة وعبادة وتسبيح؟ هبقى سعيد قد إيه وقتها؟ اسمعني لما أقول لك مع داود النبي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله.
1: ياه، للدرجة دي كنت بتحب الحياة مع المسيح من وانت صغير؟ كان نفسك تكرس حياتك ليه؟
4: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وفضل المزمور ده يرن في وداني وقلبي ولساني وأنا بتمنى إن ربنا يحقق لي الأمنية دي وعيش معاه على طول، لدرجة إن زمايلي وأصحابي في البلد كانوا بيحبوا يتفسحوا ويغنوا ويهزروا ويضحكوا بصوت عالي ويلعبوا زي كل الشباب، وأنا كنت عارف إنهم ما بيعملوش حاجة تزعل ربنا، لكن ما كنتش بستريح وافرح بجد إلا لما أقف أصلي في البيت أو وسط الغيطان أو أقعد تحت شجرة أتأمل في كلمة ربنا ووصاياه وسبح اسمه بعيد عن الدوشة والإزعاج اللي بيخسروني هدوئي من جوه.
1: صلي لأولادك الشباب يا قديس بشنونة، دلوقتي الدوشة والخروج والضحك بقت مالية حياة كتير منهم، وقليل في عصرنا الشاب المحب للهدوء والتأمل والتسبيح الهادي من القلب الوديع المليان بمحبة ربنا.
4: الكنيسة يا أبونا لو ارتبطوا بألحانها وطقوسها وأسرارها ربنا هينعم عليهم بالهدوء والسعادة اللي بيدوروا عليها.
1: انت ما كلمتنيش عن رهبانتك.
4: ما كانش ممكن أدي لربنا كل حياتي زي ما كنت بتمنى، وسط اهتمامات العالم ومساعدة أبويا في الشغل والمسؤوليات والهموم، وكنت بطلب من ربنا بدموع في كل صلاة إنه يرشدني للوقت المناسب علشان أكلم أبويا في موضوع الرهبنة. وفي الكتاب المقدس كان ربنا بيكلمني وبيقول لي إنه مبارك أفكاري، كنت أحس وأنا بقراه إن آية معينة بتنور في فكري وربنا بعتها لي. مرة يقول لي: لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ومرة ألاقي آية: الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. بالرغم أني بقرأ الكتاب المقدس بترتيبه العادي ومش عشان الموضوع ده بالذات، لحد ما في يوم

0: ربنا قال لي اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. فقررت فتح أبويا في الموضوع ده بعد ما خدت إرشاد أب اعترافي اللي بارك الخطوة دي وشجعني. سلام يا أبويا.
1: أهلا أهلا، إزيك يا بشنونة يا ابني؟ تعال أقعد استريح.
0: ربنا يخليك ويريح قلبك، كنت عاوز أكلمك في حاجة كده.
1: اتفضل يا ابني. هلا، انت مكسوف مني ولا ايه؟ ده انا ابوك حبيبك. ايه هي بقى الحاجه اللي كده ديات؟
0: انا عاوز اروح الدير.
1: عين العقل يا حبيبي، وانا مستعد اروح معاك، ناخد البركه ونطلب من الاباء يصلوا لنا، وبالمره ناخد معانا شويه حاجات كده بركه للدير.
0: يا ابويا انا كنت عاوز اقعد في الدير على طول.
1: تترهبن يا مشنونه؟ انا افتكرتك هتقول لي شوف لي عروسة عشان أفرح زي كل الشباب وفرحك أنت وأمي، لكن أنا كنت دايما بكذب نفسي. طول عمرك قريب من ربنا ونفسك تعيش معاه على طول، لكن يا ابني أنت لسه عندك 20 سنة والرهبنة طريقها طويل وصعب، والكتاب المقدس بيقول كل واحد له موهبته الخاصة من الله.
0: وقبلها بولس الرسول قال في نفس الآية لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا.
1: أنا محبش يا ابني أقف في طريقك لملكوت السماوات بالشكل اللي ربنا عاوزه لك، لكن
0: أنا عارف يا أبويا أنت بتحبني قد إيه. ده أنت اللي علمتني المسيح، وأي عادة حلوة فيها اتعلمتها منك. كنت دايما أشوفك أنت وأمي بتصلوا كل يوم، ده أول منظر فتحت عيني عليه، مع أني ما كنتش لسه فاهم بتقولوا إيه أو بتعملوا إيه، لكن لقيت نفسي بقلدكم وبحب أقف زيكم وأعمل نفسي كأني بصلي معاكم. أرجوك يا أبويا باركني وصليلي.
1: هتروح فين؟
0: دير ابو مقار في بريد شهيد بوادي نطرون.
1: لكن دي سكه صعبه قوي لحد هناك يا ابني.
0: مش بقول لك اني محتاج صلواتك انت وامي؟
1: امك ربنا يكون في عونها، تعرف بتحبك قد ايه، لكن انت مش هتكون اغلى عندنا من اسحاق لما قدم ابراهيم ابو الايمان ذبيحه.
0: بعد اذنك ابويا أنا هروح البيت أخد الحاجات الضرورية وأجهز نفسي.
1: أوهم كده؟ هتوحشني قوي. هتبقى تيجي عشان نشوفك طبعا، ولا هتقولي ما احنا هنتقابل في الملكوت؟ مع السلامة أبني.
0: مع السلامة. مع السلامة أبني. هتوحشني قوي. صلي لي كتير إن ربنا يقويني على الطريق اللي اختاره لي.
2: أكيد في مشاعر مقدسة وتأملات كتير كنت بتفكر فيها في رحلتك الطويلة من الصعيد لوادي النطرون.
0: كنت بتأمل في رحلة أبونا إبراهيم لما استجاب لدعوة ربنا وتغرب وصدق وآمن إن الله هيحفظه في غربته ويحقق له كل المواعيد، وقلت لنفسي ما هي الرهبنة برضو حياة غربة عن العالم للوصول للوطن السماوي. إبراهيم اتغرب علشان يوصل كنعان أرض الموعد، وأنا بتغرب عشان أوصل لأورشليم السماوية أرض موعد الرهبان وموعد كل اللي بيحبوا المسيح في الكنيسة في العالم أو في الدير. صدقني يا أبونا لو قلت لك أني ما حسيتش بمشقة الرحلة ولا طول الوقت بسبب مشاعر الحب اللي وضعها في قلبي المسيح له المجد ورغبتي في تكريس كل حياتي لي.
2: وطبعا لما وصلت الدير الدنيا ما كانتش سايعاك من الفرح.
0: أول ما دخلت دير أبو مقار من الباب الضيق المنخفض افتكرت سيدي لما قال ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. وطلبت من ربنا يقويني في الجهاد إلا أراد لي بيه.
2: وما كنتش بتفكر في أسرتك اللي سايبها وإنهم هيزعلوا جدا علشان مش هيشوفوك تاني؟
0: فكرت، لكن لقيت الرد في ذهني وبرضه من الكتاب المقدس. الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. فرحت جدا وفكرت في إن الرملة اللي أنا واقف عليها دلوقتي اتروت بدموع التائبين وعرق المجاهدين القديسين اللي عاشوا في البرية من أيام أبو الرحبنة قديس أبو مقار. وصليت لربنا وقلت له أنا هو يا رب يسوع المسيح بسلم حياتي بين إيديك، وكل اشتياق إني أتمتع بحبك وأعيش ليك وأموت ليك.
2: ولما بقيت راهب كان سيرتك وحياتك إزاي؟
0: أبدا يا بونا، حاولت أسلك في الحياة الرهبانية بمحبة وأمانة، وبعد فترة سكنت في مغارة من المغاير اللي كانت منتشرة في الصحراء حوالين دير أبو مقار في الوقت ده عشان أتمتع بحياة الخلوة مع المسيح، لأن فكر الرهبنة قايم على مبدأ التحلل من الكل للارتباط بالواحد. وحاولت على قد ما ربنا قدرني أتمم قول بولس الرسول: أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون.
2: أولادك يا قديس بشنونة وضعفي محتاجين صلاة كتير عشان نعمل اللي احنا مش عايزينه، ومش أول ما حد يشجعنا على شهوة أو خطية أو فكرة احنا عايزينها نقع ونستسلم.
0: هو ده الجهاد يا بونا، والمسيح حبيبنا ما بينسناش أبدا. المهم ان نقي نفسنا باستمرار بالاعتراف والتوبة، ويكون عندنا رجاء وإيمان إننا هننتصر بقوة المسيح على كل خطية وكل ضعف وكل شهوة. دي المبادئ اللي عشت بيها سنين طويلة في الدير، وعمري ما يئست من خلاص نفسي أو قلت ما فيش فايدة مش هعرف أبطل الخطية الفلانية واستسلم أحسن.
2: وفضلت حياتك في الدير بالهدوء ده لحد إمتى؟ دس نكسار بيقول إن استشهادك كان في مصر القديمة، يعني في القاهرة.
0: بعد صلاة ذاكر في أحد القداسات طلبني رئيس الدير علشان أقابله.
3: سلام يا أبونا بشنونة.
0: سلام يا أبانا، أنا جيت أخد بركتك لما عرفت إن قدسك عاوزني.
3: كويس إن أبونا متى لحقك بعد القداس قبل ما تروح جاري على قليتك زي عوايدك.
0: مش أنت اللي علمتنا كده وقلتنا إن الأباء الكبار لما كانوا يشوفوا الناس بعد القداس واقفين يرغوا مع بعض كانوا يقولوا لهم فروا فروا عشان نعمة التناول من الجسد والدم تفضل ملكة كل القلب والكيان وما تفطرش حياتنا الروحية؟
3: انت اللي بتعلمنا كلنا يا ابونا. كل الرهبان لمسين محبتك واتطاعك وإيمانك وصبرك وعطائك وحبك للزهد والتجرد لحد ما بقيت عامل زي الشجرة اللي كلها ثمر وتنحني لتحت. كل ما تكتر فضيلك تتضع أكتر.
0: أخطيت يا أبونا، حللني. أنا بتعلم من المعلم الأعظم يسوع المسيح ومن قدسك ومن كل واحد في إخواتي الصغير قبل الكبير.
3: ربنا يحلك يا أبونا بشنونة وينفعنا ببركة صلواتك. أنت عارف إن الثورة اشتدت جدا بالرجال الأمير درغام ورجال الوزير شاور، والظاهر إن نهاية الخليفة العاضد الفاطمي قربت، ولازم حد من الدير يسافر القاهرة عشان يعضد شعب المحروسة المسيحيين ويشوفوا فيه قدوة حية تزود تمسكهم بالمسيح حتى لو تعرضوا للقتل. بس طبعا الموضوع خطر جدا، لأن أي راهب أو كاهن ممكن يتاخد في الهوجة ويتقبض عليه ويتقتل من دول ولا دول، لأن كل فريق بيفكر إن الرهبان والكهنة بيحرضوا الشعب المسيحي ضده. قلت إيه يا أبونا بشنونة؟
0: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا ما ترددتش أضحي ولو بحياتي عشان خطر أولاد المسيح يتشددوا في المحنة دي.
3: أنا عارف إن قدسك راجل كبير ونور المسيح باين على وشك. لما ربنا أرشدني بعد صلاة كتير لاختيارك للمهمة الصعبة دي فكرت إن العساكر يمكن ما يفكروش يقبضوا عليك عشان شيخوختك لحد ما تتمم خدمتك في كنايس قصر الشمع اللي في وسط المحروسة، لأن نار الاضطهاد مشتعلة فيها، والفتنة والقتل في المنطقة دي بالذات أكتر من أي حتة تانية.
0: صلوا لي أبي وربنا يعمل اللي فيه الخير.

0: أنا متشوق جدا أسمع قصة استشهادك، وإزاي ما كنتش خايف بعد ما حذرك رئيس الدير من البهدلة والعذاب والموت.
1: كل يوم يا بونا وأنا بصلي التسبيحة كنت أسرح مع 49 شهيد شيوخ بريت شهيد اللي ليهم كنيسة باسمهم في درب ومقار، وأثناء صلاة المجمع وأنا بقول اطلبوا من الرب عنا أيها 49 شهيدا شيوخ البرية، أرفع قلبي للسماء وأتمنى أحفظ الإيمان الأرثوذكسي للنفس الأخير وأفوز بنفس نصيبهم في الأبدية السعيدة. وفي يوم 24 بشمس سنة 880 للشهداء، كان ساعتها بيوافق 19 مايو 1164 ميلادية، عيد دخول المسيح أرض مصر. دخلت مصر ووصلت منطقة كنائس قصر الشمع وشددت بعض المؤمنين بالمسيح عشان ما ينكروش إلههم مهما كان التمن، وأنا بتنقل من بيت لبيت ومن كنيسة لكنيسة والعساكر مليين الشوارع بيضربوا وبيقتلوا في أي حد قدامهم.
2: تعالى تعالى هنا، انت فاكرها ايه وكلام من غير بواب؟ انت مين وايه اللي خرجك من بيتك دلوقتي؟
1: انا الراهب بشنون خادم المسيح.
2: قلت لي وانا اقول ايه اللبس الغريب ده؟ ده انت بقى نصراني وبتعبد الصليب اللي على صدرك ده.
1: انا بعبد ربي ومخلص يسوع المسيح، والصليب ده هيفضل في قلبي مش بس على صدري، لانه سبب خلاص وفدائي من الموت الابدي.
2: في ايه يا عم؟ انت هتخطب فينا؟ هي كلمة ورد خطاها، يا تنكر مسيحك ده وتعلن ايمانك بدين الدولة الفاطمية والخليفة يا اما هتموت.
1: مستحيل مستحيل انكر الهي ومخلصي يسوع المسيح اللي فداني على الصليب وامن الموت وقومني معاه من كل حزن وضعف وموت.
2: بقولك ايه، انت راجل كبير وعيب على شيبتك تتبهدل وتتهزق وتتجلد وفي الاخر برضو هتسمع الكلام.
1: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجل كانوا ماتوا كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
2: ده الرجل اتجنن. أنا أعرف أفصلك عن المسيح بتاعك ده إزاي، ولو هحرقك هعملها. ها هتنكر ولا لا؟
1: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
2: اللهم طولك يا روح يا مثبت العقل والدين. أنا أول مرة أشوف راجل عجوز كهنة بيتكلم بقوة وشجاعة زي الشباب الصغيرين.
3: راجع نفسك، راجع نفسك عشان تعيش اليومين اللي فاضلك في أمان الله.
1: إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.
2: حس إنك مصمم قوي، ما نفسكش في حاجة قبل ما تودع؟
1: ممكن تدوني فرصة أصلي.
3: صلي يا سيدي بس ما تطولش عشان ورانا غيرك. صلي على ما يولعوا النار اللي هتشرف فيها.
1: أشكرك أشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك أهلتني للكرامة العظيمة دي اللي ما كنتش أتصور أبدا أني أستحقها، أني أشهد لاسمك القدوس ولعمل نعمتك في حياتي وأقدم حياتي ذبيحة حب ليك وأسفك دمي من أجل اسمك القدوس. أنت الحب الحقيقي اللي بذلت دمك الزكي من أجلي على الصليب وعلمتني ووصتني أحبك وأثبت في محبتك وأقتدي بيك في المحبة ليك وللآخرين. كنت بطلب منك المعونة في جهادي عشان ما أعش، ولما كنت بقع كنت بتوب وأطلب منك المغفرة. أطرد الخوف من قلبي في هذه الساعة، شجعني يا من سندتني نعمتك كل أيام حياتي. أطلب معونتك ونعمتك عشان أتمم جهادي، وأرجوك تقبل ذبيحة حبي ليك.

0: صدقني يا جودة، وانا بصلي وحاسس ان روحي في السماء، حسيت زي ما اكون عصفور انطلق من قفص كان بيأيد حريته، ما حسيتش بجسمي والعساكر بيضربوني وبيقتلوني وبيحرقوا جسدي، لان الملائكه جت وشالت روحي ودخلت بيها بين صفوف الشهداء والقديسين في فردوس النعيم.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح الشهيد العظيم بشنون الراهب. وجسدك وصل ازاي لكنيسة ابو سرجة بمصر القديمة؟
0: بعض المؤمنين اللي كانوا واقفين وحضروا استشهادي من بعيد استنوا لحد النار ما هديت وقربوا وجمعوا اللي فضل من عظامي وودوها كنيسة ابو سرجة وبلغوا ابونا البطرك، فجه وصلى على عظامي وامر بدفنها في اعظم مكان جنب المغارة اللي تبركت بسكن العائلة المقدسة فيها جنب الانبل في الكنيسة، لان الظروف ما كانتش تسمح بالسفر، ودفن العظام في دير ابو مقهر.
1: في عيد دخول المسيح ارض مصر احتفلت الكنيسة المنتصرة بدخول روح شهيد من اعظم القديسين والرهبان.
0: علم شعبك يا ابونا ان المسيح مشتاق لكل واحد وواحدة فيهم عشان يعيشوا في المجد الابدي، وقول لهم يجاهدوا بكل قوتهم، المسيح بنفسه هيعينهم في شدائدهم ويخليهم قديسين زي ما هو قدوس.
1: اذكرنا امام عرش النعمة يا قديس الله العظيم بشنون المقاري.
0: ربنا معاكم ودايما هصلي لكم.

انا خطاياي ورا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وساخته اروح حاكم غيري.

0: حياة المجد دوما وأبدا.
1: وقفة الأعتاب عند بيت ربي، قاصدا رؤياه عالما في قلبي، أفضل من الجلوس وسط خيمة الأشجار.

0: حياة المجد دوما واهبا.
1: بسم الله والابن والروح القدس الاهل الواحد امين. سفر اخبار الايام الاول اصحاح 28. وجمع داود كل رؤساء اسرائيل ورؤساء الاسباط ورؤساء الفرق الخادمين الملك ورؤساء الالوف ورؤساء المئات ورؤساء كل الاموال والاملاك التي للملك ولبنيه مع الخصيان والابطال وكل جبابره الباس الى اورشليم. ووقف داود الملك على رجليه وقال: اسمعوني يا إخوتي وشعبي، كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا، وقد هيأت للبناء، ولكن الله قال لي: لا تبني بيتا لإسمي، لأنك أنت رجل حروب وقد سفكت دماء، وقد اختارني الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكا على إسرائيل إلى الأبد، لأنه إنما اختار يهوذا رئيسا، ومن بيت يهوذا بيت أبي، ومن بيت أبي سر بي ليملكني على كل إسرائيل، ومن كل بنية، لأن الرب أعطاني بنينا كثيرين، إنما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على إسرائيل. وقال لي: إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لأني اخترته لي ابنا، وأنا أقول له أبا، وأثبت مملكته إلى الأبد إذا تشدد العمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا اليوم. والآن في أعين كل إسرائيل محفل الرب وفي سماع إلهنا، احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم لكي ترثوا الأرض الجيدة وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد. وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار، فإذا طلبته يوجد منك، وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. انظر الآن، لأن الرب قد اختارك لتبني بيتا للمقدس فتشدد واعمل مردا للثالوث الأقدس إلهنا. يمكن العرب اللي سمعناه يكون صعب شوية، ما تنزعجوش منه، احنا هنتكلم مع بعض عن داود النبي المرنم الملك مسيح الرب. الكنيسة بتعيد لي النهاردة، طبعا القصة بتاعت داود مذكورة بالتفصيل في أجزاء كتيرة جدا من الكتاب المقدس، بالأخص في سفر صموئيل الأول والثاني، موجودة برضو في أخبار الأيام الأول. أما عن ذكر داود في الكتاب المقدس، ففي العهد الجديد وفي العهد القديم داود مذكور بكثرة، وسيرة حياته مذكورة بالتفصيل ومليئة من الأحداث، وشخصيته مسلط عليها الكتاب المقدس الأضواء كأحد الرجال القلائل اللي الكتاب المقدس اتكلم عنهم بالتفصيل، وحياتهم كانت غنية جدا بالمفاهيم الروحية، فكان في تغطية كاملة لحياته. طبعا كلنا عارفين ان داود هو الرجل الذي كتب سفر المزامير. مفيش كنيسة في العالم لا تصلي بدون استخدام أجزاء سواء مباشرة أو غير مباشرة من سفر المزامير اللي صلى بيه وكتبه داود بإرشاد من روح ربنا. اسم داود نفسه معناها إيه؟ محبوب. محبوب. العجيب إن داود فعلا وإن كان مشهور أنه رجل الصلاة، وإن كان مشهور بأنه رجل التوبة، وإن كان مشهور بأنه رجل المزامير، لكن الحقيقة فعلا من الصفات اللي نقدر نشاور عليها ونقول أنها صفة مميزة في حياة داود أنه كان رجلا محبوب. شفنا ظهور داود للمرة الأولى كشخصية يتحدث عنها الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول، أول ما مملكة بني إسرائيل زي ما كلنا عارفين من القصة بتاعته ابتدت تنهار سواء روحيا أو أخلاقيا أو حتى سياسيا، وكان في ذلك الوقت الملك هو شاول. شاول ما كانش حريص على حياته الروحية ولا على شعب الله. شاول صحيح ابتدى حياته من بعد ما اتمسح ملك ببعض الفضائل الروحية اللي كانت تميزه زي التواضع وزي الطاعة، لكن بعد شوية انحرف شاول لدرجة ان هو وصل ان هو صار مرفوض من ربنا، لدرجة ان لما صموئيل حتى كان بيصلي عشان ربنا يقبله قال له لماذا تنوح على شاول وأنا قد رفضته. وصل حكم ربنا على شاول أنه حتى ما انتظرش أن لما حياته تنتهي ويقف قدام ربنا في يوم الحساب ويعرف نتيجته، لكن نتيجة الحكم على حياة شاول ظهرت حتى في أثناء حياته. في هذا الموقف لما ربنا له المجد كلم صموئيل قال له هم لو الشعب يعني لما حبوا يختاروا ليهم ملك اختاروا ملك يعتبر طول وعرض وهيبة ومنظره يعرف يتشرف به كل واحد إسرائيلي ويقول بقى عندنا ملك أبها، لدرجة ان قال عنه الكتاب المقدس من كتر ما النقطة دي كانت واضحة فيه انه كان من اول كتفه لغاية اخر راسه، يعني كان اطول واحد في الشعب يجي عند كتفه. المهم ان ربنا قال لصموئيل الشعب اختار بالعينين، بص على واحد طول وعرضه هيبة وقالوا ان هو ده الانسان اللي نحب نتشرف به ويصير ملكا علينا ونصير نحن عبيدا له. قال له اما الرب فانما ينظر الى القلب. كان ده اول وصف يوصف به داود من قبل ما صموئيل يشوفه. قال له أنا اخترت لي ملكا من بيت يسى البيت لحمي، هتروح هناك هتلاقي في واحد يناسبني أنا

تخيلوا كده واحد فينا ربنا يشاور عليه ويقول إن الشخص ده يناسبني ينفعلي موافق لتصوري للإنسان اللي أنا أبقى مبسوط منه وراضي عنه. كان هذا أول وصف لداود قبل ما يذكره حتى ملامحه سواء من الشكل أو أي تفاصيل تانية عنه. كان أول وصف ليه مش من صموئيل إنما كان من رب المجد مباشرة. قال عنه وصفين، قال إن هو ينفع ليا أعينه ملك على شعبي موافق لتصوري للشخص، يعني ربنا منقيه كده من وسط الشعب. قال لهم أنتوا اخترتوا ووصل الأمر بشاول اللي أنتوا اخترتوه أنه بغته روح رديء، يعني وصل بيه الحال أنه هو صار مرفوض تماما من ربنا، لكن اللي أنا اخترته معناه أنه موافق لقلب الله. ربنا قال أنه هو الملك الذي أنا اخترته، وبعدها على طول قال له أن الناس بتبص على العينين لكن أنا ببص على القلب، يعني معناها أن قلب داود ده لما تحط في الميزان بتاع ربنا طلع قلب حلو ومفرح لربنا ومقبول أمامه. يبقى أول واحد شفناه بيحب داود كان مين؟ مين كان أول واحد حب داود؟ ربنا نفسه للمجد هو أول واحد أحب داود قبل ما حد يحس بيه. بعد شوية يروح صموئيل وكله انفعال وكله فضول وكله اشتياق، رايح عشان يشوف الإنسان اللي ربنا في وسط زحمة شعب بني إسرائيل اللي بالملايين منقي واحد، يا رب انت اخترته على أساس ايه؟ عاوز اروح اشوفه. وطبعا كلنا عارفين القصة لما راح صموئيل وكان داود هو الولد المهمل، لما حتى صموئيل دعا يسى البيت لحمي عشان يحضر معاه تقديم الذبيحة والوليمة اللي هياكلوا فيها مع بعض، قال له في واحد من أولادك أنا همسحه، راح جايب له السبعة زي ما احنا عارفين، وما كانش ولا واحد فيهم مناسب لفكر ربنا ولا مقبول قدام ربنا ولا شبه يا رب حتى داود، قال ولا شبه داود. طب ده هو جاب لك السبعة، قال ولا واحد فيهم، هو صحيح أخوهم لكن لا يشبههم. أحيانا في البيت الواحد يبقى في إنسان تقي ومميز عند ربنا، مش بالعنوان ولا بالطول ولا بالعرض، لكن قلبه منور، يبص ربنا من فوق على الكرة الأرضية يلاقي فيه شوية قلوب صغيرة منورة والكرة الأرضية كلها ظلمة. يبص ربنا على الكرة الأرضية فوق وتحت وشمال ويمين يلاقي الدنيا ظلمة بس في قلوب بتنبض منورة مقبولة قدام ربنا، يقول صحيح بيت يسى فيه 8 أولاد بس فيهم قلب واحد منور. ورغم أن يسى البيت لحمي نسي ابنه الصغير، وداود نفسه يشهد بكده ويقول أبي وأمي قد تركاني أما الرب فقبلني. أنا معروف أنا يمكن أبويا ينساني، يمكن أمي اللي ولدتني تنساني، لكن أما الرب فقبلني. شهادة حية لداود أنه كان محبوب من رب المجد نفسه. محبوب من مين تاني؟ فاكرين لما داود استدعوه وانتخب من قبل رجال البلاط الملكي لما سمعوا أن شاول بغته روح رديء، واحد من العبيد قال له ده في شاب في بيت لحم، بيت لحم دي تطلع ايه؟ دي قرية صغيرة مدفونة محدش يحس بيها، يمكن دلوقتي حاسينها بلد مشهورة قوي لأنها اتشهرت بعد ميلاد المسيح، لكن بيت لحم دي تطلع ايه؟ دي عزبة صغيرة محدش يحس بيها في وسط مملكة بني إسرائيل. لكن كان داود مميز جدا لدرجة إن واحد من رجال البلاط الملكي قال لي شاول، قال له في شاب ممتاز في كل حاجة، في أخلاقه في قدراته العسكرية وفي ملامحه وفي ضربه على العود، هتحبه جدا جلالتك لو جبته عشان يضرب لك على العود عشان يريحك.

الحاجة العجيبة جدا أن أول ما داود دخل وعزف الموسيقى لشاول عشان يريحه شوية من التوتر ومن الاضطراب النفسي اللي كان بيجيله، يقول أن شاول أحبه بس جدا. شاول أحبه جدا. دايما نسمع عن شاول وداود القصة المشهورة بتاعت المطاردات من شاول لداود، لكن الحقيقة كان في قلب شاول حب لا يقام لهذا الشاب اللي شاف فيه النعمة بين عليه. مين تاني حب داود قبل يونسان؟ مين تاني حب داود؟ فاكرين لما راح داود وقتل جلياط وهم راجعين الستات قالوا ايه؟ قالوا ايه الستات اللي طلعوا الاحتفال الشعبي اللي طلع لاستقبال الملك شاول ورجال الحرب؟ قالوا ايه الستات في الاستقبال؟ قتل شاول ألوف، أما داود فإيه؟ ربوات. وكانت هذه شهادة شعبية من أهل البلد، من كل كبار الناس اللي طالعين يستقبلوا الموكب العسكري اللي راجع منتصر على الفلسطينيين، وكانت أول شهادة شعبية لداود، مش بس من واحد ولا من اتنين ولا من بعض الأفراد. الحاجة العجيبة، طبعا احنا عارفين، انا مش بحكي القصة بالتفصيل بس بلفت النظر لمحبة داود او لداود المحبوب. طبعا احنا عارفين ان القصة دي عملت مشاكل لداود بعد كده. وصل الامر بداود انه بعد طبعا نتيجة لانتصاره العسكري وتميزه، كان حاجة طبيعية يحصل ايه؟ ان يعين كأحد قادة الجيش، لانه كان سبب انتصار الدولة كلها. أول ما عين داود كأحد قادة الجيش، طبعا ربنا بارك في كل اللي بيعمله داود. كانت النتيجة أنه كان كل ما يطلع أي تكليف عسكري يرجع منتصر، يرجع حائز على إعجاب كل القادة والعساكر والضباط اللي بيخدموا معاه، لدرجة أنه يقولوا أن الشعب كله أحبه، الشعب كله أحبه، ورجال الجيش أحبوه. العجيب أن حتى وهو مجرد ضابط في الجيش، أن ابتدى يبقى ليه اسم محبوب في وسط الناس. طبعا قصة حب يونسان لداود هي أشهر قصة حب بين اثنين أصدقاء في الكتاب المقدس، لدرجة أن داود قال عن يونسان بعد قتله في الحرب، قال عنه مرساه وقال فيها: محبتك لي كانت أعجب من محبة النساء. كانت محبة يونسان لداود ليست محبة مشاعر فقط، لكن زي ما شفنا وزي ما انتم عارفين القصة، يونسان من كتر حبه لداود، رغم انه هو كان الوريث الوحيد للعرش كان يونسان، ورغم ان ابوه حذره كتير وقال له: انت ولي العهد لهذه المملكه، سوف تصير ملكا بعدي، لكن لو فضلت على محبتك لداود دي هتكون نتيجه انه ياخد منك عرش ابوك، ولا يصير لا ليك ولا لاخواتك ولا لعيلتنا خالص اسم تاني في المملكه. ده الملك هيطلع من بره سبط بنيامين خالص اللي احنا ننتمي ليه، ويروح لسبط يهوذا. انت بتعمل كده ليه؟ ولكن كان حب يونسان لداود أكثر بكثير من حبه للمملكة، ومن حب للسلطة، ومن حب للكرامة، لدرجة أنه كان صاحب الفضل في أن ينقذ حياة داود من إيدين أبوه شاول. اتفق معاه وقال له: أطلب منك طلب، أنا أثق أنك بهذه الصفات وبهذه النعمة الإلهية سوف يكون لك عرش بني إسرائيل، سوف يقول إليك عرش المملكة. كل اللي طلبه منك أن يكون في بيني وبينك عهد سلام، وأكون أنا الرجل الثاني. وقبل يونسان أن يصير ثانيا، رغم أنه كان الوريث الوحيد لعرش أبوه.
ده كان حب يونسان لداود. مين تاني حب داود؟ حد فاكر؟ طبعا أبيجايل طبعا حبت داود، دي واضحة جدا. أبيجايل طبعا قصتها معروفة، لما كان رايح يعاقب زوجها نبال بسبب تصرفه الأحمق، وهي بحكمتها الشديدة أقنعت داود إن هو لا يمد إيده ويقتل وأحد اليهود اللي هم من شعب الله، وقالت له ما تنسبش لنفسك حماقة بأنك تعمل تصرف بانفعال زي كده، لأنك مسيرك بكرة وبعده هتبقى الملك، وهيبقى الملف بتاعك مكتوب فيه أنك قتلت واحد من شعب الله. وقبل داود لنصيحتها وأحبته أبيجايل لدرجة أن هو لما بعت لها رسل عشان يتقدم لها وتصير له زوجة، قبلت أبيجايل ورحت معهم فورا وصارت زوجة لداود بعد مقتل أو بعد موت زوجها نبال. طيب ما دام وصلنا للمرحلة اللي هي كان فيها داود مطارد، في حاجة قبليها. فاكرين لما أثناء ما كان داود أحد رجال البلاط الملكي وأحد رجال الجيش، وكان ضابط مشهور وناجح عسكريا في الوقت ده، زي كل الأحداث زي حتى الأيام دي، قرر شاول الملك أنه هو يجوزه بنته. عارفين القصة بتاع أنه هو قعد يساوم معاه عشان يتخلص منه، وقال له أن أنت لو عملت كذا وكذا هتكون أنت جدير بأنك تبقى زوج لبنتي. وفعلا قدر داود يكون جدير ببنت الملك شاول ويتزوجها. طبعا أنا مش بحكي تفاصيل كتير عشان ما طولش عليكم، لكن تزوج ميكال بنت شاول الملك وصار سهر الملك، وأصبح داود على مقربة حسب الفكر البشري، أصبح داود بينه وبين العرش كم خطوة؟ خطوتين ثلاثة. يعني راجل جوز بنته يعني ممكن يبقى من أحد المرشحين للملك. طبعا أي واحد يبص على داود في الوقت ده أكيد يعني سرح بعقله، قال ياه ده ربنا بيمشيني خطوة خطوة، قربت أكون أنا الملك، ده أنا ربنا رفعني خلاني أبقى عازف الملك، وبعد شوية خلاني أحد قادة الجيش، وبعد كده نجحني وخلاني جوز بنت الملك. يعني أنا شايف أن الطريق كده أصبح ممهد أن أنا أكون الملك بعد فترة مش هتكون طويلة. ده الموضوع بقى سهل جدا، الموضوع بقى منطقي. ويطارد شاول داود ويرسل إليه رسل ويحاول مرارا قتله، ويروح خبر لميكال زوجته وتعرف إن أبوها ناوي يقتل جوزها، وتقول له اهرب بسرعة لأن أبويا ناوي على قتلك، بعت لك ناس جبابرة حرب عشان يقتلوك في بيتك. ويهرب داود من البيت من الشباك، ورجال الحرب كانوا واقفين على الباب بره، وتأخرهم ميكال وتفضل تماطل معاهم عشان تستفيد من الوقت، عشان جوزها يبعد مسافة بعيدة بعيدة بعيدة، وتكون النتيجة أنه تقدر ميكال بنت شاول ويونسان ابن شاول الاثنين الأمراء اللي أبوهم عاوز يقتل داود، يقدروا هما الاثنين يكونوا السبب في نجاة داود من القتل. وأحبت، يقول الكتاب المقدس كده، وأحبت ميكال داود. ما كانش جوزها وخلاص، لكن كان لطيف جدا لدرجة أن هي فعلا اتعلقت بيه، ورغم أنها عارفة أن أبوها مش عاوزه يفضل حي، لكن حافظت عليه وهربته. مين تاني حب داود؟ في حد تاني حب داود؟ فاكرين لما كان داود مطارد من شاول وهرب وطلع بره البلد خالص، وأصبح زي كأنه من المطاريد، كأنه واحد خارج على القانون، كأنه أحد الرجال الأشرار، وابتدى يعيش في البراري وفي وسط أماكن محدش بيسكن فيها غير قطاع الطرق. يقول الكتاب المقدس عنه حاجة عجيبة جدا، ده هو في ضيقة، ده هو أصلا

مش رايق ولا فايق، ده هو مضغوط نفسيا ومطارد ومهدد بالقتل. يقول: وخرج إليه كل متضايق وكل مر النفس. طلعوا كل الرجالة اللي حاسين إن راحتهم مع هذا الإنسان، وراح اتجمع حوالين داود أكثر من 600 رجل حرب، وكان بالنسبة لهم روح بالبلدي كده زي ما بنقول روحهم فيه، لدرجة إن في يوم من الأيام كانوا الفلسطينيين أخذوا مدينة بيت لحم اللي هي مسقط رأس داود واحتلوها. وبعدين قاعد داود كده ساند راسه وحواليه رجالته، كانوا حوالين 30 من جبابرة الحرب اللي هم قادة الجيش بتاعه، وكان لسه هو مطارد ساعتها ولا ملك ولا حاجة. هذا الرجل المطرود اللي مغضوب عليه من جلالة الملك يتنهد ويقول: مين يسقيني مية من أبار بيت لحم؟ بيتنهد كده على بلده اللي هو عارف إن الفلسطينيين أخدوها وأصبحت مستعمرة فلسطينية، يقول: مين يسقيني مية من هناك؟ مجرد هذه الشهوة البسيطة، هذا الاشتياق إن يشرب مية، تحول فورا إلى مهمة يقبل عليها رجال أشداء في الحرب، كل واحد ليه رصيد في إنجازاته العسكرية، ويغامروا بحياتهم مش عشان يحموا داود، ده عشان يجيبوله كوز مية من مياه بيت لحم، ويعدوا في وسط الفلسطينيين وهو جيش محتل، وفي أي لحظة كان ممكن يتكشفوا ويموتوا، ويجيبوله كوز مية من بيت لحم. طلباتك يا داود. لم يكن قائدا عسكريا، بل كان قائدا محبوبا. أحبه رجال جيشه لدرجة إن كان مجرد الخواطر اللي تعدي على باله ممكن يضحوا بحياتهم عشان يحققوها له. أي رجل هذا؟ يا ترى صفاته كانت إيه داود لدرجة إن الناس حبته بالمنظر ده؟ ده مش رجال جيشه ولا مراته ولا صديقه بس اللي حبوه. فاكرين بعد ما داود اتشهر وابتدى يطارد فيه كتير شاول، شاول اللي كان ألد أعداء داود، هذا الإنسان بعد ما يصفح داود عنه مرتين وهو يبقى في إيده أنه يقتل شاول بمنتهى السهولة، ويقول لهم: اوعى حد يمد إيده على شاول، ده مسيح الرب، ويعلن ببرهان عملي واضح: أنا مش همد إيدي عليك وأقتلك حتى إن كانت الشريعة ممكن تبرر لي إن أنا أقتلك لأنك بتطاردني وعاوز تقتلني، لكن لن أمد يدي إلى مسيح الرب. في المرة الثانية شاول الممتلئ حسدا، شاول الممتلئ كراهية، شاول الخايف على عرشه، من بعيد يقول له: تعال يا داود يا ابني، أنت أبر مني، لأن نفسي كانت غالية أمامك اليوم، أوعدك مش همد إيدي عليك تاني، أنا شفت فيك أنك تقول وتفعل. في واحد يقول: أنا مسامح، بس ساعة الجد أول ما تيجي فرصة ما يفوتهاش. لكن داود كان قلبه مسامحا لشاول لدرجة أنه فعلا لما أتيحت لي الفرصة أن هو يقتل شاول كان في عنده برهان عملي أن هو سامحه، رغم أنه هو كان بيطرده وهو اللي بيهاجمه مش داود اللي بيهاجم. في المرة التانية قال له: خلاص أوعدك مش هطردك تاني، مش هاجي جنبك تاني، عيش حياتك حر، أنا مش همد إيدي عليك طول ما أنا عايش. يحصل بعد كده أن داود ياخد 600 راجل ويقول: أنا عارف شاول كل يوم بحال، صحيح هو وعدني بدل المرة مرات وقال لي أن أنا مش همد إيدي عليك، ده مرة زمان وعد ابنه يونسان برضو قال له مش همد إيده عليه، لكن كان كل مرة يرجع في كلامه
ويدور على طريقة يتفنن فيها في قتل داود. أخذ داود رجالته وراح دخل أحد المدن الفلسطينية وعرف، وراح دخل عند الملك، وكان الملك اسمه أخيش، وأخيش ده استضافه ووجد داود نعمة في عيني أخيش، رغم أن أخيش ده كان من جيش الأعداء اللي دايما يحاربوا بني إسرائيل. طيب يمكن واحد فينا يقول أن أخيش ده يمكن عاوز يستفيد من الوقيعة اللي ما بين داود وشاول ويستفيد عسكريا، ربما مش بيحب ولا حاجة. لكن استضاف أخيش داود على المائدة الرئيسية بتاعته في البلاط الملكي، وداود كان ذكي، قال له لو تسمح تدينا يعني مدينة أو أكتر تكون متطرفة كده على حدود مملكتك، أعيش فيها أنا ورجالتي، إحنا مش عايزين نضيق عليك في أسرك، خليك واخد راحتك. يقول أخيش لداود إنك في عيني كملاك الله. أخيش الوثني يوصف داود ويقول له أنت في عيني كملاك الله. ده أنا عاوز أعمل حاجة تاني. يقول له عاوز تعمل إيه يا جلالة الملك؟ يقول له صحيح أنت من بني إسرائيل اللي هم أعدائنا، لكن أنا الحقيقة بفكر أخليك الحارس الخاص بتاعي. الحارس الخاص، لم يكن في كل شعب الفلسطينيين من يؤتمن على حياة أخيش قدام أخيش نفسه سوى هذا اليهودي اللي اسمه داود. قال له أنا عايز أعينك الحارس الخاص بتاعي، تكون حارسا لرأسي، يعني أقرب واحد ليا، يعني محدش يقف على مسافة أقرب منك. هكذا وجد داود نعمة حتى عند الأعداء، حتى عند الأعداء. يقول له أنا طالع أحارب الشعب بني إسرائيل، وأنا واثق أن أنت بتحبني جدا، أنا عاوزك معايا، لولا أن الرؤساء الجيش اللي معايا مش مطمنين لك، مش عاوزينك تطلع لأنك عارفين عنك أن أنت منتمي إلى وطنك قوي، لكن أنا شايف أن أنت مخلص ليا جدا. وعن طريق هذا الخلاف ربنا أنقذ داود من هو يتحط بين فكي الكماشة قدام أخيش وقدام شعب الله، وربنا أنقذه قال له خلاص خليك أنت، بلاش تيجي معايا. شفنا بوضوح الحب الذي ابتدأ بتقييم داود من قبل ربنا نفسه، وانتشر الحب مع كل من تعامل مع داود ليجد فيه نعمة. يحب الإنسان يقرب من الشخص اللي يحس فيه انه عنده نعمة من ربنا. كان هذا واضحا في حياة داود. لألا نفكر ان داود كان رجل صلاة فقط، وان ربنا كان راضي عنه بس، وان هو كان محبوب من الناس بس، اقول لكم ان داود هذا كان ذكيا جدا. كان رجل ذكي بمعنى انه كان ملكا، قائدا، مديرا، بيعرف يوظف الامور كويس بدون لف ولا دوران، لكن بذكاء. عشان احيانا واحد فينا يتهيأ له ان الذكاء من الحاجات اللي ربنا بيرفضها، ابدا. كان داود ذكيا بمعنى الكلمه. ظهر فين ذكاء داود؟ الناس اللي قروا قصه داود يلاحظوا حاجه عجيبه جدا. يلاحظوا لو تفتكروا ساعه لما شاول قتل لم يترك داود الانسان اللي قتله بدون عقاب، ما عملش كده في السر بس، كانسان بيحب مسيح الرب ويقول ربنا اللي عالم القلوب. لا، داود وان كان يحب مسيح الرب ولا يقبل ان حد يمد ايده عليه، كان ممكن يعاقبه سرا او يعاقبه من غير ما يلفت النظر، لكن كان داود عاوز يوضح لكل الشعب أني لا أفرح لمقتل شاول،
وكان هذا

ملوك عشان الشعب يفهم أن داود ليس ملكا على سبط يهوذا، بل هو ممسوح ليكون ملكا على كل إسرائيل. وكان الخطوة اللي عملها داود أن هو عاقب الراجل علانية، انتشرت الرسالة إلى كل الأسباط وعرفوا أن داود نقي القلب لم يفرح لمقتل شاول. يعدي الموقف وبعد شوية طبعا الناس اللي بتقرأ في الكتاب المقدس عارفين ان بعد مقتل شاول داود ما مسكش ملك على طول. بعد مقتل شاول حبوا يعملوا شوية حيل عسكرية سياسية ويعينوا ابن شاول وكان اسمه مفيبوشس، حبوا يعينوه مكان ابوه، لكن لأنه ما كانش ولا عنده الموهبة ولا ربنا كان راضي عليه، أشيبوشس ده اللي حصل إنه هو بعد سنتين مات وقتل من أحد رجال الجيش بتوعه. كانت النتيجة إن داود برضه بنفس الطريقة عاقب الرجال اللي هم قتلوه برضه بطريقة واضحة وعلنية ليعلن للمرة الثانية لكل الشعب أني ملكا على كل إسرائيل، وأنا مش هفرح إن عدوي اللي كان بينازعني العرش يموت بهذه الطريقة المشينة. وانتشر الأمر للمرة الثانية في وسط كل إسرائيل وعرف عن قلب داود أنه لا يحب الانتقام. كل الحاجات دي كانت بتزود من رصيد داود قدام الناس. الموقف الأهم اللي أظهر ذكاء داود وفي نفس الوقت أنه يخاف الله، القائد بتاع الجيش بتاع اللي كان موالي لشاول وظل رئيسا للجيش 40 سنة، وكان في نفس الوقت ابن عم شاول كان اسمه أبنير. وأبنير هذا لأسباب مش عاوز أتكلم في تفاصيلها دلوقتي راح لداود سرا وقال له أنا عندي استعداد أجمع كل إسرائيل اللي هم منقسمين عليك وخليهم يجوا عشان يبيعوك ملكا وتصير ملكا على كل إسرائيل. داود قال له قبل ما تفكر تعمل الخطوة دي ليا طلب لابد ان هو يتحقق. قال له أؤمر يا جلالة الملك. قال له شاول الملك قبل ما يموت عشان يغزني أخذ بنته ميكال اللي هي كانت زوجتي وادها لواحد تاني، ليس من كرامة ملك إسرائيل أن تؤخذ زوجته وتعطى لآخر. إزاي أقعد على العرش وأنا عارف أن زوجتي عندي واحد تاني؟ أول شرط يرد لي كرامتي ترجع لي زوجتي. قال له سمعا وطاعة. وكان في هذا حكمة وفهم من داود. بعدها بشوية صغيرين أحد رجال الجيش اللي عند داود كان عارف أن أبنير ده ليه سمعة عسكرية عالية جدا وخاف على مركزه، فجي في السر كده وقتل أبنير ده اللي هو قائد الجيش بتاع شاول. وكان في بينهم طار قبل كده أن أبنير ده قتل أخو هذا الشخص. طبعا الحاجة العادية اللي تيجي في مخ أي إنسان أن داود تخلص من أقوى رجل في مملكة شاول قائد جيشه لمدة 40 سنة، لكن رغم أن داود لم يشترك في هذا العمل الخاطئ لكن لم يكتفي ويقول ربنا عارف القلوب، ربنا هو اللي يدافع عني، أنا ما عملتش كده وخلاص ربنا يكشف الأمور. لا، كان داود من الحكمة ومن الذكاء. هو ممكن ما يدافعش عن نفسه في موقف شخصي، لكن دايما بقول إن كنت في مسؤولية أو في منصب أو مسؤول في رقبتك ناس زي على الأقل أولادك في البيت، اوعى تسيب الأمر بدون شرح لألا تعسر آخرين. ممكن في حقك الشخصي ممكن ما تبينش وتقول ربنا يبين، لكن لما يكون في رقبتك ناس يبقى من الواجب ومن الحكمة ومن الذكاء إنك تبين موقفك لألا تعسر كثيرين.

داود عمل ايه؟ داود نده لقائد الجيش بتاعه اللي هو القاتل، وكان هذا الانسان قوي جدا، وداود لسه مملكته ما بقتش قويه قوي، وكلمته في وسط الشعب ما كانتش قويه قوي. طبعا الناس اهل القاتل منتظرين من داود هيتصرف ازاي، اهل القاتل منتظرين داود يقتص ويعاقب الانسان اللي قتل ان هو كمان يقتله. لكن داود الحكيم والحكيم جدا قرر ان هو يوزن الامور عشان لا تنقسم المملكه. امر هذا الانسان القاتل وكل عيلته، قال لهم تلبسوا مسوح علامه الحزن، واول ناس يمشوا قدام النعش تكونوا انتوا. وفي هذا مذله لهم ان الشعب كله يتفرج على ان الناس اللي عملوا العمله دي يبقوا ماشيين قدام الجنازه كان زي ما بيقولوا فضحتهم بجلاجل. بس كده لا، كمان قعد داود مش راضي ياكل لغايه اخر النهار عشان كل رؤساء الاسباط بتوع اسرائيل يعرفوا ان داود حزين على مقتل ابنير. واول ما انتشر الخبر جم كل رجال البلد وقالوا له يا جلالة الملك ما يصحش ما تاكلش. وكان في هذا اسلوب حكيم جدا ليعلن داود براءته وعدم رضاه عن هذا الامر. وفي تواضع وحكمة أعلن داود قدام محفل كل رؤساء إسرائيل، قال لهم أنا عارف أن أنتوا منتظرين مني أن أنا أعاقب هذا الرجل بالقتل زي ما أنا عملت قبل كده في قتلة شاول وابن شاول. لكن أقول لكم بمنتهى الصراحة، أنا إنسان ضعيف وهذا الإنسان القاتل له نفوذ كبير ولم تتثبت مملكتي بعد. وكان بتواضعه وحكمته استطاع ان هو يرضي كل اسرائيل ويعلن براءته من دم قائد الجيش بتاع شاول، ويتجمع كل اسباط اسرائيل ويبايعوا داود ملكا. لكن عشان حق ربنا ما يضيعش، كانت اهم وصيه وصاها داود لابنه سليمان بعدما تثبتت مملكة داود وأصبح داود لي شن ورن زي بيقولوا وصار لا يقاوم في مملكته، قال له أول حاجة اوعى تسيب هذا الإنسان القاتل، ده عليه حكم بالقتل. وإن كان في زمان مملكتي لم أستطع أن أعاقب هذا الإنسان، لكن لسه عليه عقاب، لابد أن تعاقبه. وفعلا قتل هذا الإنسان في زمن سليمان ابن داود عشان يعلن داود حتى بعد موته أنه لا يحابي إنسان. داود كان محب لربنا لدرجة أن اتقال عنه في الجزء اللي قرناه بالعربي الصعب الرجل الناظر إلى العلا، يعني عينيه وقلبه وفكره ربنا يشهد لي ويقول فتشت قلب داود عبدي فوجدته حسب قلبي يصنع إرادتي. وأنا بحكي معاكم عن داود، قصة داود كبيرة قوي قوي، حبيت بس أفكركم بإنسان أحب ربنا وربنا أحبه. حبيت أفكركم بإنسان وإحنا بنبدأ سنة جديدة حياته كان فيها انتصارات وكان فيها خطايا، حياته كان فيها التصاق بربنا وعمل فضائل تتناسب مع وصية المسيح له المجد في العهد الجديد. عمل حاجات كتير داود أعلى من مستوى كل شعبه روحيا وحتى اجتماعيا وحتى سياسيا. وكان داود هو أول من رفع شأن مملكة بيت إسرائيل. صحيح شاول كان هو أول ملك لإسرائيل، لكن داود هو اللي ثبت المملكة ووسعها وتحققت في زمانه وعود ربنا لأبونا إبراهيم
لما قال له صحيح انت ما حلتكش حاجة، حتى المكان اللي هتدفن فيه مراتك بتشتري بالفلوس، لكن في زمان داود امتدت المملكة واتسعت لغاية ما وصلت للشام، وأرسل داود حكام من شعب بني إسرائيل ليقيمهم على بلاد الشام زي ما ربنا وعد أبونا إبراهيم.

0: يصنع إرادتي. عاش داود مجهول في الحقول، حتى أسراره ما كانش حد يعرفها. قتل داود الأسد والدب ومحدش عارف عنه القصة دي، لغاية محتاج إن هو يفتخر بيها، ليس لكرامة شخصية لكن لكي يقنع شاول الملك إن هو يفوضه بالنيابة عن كل الشعب في قتل جلياط الذي كان يعير صفوف الله، صفوف شعب الله الحي. داود لم يفتخر بانتصاراته، لكن احتاج لها في بعض الأوقات إن هو يكشف لنا عن بعض أسراره عشان خاطر يمجد بها ربنا، زي بولس الرسول في العهد الجديد لما عاش 14 سنة وشايل في قلبه سر إن هو اختطف إلى السماء الثالثة وشاف حاجات محدش يقدر يوصفها، لكن لما لقى أولاده اللي بيرعاهم في الكنيسة هيبعدوا عنه وهيعصروا فيه، احتاج بولس أن يتكلم عن هذه الرؤى والإعلانات اللي ربنا ادهاله عشان يقول لأولاده ما تشكوش فيا لألا الشيطان يضحك عليكم. في كل زمان وفي كل مكان الله ينظر إلى القلب، في كل زمان وحتى في زماننا هذا ينتظر ربنا في وسط الناس اللي ما عندهاش أمانة ناحية ربنا أن يجد إنسان أمين، وفي أمانته يتحمل تجاهل الناس حتى أقرب الناس منه، مش بس مديره في الشغل، حتى أبوه حتى أمه. أكيد داود كان بيبص يلاقي شمال ويمين أبوه وأمه بيقدروا أخواته، لكن هو ما كانش مذكور. لكن الله الفاحص القلوب الكلها يقول لي ويقول لكم إن كنتم هيبقى عندكم أمانة في وسط جيل فاسق وشرير وتتحمل شوية عشان خاطري، اوعى تفكر انك هتروح في الرجلين. إن كنت أمين لربنا، ربنا يبص على قلبك ويلاقيه قلب منور في وسط منطقة ضلمة. أحيانا كتير وإحنا بنحكي مع أبونا نقول له أصل حوالينا ناس كتير ما عندهمش أمانة، أصل حوالينا ناس كتير ما ينفعش معهم الأمانة. كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. إن كنا نتعلم من داود الأمانة ونقاء القلب والحب والالتزام مع ربنا والتحمل من أجله، يبص ربنا وقبل ما الناس تعرف عنا حاجة يقول أنا عارفكم، يبص ربنا ويقول حتى ما كانش حد عارفكم أنا عارفكم، حتى إن كنتم مجهولين عند الناس لكن معروفين عند ربنا. ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين.
1: كم قسى الظلم عليك، كم سعى الموت إليك،

الرعاة يسرحون في الفلا أتاهم الملاك في عيونه حيا وبينما الرعاة يسرحون في الفلا أتاهم الملاك في عيونه حيا وصاح فيهم مجدوا للرب فورا واسجدوا وصاح فيهم

سفر التثنية الأصحاح الثالث. ثم تحولنا وصعدنا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في إذرعل. فقال للرب: لا تخف منه، لأني قد دفعته إلى يدك وجميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون. فدفع الرب إلى هنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك باشان وجميع قومه، فضربناه حتى لم يبق له شارد، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت. لم تكن قرية لم نأخذها منهم، 60 مدينة كل كورة أرجوب مملكة عوج في باشان. كل هذه كانت مدنا محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزاليج، سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا. فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون، محرمين كل مدينة، الرجال والنساء والأطفال. لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا. وأخذنا في ذلك الوقت من يد ملكي الأموريين الأرض التي في عبر الأردن من وادي أرنون إلى جبل حرمون. والصيدونيون يدعون حرمون سريون، والأموريون يدعونه سنير. كل مدن السهل وكل جلعاد وكل باشان إلى سلخة وإذرعي، مدينتي مملكة عوج في باشان. إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين، هو ذا سريره سرير من حديد. أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع رجل. فهذه الأرض امتلكناها في ذلك الوقت من عروعير التي على وادي أرنون ونصف جبل جلعاد ومدنه، أعطيت للرأوبينيين والجاديين. وبقية جلعاد وكل باشان مملكة عوج أعطيت لنصف سبط منسة. كل كورة أرجوب مع كل باشان وهي تدعى أرض الرفائيين. يائير بن منسة أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين، ودعاها على اسمه باشان حووث يائير إلى هذا اليوم. ولماكير أعطيت جلعاد، وللرأوبينيين والجاديين أعطيت من جلعاد إلى وادي أرنون وسط الوادي تخما، وإلى وادي يبوقى تخم بني عمون، والعربة والأردن تخما من كنارة إلى بحر العربة بحر الملح تحت سفوح الفسجة نحو الشرق. وأمرتكم في ذلك الوقت قائلا: الرب إلهكم قد أعطاكم هذه الأرض لتمتلكوها، متجردين تعبرون أمام إخوتكم بني إسرائيل كل ذوي بأس. أما نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم، قد عرفت أن لكم مواشي كثيرة، فتمكث في مدنكم التي أعطيتكم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم، ويمتلكهم أيضا الأرض التي الرب إلهكم يعطيهم في عبر الأردن. ثم ترجعون كل واحد إلى ملكه الذي أعطيتكم. وأمرت يشوع في ذلك الوقت قائلا: عيناك قد أبصرت كل ما فعل الرب إلهكم بهذين الملكين. هكذا يفعل الرب بجميع الممالك التي أنت عابر إليها. لا تخافوا منهم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. وتضرعت إلى الرب في ذلك الوقت قائلا: يا سيد الرب، أنت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك؟ دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة التي في عبر الأردن، هذا الجبل الجيد ولبنان. لكن الرب غضب علي بسببكم،
ولم يسمع لي، بل قال للرب كفاك، لا تعد تكلمني ايضا في هذا الامر. اصعد الى رأس الفسجة وارفع عينيك الى الغرب والشمال والجنوب والشرق، وانظر بعينيك لكن لا تعبر هذا الاردن. واما يشوع فاوصه وشدده وشجعه، لانه هو يعبر امام هذا الشعب وهو يقسم لهم الارض التي تراها. فمكثنا في الجواء مقابل بيت فغور. الاصحاح الرابع. فالان يا اسرائيل اسمع الفرائض والاحكام التي انا اعلمكم لتعملوها، لكي تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي الرب اله ابائكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الذي انا اوصيكم به ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب الهكم التي انا اوصيكم بها. اعينكم قد ابصرت ما فعله الرب ببعل فغور، ان كل من ذهب وراء بعل فغور اباده الرب الهكم من وسطكم. واما انتم الملتصقون بالرب الهكم فجميعكم احياء اليوم. انظر، قد علمتكم فرائض واحكاما كما امرني الرب الهي، لكي تعملوا هكذا في الارض التي انتم داخلون اليها لكي تمتلكوها. فاحفظوا واعملوا، لان ذلك حكمتكم وفطنتكم امام اعين الشعوب الذين يسمعون كل هذه الفرائض، فيقولون هذا الشعب العظيم انما هو شعب حكيم وفطن. لانه اي شعب هو عظيم له الهة قريبة منه كالرب الهنا في كل ادعيتنا اليه، واي شعب هو عظيم له فرائض واحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي انا واضع امامكم اليوم. انما احترز واحفظ نفسك جدا لئلا تنسى الامور التي ابصرت عيناك، ولئلا تزول من قلبك كل ايام حياتك، وعلمها اولادك واولاد اولادك. في اليوم الذي وقفت فيه امام الرب الهك في حوريب، حين قال للرب اجمع لي الشعب فاسمعهم كلامي لكي يتعلموا ان يخافوني كل الايام التي هم فيها احياء على الارض، ويعلموا اولادهم. فتقدمتم ووقفتم في اسفل الجبل، والجبل يضطرم بالنار الى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب. فكلمكم الرب من وسط النار وانتم سامعون صوت كلام، ولكن لم تروا صورة بل صوتا. واخبركم بعهده الذي امركم ان تعملوا به الكلمات العشر، وكتبه على لوحي حجر. واياي امر الرب في ذلك الوقت ان اعلمكم فرائض واحكاما لكي تعملوها في الارض التي انتم عابرون اليها لتمتلكوها. فاحتفظوا جدا لانفسكم، فانكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار، لئلا تفسدوا وتعملوا لانفسكم تمثالا منحوتا، صورة مثال ما شبه ذكر او انثى، شبه بهيمة ما مما على الارض، شبه طير ما ذي جناح مما يطير في السماء، شبه دبيب ما على الارض، شبه سمك ما مما في الماء من تحت الارض. ولئلا ترفع عينيك الى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم، كل جند السماء التي قسمها الرب الهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء، فتغتر وتسجد لها وتعبدها. وانتم قد اخذكم الرب واخرجكم

الكور الحديدي من مصر لكي تكون له شعب ميراث كما في هذا اليوم. وغضب الرب علي بسببكم وأقسم إني لا أعبر الأردن ولا أدخل الأرض الجيدة التي الرب إلهك يعطيك نصيبا، فأموت أنا في هذه الأرض لا أعبر الأردن، وأما أنتم فتعبرون وتمتلكون تلك الأرض الجيدة. احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم، وتصنعوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك، لأن الرب إلهك هو نار آكلة، إله غيور. إذا ولدتم أولادا وأولاد أولاد وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالا منحوتا صورة شيء ما، وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم لإغاظته، أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطيلون الأيام عليها بل تهلكون لا محالة. ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليها، وتصنعون هناك آلهة صنعة أيدي الناس من خشب وحجر مما لا يبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم. ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله، لأن الرب إلهك إله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد آبائك الذي أقسم لهم عليه. فاسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض ومن أقصاء السماء إلى أقصائها، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟ أو هل شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعب بتجارب وآيات وعجائب وحرب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم؟ إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه. من السماء أسمعك صوته لينذرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار. ولأجل أنه أحب آباءك واختار نسلهم من بعدهم أخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر لكي يطرد من أمامك شعوبا أكبر وأعظم منك، ويأتي بك ويعطيك أرضهم نصيبا كما في هذا اليوم. فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه، واحفظ فرائضه ووصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم لكي يحسن إليك وإلى أولادك من بعدك، ولكي تطيل أيامك على الأرض التي الرب إلهك يعطيك إلى الأبد. حينئذ أفرز موسى 3 مدن في عبر الأردن نحو شروق الشمس لكي يهرب إليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيى. باصر

في البرية في أرض السهل للرؤوبينيين، وراموت في جلعاد للجاديين، وجولان في باشان للمنسيين. وهذه هي الشريعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائيل، هذه هي الشهادات والفرائض والأحكام التي كلم بها موسى بني إسرائيل عند خروجهم من مصر في عبر الأردن في الجواء مقابل بيت فاغور في أرض سيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون، الذي ضربه موسى وبنو إسرائيل عند خروجهم من مصر، وامتلكوا أرضه وأرض عوج ملك باشان ملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن نحو شروق الشمس، من عروعير التي على حافة وادي أرنون إلى جبل سيئون الذي هو حرمون، وكل العربة في عبر الأردن نحو الشروق إلى بحر العربة تحت سفوح الفسكة.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. النهاردة إن شاء الله هناخد الأصحاح الثاني من يشوع

نسيراخ. نقدر نسمي هذا الأصحاح بتعبير كده بسيط سمو خائف الرب أو عظمة خائف الرب. كلمة خائف الرب أحيانا أو كثيرا مش بنفهمها كويس. كلمة الخوف بترعب، فأحيانا نتخيل كلمة خائف الرب معناها ناس مرعوبين أو خايفين أو مضطربين. لكن كلمة خائف الرب زي ما اتكلمنا قبل كده في ثلاث أنواع من الخوف. في الخوف، خوف العبيد المرعب، وخوف الأجير اللي خايف على فلوسه أو مرتبه، وخوف الابن اللي يخشى مشاعر بابا. فهنا خائف الرب، كلمة الرب بتستخدم بمعنى الله الحال في وسط شعبه اللي فيه أبوة وحنان ولطف، ولذلك كلمة خائف الرب لا تحمل معنى الاضطراب أو الخوف أو القلق، لكن تحمل معنى الحب. فإذا كان الحب يطرد المخافة خارجاً أو الخوف خارجاً، فهو يطرد الخوف الرديء أو الخوف المقلق أو الخوف اللي يخلي فيه اضطراب في النفس. لكن كلمة خائف الرب ما فيهاش لا اضطراب ولا قلق، ولكن فيها اتكاء على صدر الله والشعور بحنو الله وحبه. يشوع ابن سيراخ في هذا الأصحاح كلمنا عن ثلاث أمور مهمين. الأمر الأولاني في الست آيات الأولى نقدر نسمي خائف الرب في داخل بوتقة نارية. ابتداء من الآية 7-11 يكلمنا عن خائف الرب المملوئين رجاء وفرحا. من الآية 12-14 يكلمنا عن عكس خائف الرب، العصاة اللي يسقط تحت الويلات. ويختم الأصحاح بتعبيرات جميلة عن خائف الرب اللي شبعانين من كلمة الله. نبتدي بالجزء الأولاني، خائف الرب في داخل البوتقة. أغلب الناس بيخافوا من التجارب أو من الضيقات، ولكن الآية الأولى مشهورة جدا واستخدمها كثير من آباء الكنيسة، واستخدمت أيضا في العبادة الليتورجية كثير، وهي يا بني، كلم بلغة الأب مع ابنه، يا بني إن أقبلت لكي تخدم الرب فاعدد نفسك للتجربة. تقول لي يعني من أولها كده؟ أحبائي، لو رحنا لإنسان بيطلع ذهب من منجم، ما أظنش نتوقع أن هذا الإنسان أول ما يجيب يعني أي حاجة يحفر كده لمدة مثلا 10 سنتي يلاقي كوم ذهب موجود قدامه. لكن الدخول في مناجم الذهب ده عبارة عن إيه؟ مجرد هنلاقي زي أشرطة رفيعة من الذهب موجودة وسط الحجارة، وتحتاج الواحد يشيل الأجزاء اللي فيها الذهب ويحطها في درجة حرارة معينة، والذهب يسيح ويتنقى، والزغل أو الرملة والبواقي دي كلها تبقى من تتشال بعيد عنها. أولاد الله زي الذهب في وسط العالم. لو أروح لواحد من المجوهرتية
وأقول له وريني قطعة ذهب وأجيب له حتة خشب وأقول له عايز أحط دي في النار وأحط دي في النار. الذهب يتحط في النار يطلع إيه؟ يطلع ذهب أكثر نقاءً وبهاءً. الخشب يتحط في النار يطلع إيه؟ رماد وتراب وعايز تخلص منه. البوتقة اللي في العالم ليس لأجل التعذيب زي ما الناس بتتخيل. البوتقة اللي في العالم بتفرز أولاد الله أو خائفي الرب اللي بيتمتعوا بالنقاوة والبهاء عن القشر والخشب والتبن إلى آخره من هذه الأمور اللي تتحول إلى رماد. فلما نسمع يا بني إن أقبلت لتخدم الرب أعدد نفسك للتجربة ما تقلقش، لأنه اللي بيوضب التجربة ده يبقى بابايا. في قصة جميلة قريتها زمان ونزلتها تبع القصص القصيرة، يقولوا في سويسرا في يوم من الأيام مجموعة حوالي 4 أو 5 من العلماء بيعملوا أبحاث عن الزهرة أو الوردة اللي هي من العائلة الصليبية على شكل صليب، فبيختاروا كل أنواع الورد، فلقيوا في منطقة صح جبلية في كم وردة نادرين، فقعدوا يفكروا يا ترى إزاي نقدر نجيب الورد ده، لأن أولا نادر، ثانيا يبقى بحثنا فريد، ويبقى احنا عملنا بحث عن ما استطعنا عن كل الورود أو الأزهار الصليبية. فلقيوا ولد صغير قالوا له ممكن نديك ما يعادل 5 دولار وحنربطك بحبل وبمجرد بس تلقط لنا 5 أو 6 وردات دول تجيبهم. قال لهم أوي، فجابوا الحبل وربطوه وهيبتدوا ينزلوا. قال لهم لا استنوا شوية. قالوا له في، قال استنى في واحد جاي. فبصوا لقيوا راجل شيخ كبير جاي، فقال لهم ادوا الحبل لده. قالوا له احنا شبان وأقوياء، تسلم حياتك في ايد شيخ كبير زي ده ده ممكن يقع معاك. قال له بس الفرق بينكم وبينه ده بابايا، فمش ممكن يسلمني للموت. انتوا مهما كان بتدوروا على مصلحتكم، لكن ده هيدور على مصلحتي لان انا ابنه. الجميل في خائف الرب انهم بيشعروا ان حياتهم في ايدين باباهم، وان السماء والارض من صنع ايدين اباهم، من صنع ايدين ابيهم السماوي، ولذلك لا يخافوا من شيء. خاف من ايه؟ اذا كان صانع السماء والارض ده يبقى هو اللي هو بابايا السماوي، واذا كان ضابط التاريخ كله هو الاب السماوي بتاعي. ولذلك لا تضطرب نفوسنا عندما ندخل في التجربه. التجربه تفرز ولاد ربنا من ولاد العالم، وتفرز خائف الرب من العصاه. الانسان المتكئ على صدر ربنا هيجرى له ايه؟ على رأي القديس أغسطينوس أقصى ما هيحصل إنه إيه؟ إن أنا حموت. يوم ما حموت هطلع أقعد مع ربنا اللي هو سمح بالتجربة عشان أروح أقعد معاه. فالموت ده يبقى أجمل هدية ممكن يقدمها العالم ليا بسماح من إلهي. في الآية 5 يقول الذهب يمتحن في النار والمرضيين من الناس في أتون الذل. يعني زي ما الذهب بيتحط في البوتقة وسط النار، الناس اللي بيرضوا ربنا بيتحطوا في بوتقة المذلة. قال لك اتذليت، طب استنى شوية، استنى شوية الذل ده تشوفه عز الكرامة والمجد. تبص كده على الصليب يقول ليس فيه جمال فنشتهيه، ذل. ولما شافوا أشياء مش قادر يقبل المنظر قال يا ترى

ده حسبناه مرذولا ومهانا من الله والناس. لكن تبص كده، الآب يبص للابن وحيد الجنس المرفوع على الصليب، يقول أروع وأجمل وأحلى منظر منذ البداية العالم إلى نهاية الدهور، ابني وحيد الجنس يقدم ذاته ذبيحة من أجل البشرية كلها. أحبائي، مشكلتنا نحن بنبص للتجربة من برة، لكن مش بنبص الهدف ربنا إيه في وسط التجربة. قولوا لي مهما وصلت التجارب هتعمل فينا إيه؟ إيه اللي ممكن تعمله في ولاد ربنا؟ ولاد ربنا زي الذهب، كل ما يدخلوا في النار يزدادوا بهاء ومجدا. شوف العبارة الثالثة أو الآية 3، يقول تمسك بمين؟ تمسك بأبيك السماوي، تمسك به ولا تحد. قل له بص اعمل اللي عايز تعمله، بس أنا إيدي في إيديك، واللي جوه إيديك مش ممكن يقع. تمسك به ولا تحد فتكرم في أواخر حياتك. يعني ممكن تطلع من المزلة المزلة المزلة، وفي الآخر تبص تلاقي نفسك فين؟ في المجد. تعالوا نسأل يوسف في البار، نقول له إيه رأيك في التجارب؟ وروني إمتى تزمر. مرة واحدة قال وهو في السجن أوعى تنساني للساقي الملك، قال له أرجوك تذكرني قدام الملك، وربنا سمح أن ينساه ظن حوالي سنتين. لكن طلع من ضيقة في بيت بابا لضيقة وسط إخواته من بيرموه في الجب، وضيقة لما بقي في بيت فطفار، وضيقة لما كان في السجن، وفي الآخر بقي الرجل الثاني على أرض مصر، موضع تكريم الملك أو فرعون وجميع رجاله، وموضع تكريم أيضا والديه وإخواته. صدقوني، أجمل أجمل لحظات عمرنا هنحبها هي لحظات الضيق. أنا لا أنسى مطلقا أبونا بشوية اللي نايح نفسه، وكنت معاه وكنا بنزور شخص يعني كبير في السن وليه مركزه الروحي الحلو، وشفنا متضايقين كان أيامها عبد الناصر والمشاكل وغيره، وبعدين بس كده ابتسم فبيقول لأبونا مالكم انتوا الاثنين جايين كده مكشرين ومتضايقين؟ قال له لا تتخيل عدد المشاكل اللي في اسكندريه شكلها ايه. فابتسم كده وقال له انت كمان لا تتخيل الامجاد اللي بيوضدها لكم ربنا قد ايه، انتوا في عز وفي مجد ومش دارينين بيه. احبائي، لحظات الضيق هي لحظات المجد، لحظات الترف والدلع والفسح وغيره دي اللحظات اللي ضيع من عمرنا، دي اللحظات اللي هنقول يا خسارة ضاع من عمرنا كتير. مش تيجي تقول أنا رحت اليونان وانبسطت وتفسحت وشفت مش عارف إيه وشفت إيه واخدت إيه، لكن دخلت في الضيق وتحطيت في وسط النار وبقيت مملوء بهاء زي الثلاث فتية في أطون النار وزي دانيال في جب الأسود، وإلهي كان معايا واللي كان جوايا ظهر برا وأخدني في حضنه، وبقيت متبتنطط من الفرح لأني أنا في أحضان. ولذلك يقول إيه؟ توكل عليه فيساعدك، قوم سبلك واجعل فيه رجاءك. عينيك ما تبصش على الضيقة، خلي عينيك على إلهك. لما عينيك على إلهك ليواخدك في حضنه ولك ولا يهمك، كل النار دي أحولها إلى ندى. في الآية 2 يقول ارشد قلبك وكن حازما، مش مع الناس، مع نفسك. قول دي يومين الضيق يعدوا وحيعدوا حيعدوا، على رأي القديس أغسطينوس، ولو إن يعني مش بقبلها 100%، يقول إذا هي ما عدتش التجربة احنا هنعدي، ولا في حد هيعد. كلنا عليكم بخير، يعني دايما بتذكر بقول مثلا بعد 20 سنة، يعني الله أعلم كم واحد هيكون عايش وكم واحد هيبقى عجوز أو عجوزة، وكم واحد يبقى مش قادر يجي الكنيسة، هنوفين كنيسة من 20 سنة.
أمال بعد من أول ما نخرج من العالم هنقول فين العالم اللي كان تراب دلوقتي في حضرة الرب وطالعين على السحاب ومنستقبل الملائكة ورؤساء الملائكة والموكب الخطير للعرس الأبدي. حاجة غاية في الروعة. الواحد بيستعجل يقول له إمتى بقى غربتي قد طالت علي. مش طالت علي عشان الدنيا دي، طالت علي عشان مشتاق أشوفك لأحسن. الحكاية طولت قوي. إذن خائف الرب في البوتقة التي بسماح من الله لكي يقيم منا جواهر متلألئة ويقيم منا كواكب منيرة في وسط السماء. الجزء الثاني بيكلمنا عن خائف الرب أنهم مملوئين رجاء. كلمة الرجاء دي نفسي نفهمها كويس، لأن كلمة رجاء زي ما سمعتها مرة من على ما أظنك الرئيس أساقفة اليونان، كنا في مؤتمر مع في الكنيسة في اليونان، وبعدين قال يا جماعة كلمة رجاء في اليونانية لا تعادلها أي كلمة في كل لغات العالم، ملهاش ترجمة، لأن كلمة رجاء في أغلب أو في كل لغات العالم الحديثة معناها احتمال آه واحتمال لا. يعني يقولك أترجى أروح السماء، يعني يا أروح يا ما أروحش. أترجى المشكلة تتحل، يعني يا تتحل يا ما تتحلش. ده في العربي. في اللغة اليونانية كلمة أترجى فيها الثقة واليقين والاتكال الكامل على إمكانيات الله الجبار. فلما نتكلم عن الرجاء مش معناها فيها زبزبة، لكن فيها الابن المتكئ على صدر باباه الواثق من خطة الله لي. يا خائف الرب انتظر رحمته ولا تحيد لألا تسقط. في عبارة جميلة يقولها القديس أغسطينوس، يقول لا يمكن، لا يمكن لإنسان أن يتلامس مع مراحم الله إن لم يدخل في ضيق. يعني مين فيكم في يوم كده واقف قال له يا ربي أشكرك عشان اديت وداني بدت تسمع؟ ما ظنش حد بيعملها. لكن لو واحد جات له مشكلة في ودانه يقف يصلي يقول له يا رب مش قادر أسمع حد، أول ما يبتدي يسمع يقول له يا أشكرك يا ربي على عطيت الإيه الودان اللي بتسمع. فمن مراحم ربنا أنه بيسمح بالضيق، لأن مش ممكن نتلامس مع مراحم ربنا إلا في وسط الضيق. هتصرخ له تقول له إيه؟ اسأل داود النبي لما بقي مبسوط ومهيس وعنده القصر بتاعه وما في قائد جيش، إيه داود أخبارك؟ أقول لك لا خلاص بقى، ما أنا تعبت كتير وأنا شاب وكنت بروح الحروب وكنت طول النهار بصلي وكنت بعمل مطانيات وكانت دموعي على خدي ليل ونهار. طب النهار ده قال لا أتمشى كده على السطح. تمشيت السطح دي جابت إيه؟ ضيعت سلامه وضيعت المملكة وضيعت الشعب وضيعت سمعة عيلته وعملت له مشاكل لغاية ممات، رغم أن ربنا غفر لي خطاياه وسمع صوت ناثان النبي والرب قد نقل عنك خطيتك. لكن تدوق مر الايه الدلع اللي انت عشته. صدقوني ان ايام الضيق دي ايام العز، ايام الضيق دي ايام العز. يا خائف الرب انتظر الرب، ترجى الرب، خلي عينيك على مراحم ربنا وقول له ايه احلى من كده. ابعت اللي تبعته من الضيقات، بس يكفيني عيني عليك وعيني على رحمتك ومملوء رجاء فيك. يا خائف الرب آمن به، ثق فيه، فلا يضيع أجرك. إيه الأجرة اللي مستنيها؟ الأجرة اللي مستنيها زي ما قال ذهبي الفم، أنا مش منتظر مكافآت ولا أمجاد. ما المستني إيه؟ قال مستني أشوفك. أجرتي إن أنا أشوفك وتشعبط فيك وأقولك مش حسيبك، اشتقت لك كل أيام غربتي
وكنت طول الليل والنهار بحلم بيك.

وبفكر فيك ومستنيك. أجرتني أحبائي أن نراه، طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعينون الله، يعينون الله. بلاش نتكلم بالكلام.

لي يعني حاجة غير معقولة المنظر. طبعاً على ما يتعودوا بعد كده. في وسط ده لو ولد أو بنت عيل صغير كده وهو في الحضانة وبيلعب ومامته نطت جات، تتوقع إيه؟ يجي رامي اللعبة ولا يستأذن من المس بتاعته ولا من أي حد، ويجي متشعبط في مامته، هيقول لها الله إيه العقد الجميل ده يا ماما؟ مش مامته. إيه شعرك الحلو ده؟ إيه الفستان اللي لابساه؟ لا لا لا، هو أول ما يترمي على مامته يجي حاطط راسه على صدرها، دي تساوي الدنيا واللي فيها. على رأي أحد علماء النفس في أوروبا يقول إن الطفل وهو بيترمي على صدر أمه لا يمكن أي قوة ولا حضانات ولا غيره تعوض اللمسة اللطيفة إن البيبي بيحط رأسه على صدر مامته. هو اللي بيقوله داود النبي كالرضيع على صدر أمه، أول ما نشوفه نقول له ياه كل السنين دي يا ربي ما شفناكش وجها لوجه، نيجي مرمين على صدره نقول له مش سايبينك. يا خائف الرب آمن به فلا يضيع أجرك، يا خائف الرب ترجى الخيرات والفرح الأبدي والرحمة، ترجى الخيرات والفرح الأبدي والرحمة. إيه الخيرات اللي هتقدمها يا رب؟ قال الخيرات لو سألنا زي العلامة أوريجانوس يقول لك الخير بتاعنا هو المسيح، وأيضا كثير من آباء الكنيسة يقولوا نفس الكلام. والفرح الأبدي إننا في حضنه، والرحمة بتاعته إن انتشلني من العالم وأعدي معاه في السماء. تأملوا الأجيال القديمة وانظروا، هل توكل أحد على الرب فخزي؟ أو هل ثبت على مخافته فخزل؟ أو هل دعاه فازدراه؟ قولوا لي مين اتكى على صدر ربنا ربنا رماه؟ مش ممكن، مش ممكن طفل يجي مرمي على صدر مامته تيجي واخداه قالت له مش عايز اشوف وشك. اذا كان الام او الاب فما بال ربنا الكلي الحب لما نترمي على صدره يقول هل اتكل حد على الرب فخزي؟ قال له مش عايز اشوفك. او هل ثبت على مخافته؟ كان في مخافه ربنا وربنا خزله. هل دعاه؟ قال له لا مش عايز اسمع صوتك. احبائي نفسنا نتقابل مع ربنا وندوقه ونعيش معاه وندوق حنانه ومحبته واهتمامه الزايد بينا، فان الرب رؤوف رحيم يغفر الخطايا ويخلص من كل ضيق. طول ما احنا في العالم نطلع من ضيقه لضيقه لضيقه، وطول النهار نطلع من حب الحب الحب ومن رحمه الرحمه الرحمه، ونقف كده نقول له غرقانين في مع رحمك وحبك، فين مين يقيس الطول او العرض او الارتفاع او الاعماق بتاعت مراحم ربنا؟ الجانب السلبي ضد خائف الرب، عكس خائف الرب، اللي هم من لا يبالوا بوصاياه، يقول ايه؟ يقول ويل للقلوب بالجبانة، أو القلوب اللي ما فيهاش شجاعة، وللأيدي المتراخية، وللخاطئ الذي يعيش في طريقين. حاجة اللي تزعل ربنا من أي واحد من ولاده أن يكون قلبه في خوف، قلبه بيترعب، وأن إيديه متراخية، وأنه يعرج بين الطريقين. إذا كان خائف الرب قلبه مملوء شجاعة وإيديه قوية لأنه حامل المسيح فيه وله، والمسيح هو طريقه الوحيد، فعكس خائف الرب هم العصاة الذين يسلكون بقلوب مملوءة خوفا وأيادي مرتخية ويعرجون سعى ربك وسعى قلبك. القديس أنطونيوس قال عبارة جميلة، قال إيه؟ إني

لا أخاف الرب. قالوا له إزاي؟ قال لأني أحبه. وقال أيضا من يخاف الرب لا يخاف إنسان. الخوف النوع الثاني بقى الجميل. والقديس أرسينيوس معلم أولاد الملوك يقول عبارة حلوة، يقول خف سيدا واحدا خير من أن يكون لك سادة كثيرون. خاف ربنا يبقى السيد الواحد والحنين عليك، واللي مش هيخاف ربنا هيترعب من الناس. واحدة من الاتنين ملهاش تالت، يا إما بتخاف ربنا وانت في حضنه، يا إما مرعوب من الناس وانت خارج حضن ربنا. أي تقول لي ضعف البشر، أقول لك في ضعف بشر. والسيد المسيح قال لبطرس لماذا شككت يا قليل الإيمان؟ بطرس قال أما يهمك أننا نهلك؟ وده سؤال تقوله، وده سؤال تقوله، أما يهمك أننا نهلك؟ ما لنا مين بالنسبة لي؟ ويل للقلب الخائر لأنه لا يؤمن، لذلك لا حماية له. الآية دي مهمة، ويل للقلب الخائر لأنه لا يؤمن لذلك لا حماية له. بص ربنا كده ليشوع بن نون، قال له إيه رأيك يا يشوع؟ قال له أنا هاخد مكان موسى النبي، طلعنا مين؟ قال له شوف لا تخف ولا ترهب إنسانا، خافش من وش حد، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أتركك ولا أهملك. طب وإذا خفت يا رب وترعبت؟ قال إذا خفت أنا أرهبك. يا دي الوعد، لو أنا خفت من الناس قال لي حاضر أنت بتخاف من الناس، وريني آخر ما عندك. نفسنا ما نخافش من إنسان، لكن الذي يخاف الله لا يخاف الناس. ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر، فماذا تصنعون يوم عقابكم، يوم يعاقبكم الرب؟ كلمة الصبر هنا معناها طول الأناة، ودي سمة خاصة بربنا، طويل الأناة يعني باله طويل. خلي بالك طويل في وسط الضيق هتتحل، وما تقلقش. وقول لربنا كده زي ما بيقول العلامة أوريجانوس، يقول إيه لما يدخل حد في ضيقة؟ يقول له أشكرك يا رب لأنك سمحت بالضيقة، وأشكرك مقدما لأنك حطلعني من الضيقة. فربنا يقول لا، ده بقي إيه؟ بقي بدل ما أنا كنت الدائن، بقي هو الإيه؟ الدائن وأنا المدين لي. هو بيشكرني مقدما عشان أشيل الضيقة، يبقى لازم أشيل الضيقة. فأنت تقف كده تقول له أشكرك بس من كل قلبك، أشكرك سمحت لي بالضيقة، وأشكرك كشفت لي حنانك وحبك وطول أناتك، وأشكرك لأننا واثق أنك هتطلعني بالطريقة اللي أنت تعوزها مش بالطريقة اللي أنا عوزها. ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر، فماذا تصنعون يوم يعاقبكم الرب؟ نسيت أقول أن خبراتنا الماضية منذ بدء التاريخ، يقول كده في الآية 10، تأملوا الأجيال القديمة وانظروا هل توكل أحد على الرب فخزي له. يعني اذكر ربنا عمل إيه مع دانيال، وعمل إيه مع إبراهيم، وعمل إيه مع يوسف، وعمل إيه مع كل رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد، ومع في تاريخ الكنيسة. قولوا لي أنهي جيل ما دخلتش في الكنيسة في ضيق، وأنهي جيل ما انتهاش بنصرة الكنيسة. ربنا حلو، صدقوني في وسط الضيق هو بيخطط لإنقاذنا. إذا كان العصاة لا يجدون راحة وإيديهم متراخية وقلبهم خائر وبيفقدوا الحماية الإلهية لأنهم يخافون الناس، فالعكس بقى، خائف الرب يشبعون من كلمة الله. الموضوع مش موضوع حماية بس، لا،